0: لنزع سلاح حزب الله والتأكد من قدرة الدولة اللبنانية على تولي المسؤولية الأمنية الكاملة في الجنوب. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن العنف سيقابل بالعنف، وذلك في أعقاب شن الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران إثر هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن 6 طائرات F-35 وF-16 شنت غارات لمدة 90 دقيقة على 4 مواقع إيرانية في مضيق هرمز وفي جزيرة قشم. من جانبه قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الولايات المتحدة هاجمت إيران في خضم المفاوضات مرة أخرى، متوعدا بأن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم أمريكي. يأتي ذلك بينما أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف نقاط تمركز للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على الانتهاك الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان ونقض أمريكا لالتزاماتها. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

0: سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنيات.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح أعلى نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

ماضي 29 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. مجددا أهلا مرحبا بكل الذين التحقوا بنا في الاستماع. جولة أخرى في صفحة البرنامج محبي برنامج في سكون الليل. فاضل همامي يكتب يقول: الحب هو أن لا أعزلك عن العالم، الحب هو أن أتركك بالزحام وأعلم تماما أن قلبك لي. أم ريتاج تكتب تقول: عندما تريد إعادة النظر في بعض الأشياء تكتشف أنك لم تكن تنظر أصلا. أحمد علي يكتب يقول: لو أردنا فقط أن نكون سعداء لكان الأمر سهلا، لكننا نرغب أن نكون أسعد من الآخرين، وهذا غالبا ما يكون صعبا لاعتقادنا أنهم أسعد مما هم عليه. شكري بالطيف، مساء الخير وشكرا لك وشكرا على التفاعل صديقي العزيز. أحلام تكتب تقول: من مدونتي أوراق مهاجر لمحمد القدومي: يركض في داخلي كل شيء نحوك، بينما أقف من الخارج ثابتا كأن السكون ليس إلا قناعا لفوضى لا يراها أحد. حسن يقول: سهرة ممتعة للجميع وأصدقاء السكون. شكرا لك حسن. ابتسام: بين مقاومة القلب وصبر الروح تمضي بنا الأيام لتصنع منا أشخاصا أقوى وأكثر عمقا، فسلام على من يحملون في صدورهم ما لا يحكى وما زالوا بجميل الصبر يتجملون. تضيف ابتسام تقول: الذكريات ليست مجرد صور عابرة في الذاكرة، بل نبض قديم يسكن القلب، كلما مر طيف الماضي تبتسم أعيننا قليلا وتحزن أرواحنا كثيرا. الماضي لا يعود، لكنه يبقى فينا، يعلمنا بصمته ويزورنا كلما اشتقنا لأيام كانت أبسط وأصدق. مضي ساعة و23 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: نص الليل 19 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في صفحة البرنامج ابتسام الغربي تكتب تقول: ما زال صوتك في ثنايا مسمعي، والشوق في صدري يفتت أضلعي. والله إن الشوق فاق تحملي، يا شوق رفقا بالفؤاد ألا تعي. يا زهرتي إن مر اسمك عابرا، يزداد من فرط الحنين توجعي. حاولت أن أخفي هواك، وكلما أخفيته في القلب فاضت أدمعي. بالبين قد قضت الليالي بيننا، لكن روحك لم تغب دوما معي. المواقف تخبرك عن من يحبك، والظروف تخبرك من يقف إلى جانبك، أما الغياب فيخبرك عن من يفتقدك. هكا اقترح فاضل همامي. ملاك ملوكة، مساء الخير. أهلا وسهلا. الفرق بين المحب ومتصنع الحب أن الأول عندما يغضب يعاتب، أما الثاني فسرعان ما يهجرك. مرحبا بيك ملاك، وفرصة باش نرحب بكل الأصدقاء الجدد الذين التحقوا بالصفحة ونوروا الصفحة، وسعداء أن تكون هذه الليلة وهذه المساحة الإذاعية مفتوحة لكل سامر، لكل سامر له من هذا الذوق الرفيع ومن هذا العمق ومن هذا الانسجام مع هذا الليل الهادئ وهذه الشرفات المفتوحة على التأملات الليلية المثمرة. يا موج البحر، عجبتو سي الفاضل الغناية يا موج البحر. واش كيفاش تقولي الغناية؟ نسيت كلمات. على كل حال هو يعني من تفاصيلنا، من تراثنا الجميل اللي نحبوه.

برشا أغاني مقترحة، منهم مثلا أغنية هذه ابتسام الغربي بالإلحاح، من غير إلحاح، وقت اللي يبدأ عنا إمكانية أن نستجيب ونتفاعل مع مقترحات أصدقائنا المستمعين بكل سعادة وبكل هكا حماس. أنا والزملاء في الاستوديو في آخر الأمر البوصلة الحقيقية لهذا البرنامج ولكل برامج الإذاعة الوطنية التونسية هم المستمعون. طلال المداح.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: مضي ساعة وأربعين دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. يسيراً يسيراً نسير نحو منتهى ساعتنا الثانية اللي مخصر التجوال بين التي تجري على الحوار بين الكلمات والأوتار كما تعودنا نقول. فيها جولة بين كتابة الزخار المستمعين. كنا نسمع في طلال مداح أحلام تقول محمد عبدو عنا وزوز رأي مهم هذه بصوت طلال مداح والأغنية طلال مداح يا أحلام. وإن شاء الله ما كنش غلطة ما لأدعي يعني زعم بزعم نملك الحقيقة بالحكاية هذه. نرجع في محطة أخيرة وبرقية في صفحة البرنامج ملاك تقول سيمضي كل شيء مع الوقت إلا شيء واحد لن يمضي ولن يمضي أبدا، إنه الشيء العالق في القلب، ربما يكون حزنا وربما شخصا وربما حديثا لا تستطيع البوح به. الحياة بكل تفاصيلها ليست أكثر ولا أقل من كلمتين اثنتين، موقف وذكرى. نعم هذا صحيح. بترحل ابتسام عدينا الأغنية وإن شاء الله ذوقك رفيع نعرف صديقة العزيزة ابتسام الغربي. أما بكل لطف بالله الأغاني المقترحة ديما اكتبونا قبل باش نحضروا الأغاني. نقول ديما راهو البوصلة متاع البرنامج هم المستمعون، أما قبل باش نحضروا الأغاني ثم بعض الأغاني تستجيب ربما لإيقاع البرنامج كما نقول نسمع فيها توقع طلال المداح وترحل حلوة برشا. في ساعتنا الثالثة باش نسمع كوكب الشرق أو الهرم الثامن، كل يسميها كما شاء كما تعودنا دائما. ملاك تقول لي طلال المداح الأغنية حتى ناكش قلت راه وعد ناكش قلت. فاضل يقول صرخت وكتمت صرختي بين أضلعي بعد اعتذار صوت الصدى. يا سلام على سيد فاضل همامي. باهي قبل ما موجز أخبار من ساعتين وقبل ما نمشيو لغناية كالعادة متاع كوكب الشرق في ساعتنا الثالثة، خلينا نحضروا الجو هكا الموسيقي اللي ينسجم مع كانوا مقدمة هكا للرحلة فنية وتأملية مع السمار. بالله مادام نتحدث على السمار نسيت لأنه بعض الأصدقاء البحارة يقولوا لي شبيك متحينش. تحية خاصة للبحارة اللي يسمعونا في الليل، إن شاء الله رحلاتهم رحلة رزق وليلهم ليل متاع طمأنينة ومتاع عمل وجدية ويروحوا سالمين غالمين يا رب. وربي معاكم وربي يعطيكم الخير وين توجهتوا. أو كان بديت نحكي دعوة خير في مدة ساعة و 43 دقيقة. تحية لكل سمارنا حيث ما كانوا، تحية للذين استسلموا للنوم مع هذه الإيقاعات، تحية للذين التحقوا بنا في بعض تفاصيل البرنامج. لكم مني كل أمان الخير. هذه نجاة الكبيرة كما أصر دائما أن أسميها، نجاة الصغيرة فينا غم رائع مش وصلنا حتىش للماضي ساعتين. موعد موجز أخبار ماضي ساعتين وبعد كوكب الشرق كل ثم يلا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الثانية صباحا هنا في تونس. تحويل وقتي لحركة المرور بالطريقة الجهوية رقم 31 على مستوى مفترق النجرة بداية من اليوم السبت ولمدة 90 يوما، حيث سيتم استخدام مسلك واحد في الاتجاهين ذهابا وإيابا، وذلك جراء أشغال مشروع حماية المناطق الشمالية الشرقية لتونس الكبرى منطقة المنيهلة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بإعادة جدولة الديون. ودعا البنك الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى إيداع مطالبهم قبل موفى يوم 31 من ديسمبر المقبل، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة في مختلف فروعه. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تنظم غدا الأحد في ضاحية مرسى يوما تحسيسيا حول السلامة المرورية، وذلك من 10 صباحا إلى منتصف النهار بالشراكة مع عدد من الهياكل والمؤسسات والجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية. المعرض الوطني للكتاب التونسي يعلن فتح باب الترشح لجوائز دورته الخامسة التي ستنتظم من 23 من أكتوبر المقبل إلى 1 نوفمبر المقبل. واشترطت إدارة المعرض وفق بلاغ لها أن يكون الكتاب المترشح من تأليف كاتب أو شاعر تونسي وصادر عن دار نشر تونسية خلال الفترة من جوان 25 و2000 إلى جوان 26 و2000، وأن لا يكون قد تحصل على جائزة أخرى إلى حدود غلق باب الترشحات، وأن يكون حاملا للترقيم الدولي التونسي ومستوفيا لإجراءات الإيداع القانوني. في أخبار العالم، مناصرون لحزب الله يتظاهرون الليلة في شوارع بيروت احتجاجا على الاتفاق الذي أعلن بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ولبنان. وشهدت مساء أمس العاصمة الأمريكية واشنطن توقيع اتفاق إطار بين لبنان والكيان الإسرائيلي في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات برعاية أمريكية، يتضمن انسحابا متسلسلا لقوات الاحتلال من جنوب لبنان، يبدأ بمنطقة ثم ينتقل إلى أخرى دون جدول زمني محدد. كما ينص الاتفاق على بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة المعروفة بالحزام الأمني إلى حين استكمال نزع سلاح حزب الله والتأكد من قدرة الدولة اللبنانية على تولي المسؤولية الأمنية الكاملة في الجنوب. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أن العنف سيقابل بالعنف، وذلك في أعقاب شن الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران إثر هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن 6 طائرات F-35 و F-16 شنت غارات لمدة 90 دقيقة على 4 مواقع إيرانية في مضيق هرمز وجزيرة قشم. من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن الولايات المتحدة هاجمت إيران في خضم المفاوضات مرة أخرى، متوعدا بأن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم أمريكي. يأتي ذلك بينما أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف نقاط تمركز للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على الانتهاك الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان ونقض أمريكا لالتزاماتها. المنظمة البحرية الدولية تقول أمس أنها أجلت حوالي 2500 بحار تقطعت بهم السبل قبل تعليق عمليتها في مضيق هرمز. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنيات.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل، عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الثالثة صباحا هنا في تونس. تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الجهوية رقم 31 على مستوى مفترق النجرة بداية من اليوم السبت ولمدة 90 يوما، حيث سيتم استخدام مسلك واحد في الاتجاهين ذهابا وإيابا، وذلك جراء أشغال مشروع حماية المناطق الشمالية الشرقية لتونس الكبرى منطقة المنيهلة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بإعادة جدولة الديون، ودعا البنك الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى إيداع مطالبهم قبل موفى 31 ديسمبر المقبل، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة في مختلف فروعه. ولاية تونس تدعو كافة مربي النحل إلى أخذ احتياطاتهم لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق القريبة من سبخة السجوم طيلة الفترة الممتدة من 26 إلى 30 جوان الجاري و24 ساعة التي تليها، نظرا لاعتزامها رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق السبخة وضفافها خلال الفترة المذكورة. في إخبار العالم، مناصرون لحزب الله يتظاهرون الليلة في شوارع بيروت احتجاجا على الاتفاق الذي أعلن بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ولبنان. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن العنف سيقابل بالعنف، وذلك في أعقاب شن الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران إثر هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن 6 طائرات F-35 وF-16 شنت غارات لمدة 90 دقيقة على 4 مواقع إيرانية في مضيق هرمز وجزيرة قشم. من جانبه قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الولايات المتحدة هاجمت إيران في خضم المفاوضات مرة أخرى، متوعدا بأن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم أمريكي. بيانات الشحن تظهر أن شركة أرامكو السعودية استأنفت تحميل النفط في ميناء رأس تنورة أمس بعد توقف دام حوالي 4 أشهر، في مؤشر على أن منتجي الشرق الأوسط يمضون قدما في خطط تعزيز الصادرات أملا في العودة إلى مستويات ما قبل الحرب. هذا الموجز انتهى، موعدنا يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ عبد الجواد محيسن آيات بينات من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا

لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى.

فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي

ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ عبد الجواد محيسن آية بينات من سورة طه. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

وقراها في محكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: نكاد نجزم بأنه لا يوجد مثقف لم يسمع باسم أبي حيان التوحيدي، وأعتقد أن أكثرنا يعرف شيئا عنه أو عن كتبه، ولكن التعريف المعجمي الدقيق لا يعرفه إلا من درسه دراسة مدققة واهتم به اهتماما كبيرا.
1: قال صاحب الأعلام إن أبا حيان قد توفي سنة 400 للهجرة الموافقة لسنة 10 و1000 للميلاد، واسمه الكامل هو محمد بن علي بن العباس التوحيدي، وكنيته أبو حيان، فيلسوف متصوف معتزلي، نعته يقوت بشيخ الصوفية وفيلسوف الأدباء.
0: وقال ابن الجوزي كان زنديقا، ولد في شيراز أو نيسابور، وقام مدة ببغداد وانتقل إلى الري، فصاحب ابن العميد وصاحب ابن عباد، فلم يحمد ولاءهما، ووشي به إلى الوزير المهلبي فطلبه فاستتر منه، ومات في استطاره عن نيف 80 عاما. قال ابن الجوزي زنادقة الإسلام 3، ابن الراوندي والتوحيدي والمعري، وشرهم التوحيدي لأنهما صرح ولم يصرح.
1: ولما انقلبت به الأيام رأى أن كتبه لم تنفعه، وظن بها على من لا يعرف قدرها، فجمعها وأحرقها، فلم يسلم منها غير ما نقل قبل الإحراق.
0: من كتبه المطبوعة المقابسات والصداقة والصديق والبصائر والذخائر، وهو 5 أجزاء، والإمتاع والمؤانسة، وقد طبع في 3 أجزاء، والإشارات الإلهية طبع أيضا، والمحاضرات والمناظرات وتقريض الجاحظ ومثالب الوزيرين ابن العميد وابن عباد، وهو مطبوع. وقد ألف عن أبي حيان التوحيدي أكثر من كتاب مستقل، كما كتب عنه أكثر من واحد ضمن كتاب. والملاحظ أن المصادر والمراجع التي كتبت عنه كثيرة في القديم والحديث. من كتاب البصائر والذخائر نختار ما يلي:

قال وكيع: قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت: أخطأت في 5 أبواب من المناسك بمكة فعلمنيها حجام، وذلك أني جئت أريد أن أحلق رأسي، فقال لي: أعراقي أنت؟ قلت: نعم. وقد كنت قلت له: بكم تحلق رأسي؟ فقال: النسك لا يشرط فيه، اجلس. فجلست منحرفا عن القبلة، فأومأ باستقبال القبلة، وأدرت رأسي من الجانب الأيسر، فقال: أدر شقك الأيمن من رأسك، فأدرته، فجعل يحلق رأسي وأنا ساكت، فقال لي: كبر، فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب،

فقال: أين تريد؟ قلت: أرحلي. فقال: صلي ركعتين ثم امضي. فقلت: ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام إلا ومعه علم. فقلت له: من أين لك ما رأيتك تأمرني به؟ فقال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا.

إن اعتراف أبي حنيفة بهذه الأخطاء طريف، ومعرفة هذا الحلاق بهذه الأمور أعجب. نواصل جولتنا في كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي مع نوادره البارعة.

0: لي أبي العيناء أجوبة طريفة تدل على ذكاء مفرط، منها هذه الأجوبة النادرة.
1: دخل أبو العيناء على إسماعيل القاضي وأخذ يرد عليه إذا غلط في اسم رجل أو كنية آخر، فقال له بعض من حضر: أترد على القاضي أعزه الله؟ قال: نعم، لما لا أرد على القاضي؟ وقد رد الهدهد على سليمان وقال: أحط بما لم تحط به، وأنا أعلم من الهدهد وسليمان أعلم من القاضي.
0: فهل أجمل من هذا الرد الذي فيه تخلص بديع ورد على السائل أبدع وإرضاء لغرور القاضي؟

قال عبيد الله بن يحيى لأبي العيناء: كيف كنت بعدي؟ قال: في أحوال مختلفة، شرها غيبتك وخيرها أوبتك. فما أجمل التعبير عن قيمة هذا الرجل الذي اعتبر غيبته مصيبة وعودته خيرا عميما ما بعده من خير.

0: وعبر أبو العيناء عن قيمة صديق هذا التعبير الطريف. قال أبو العيناء لمحمد بن خالد: لئن كان آدم أساء إلى نفسه في إخراجها من الجنة فلقد أحسن إلينا أنه ولد مثلك.
1: وهكذا كان خطأ آدم في إخراج نفسه من الجنة لا يداويه إلا إن جاب ولد في مستوى محمد بن خالد، وهذه كناية بارعة من أبي العيناء.

0: سأل أبو العيناء أحمد بن صالح حاجة فوعده ثم اقتضاه، فقال: دونها المطر والتين. فقال أبو العيناء: فحاجتي إذن صيفية.
1: في هذا الرد سخرية بمن وعد وأخلف، وقديما قيل: وعد الحر دين، وشتان بين من يرى وعده دينا وبين من يراه وسيلة من وسائل الرد والرفض.

0: ذكر التوحيدي في كتابه البصائر والذخائر هذه النادرة عن الأصمعي، قال: ضرب أبو الجحش الأعربي غلمانا للمهدي فاستعدوا عليه إليه، أي شكوه إلى المهدي، فقال: اشترأت على غلماني فضربتهم؟ قال: كلنا يا أمير المؤمنين غلمانك، ضرب بعضنا بعضا، فخل سبيله.
1: هذا تخلص جميل، فقد جعل نفسه أحد غلمان المهدي فعفى عنه لذلك.

0: قيل لميسور بن مخرمة الزهري: أي الندماء أحب إليك؟ قال: لم أجد نديما كالحائط، إن بصقت في وجهه لم يغضب، وإن أسررت إليه شيئا لم يفشه عني.
1: وهكذا يفضل هذا الرجل الوحدة التي هي خير من جليس السوق.

0: إن الصديق الموافق كنز، وهذا النوع من الرجال نادر مثل الكبريت الأحمر عند القدماء، لأن الكبريت الأحمر كثير في زماننا، ولكن الصديق الموافق نادر دائما.
1: قال ابن منذر: هكذا قال الثقة. كنت أمشي مع الخليل بن أحمد فانقطع شسع نعلي فخلع نعله، فقلت: ما تصنع؟ فقال: أواسيك في الحفاء.
0: وليس معنى هذا أن الأخلاء جميعا متساوون وأنهم جميعا من هذا النوع الرفيع.
1: قال بعض السلف: إياك وكثرة الإخوان، فإنه لا يؤذيك إلا من تعرف. وأنشد: جزى الله عنا الخير من ليس بيننا ولا بينه ود ولا نتعارف، فما سامنا ضيما ولا شفنا أذى من الناس إلا من نود ونألف.
0: يقول أبو العلاء المعري في نفس المعنى: وما ذرني إلا الذين عرفتهم، جزى الله خيرا كل من لست أعرفه.

0: ونواصل ما اخترناه من البصائر والذخائر للتوحيدي. أحضر زياد رجلا فأمر بضرب عنقه فقال: أيها الأمير، إن لي بك حرمة. قال: وما هي؟ قال: كان أبي جارك بالبصرة. قال: ومن أبوك؟ قال: نسيت والله نفسي، فكيف أذكر اسم أبي؟ فرد زياد كمه إلى فمه وخل سبيله.
1: لقد أضحك هذا الرجل الأمير زياد، فغت فمه بكمه وأطلق الرجل.
0: لقي عبد الله بن بكار سعيد بن العاص فقال له: البشرى. قال: وما ذاك؟ قال: قدم أبي. قال: فخذ البشرى من أمك.

0: روى أبو حيان التوحيدي في البصائر والذخر فقال: دخل أبو العيناء على أحمد بن علي وقد صرف عن ولايته أي عزل، فقال أبو العيناء: إن صرفت عن عملك لم تصرف عن كرمك، فأمر له بمال.
1: وهكذا نرى أبا العيناء بصيرا باقتناص الجوائز.

وهذا الخبر يذكرنا بخبر آخر ذكره التوحيدي، وهو قوله: حبس محمد بن سليمان رجلا من المرجفين، أي الذين يشيعون الأكاذيب والدعايات، ثم أخرجه وأمر بضربه. فضحك الجلاد فقال له محمد: ما يضحكك؟ قال: أصلح الله الأمير، زعم أنك لم تأمر بضربه حتى أتاك كتاب العزل. فقال: خلي عنه، فلو ترك الإرجاف يوما لتركه اليوم. يا له من مرجف خبير بأسرار النفوس البشرية.

قال المنصور لإسحاق بن مسلم: أفردت في وفائك لبني أمية؟ قال له: أتسمع جوابي؟ قال: قل. قال: من وفى لمن لا يرجى كان لمن يرجى أوفى. قال: صدقت.

يقال كانت ملوك الروم لا ترسم أحدا للطب حتى تلسعه حية، وتقول له اشفي نفسك فإن جوت عرفنا حذقك، وإلا كانت التجربة واقعة بك. ما أدق هذا الاختبار للأطباء.

اعترض رجل المأمون فقال: يا أمير المؤمنين، أنا رجل من العرب. قال: ما ذاك بعجب؟ قال: وإني أريد الحج. قال: الطريق أمامك نهج. قال: ليست لي نفقة. قال: قد سقط عنك الفرض. قال: إني جئتك مستجديا لا مستقضيا، أي جئتك طالبا لا مستفتيا. فضحك وأمر له بصلة.

0: سيداتي آنساتي سادتي، اشتمل هذا اللقاء على نوادر وطرائف من كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي، ونلاحظ أن بعضها قد عثرنا عليه في كتب أخرى، وبعضها انفرد به التوحيدي.
1: نرجو أن يجمعنا لقاء آخر مع أحد أعلام الفكاهة والطرافة والثقافة، وقد نعود إلى التوحيدي فهو بحر في كل مجال.
0: نجدد تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

0: عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحمدي.
1: لقد أجبتك لأول ما سألت، ولو كنت ممن يعقلون لوعيت.
2: تجسس ثم الوقاحة، هذا كثير كثير، ولا وقت لدينا نضيعه. لم تجمع الأعراف عند كل الأمم على شيء إجماعها على معاملة الجواسيس. فليقتلع، أجل فليقتلع.
1: والله ما هذا بالذي يرهب أمثالنا، وإن فعلتموه ما متنا آسفين، لأننا سنمضي وسيبقى ما قلناه لكم قائما، ولتقاتلن على الاعتقاد به قدر ما تقاتلون على فرض الصلاة والزكاة. أيها الأمغار الأكبر، لا ننكر أننا من رجال عقبة، بل نزيد أنه بإذن الله عازم على التوجه إليكم. فانظر كيف أردت منا حبة خبر فأسمعناك قنطارا، وما ذلك إلا لأن باعثنا في الخروج إلى هنا مما يتعدى أغراض الجوسسة بكثير. نحن مأمورون بأن نسير في الأرض داعين إلى دين الله طلبا للرزق الحلال، بل إننا مأمورون بهذه المسيرة قبل سواها. فعد هذا جوسسة أو إبلاغا، وعد نتائجه حربا أو بدءا بها. المهم أننا أبلغناك ما يعني أمر الله لنا بأن نسير في أرضه.
2: مرة أخرى، أرض الله سير فيها كأنما الأرض خوت من الناس، أو كأنها همل لا حدود فيها ولا أعراف.
1: حدود اصطنعتها زناته، وأعراف هي الباطل عينه. حدود وأعراف لا حق لأحد في المساس بها، إن كان ذلك يصيبكم بضرر في العيش المشروع، ولكنها تستأهل الهدم إن تصدت لدين الله. إن إفريقية البربرية فتحت قلبها للإسلام، قبلت به في كل جهة قصدها حتى الآن، فلا حق لزناتة أن تعترض طريقه، لأنها ليست كل البربر ولا هي مسؤولة عنهم. إن الإسلام دين الألفة والتوحيد، وقد قبلت البربر به لأنه يحقق لها ذلك، وعلى زناتة أن تخضع لهذا.
2: تتخلى عن أرضها لسيدك. هو أنك لا تعرب عن ذكاء بخصوص هذه المسألة.
1: ما سيدي بالذي همه هذه الأرض أو الملك عليكم فيها؟ هذا ليس من شأني. وإن هي كانت لك أنت حسب ما تتوهم، فاجعل ليلها ونهارها بإذنك، واصطنع لك أسبابا تطيعك معها، ثم لا تمرض ولا تموت ولا تصبح عند حفرة منها خبرا من الأخبار.
2: ويلك، كفى.
1: الويل ما أنت غارق فيه، عمى بصيرة والتواء فطرة. ويل الله، قد وقعتم منا على أهل بشارة، إن أبيتموها لتصبحن نذرا، وإن لم تتعظوا بعدها ليسيرن إليكم عقبة في جند بلا حساب، وآخر الدواء الكي.
3: هل بقي شيء تقوله؟
1: لا.
3: اسمع، زعمتم ربكم أمر بالسير في هذه الأرض، وأن سيدك لن يعجز عن المجيء إلينا في جند بلا حساب، وأنا باسم زناتة آمر بأن تسير إلى حبس ما لأيامه حساب، حبس حتى الموت. خذوهما.
2: أمره. أتسمع يا أمزي؟
3: نعم.
2: لو أخذت برأيي لألبستهما جلدي ذئبين وتركتهما لمخالب أدراك لابنا.
3: ليس هناك متسع لفرجة كهذه.
2: أبعد الذي سمعت.
3: لا تكن قصير النظر يا ينفاق. ما جرى حتى الآن ليس لباب المسألة التي تطرق بابنا. هناك أشياء أخرى يجدر الانشغال بها.
2: الأمور واضحة يا أمزي. هاجموا بالجوسسة مقدمة للهجوم بالسيف، وهذا بداك. أقم حفلا لزناتا وأشهدها من عمل الجاسوسين ما يستثير حميتها، ثم ادفع بها إلى المعركة قبل أن يبادرك العدو بها.
3: أما هذا فلا بأس،

0: الآن يا عصبة زناتة، ترون أن عددكم وعدتكم وبأسكم في البربر لم يجدكم مع الإسلام شيئا. كذبكم ما تعبدون من أرواح الأسلاف، وصدقنا ربنا وعده نصرا وتثبيت أقدام. فما أفعل بكم؟
1: أيها القائد، إنا صبحناك بالهجمة، وفي حسابنا أن النصر لنا لا ريب. فإن تكون هزيمتنا من باطل نحن عليه، فأنت أقدر على الانتصاف للحق الذي حاربت من أجله. وإن كنت انتصرت بباطل لا يختلف عما عندنا، فبيديك أن تجني ثمار نصرك ولا راد لك.
0: بباطل؟
1: أيها القائد، هو كلام صيغ لترتب عليه ما ترى أن تفعل بمغلوبيك، لا للحجة لهم أو عليهم.
0: كأنك ترى أن لا معنى لحق أو باطل بعد انتصار هذا وهزيمة ذاك.
1: أصب، أو على الأقل هذا ما ينطق به لسان هزيمة ذاك.
0: ما شاء الله، ما شاء الله. جاهليتك وأنت مغلوب أجهل منها وأنت في أوج قوتك. أتراني قاتلتك ليشفي غليلا بمرآك هكذا بين يدي؟ كلا، قاتلتك لشيء آخر. قاتلتك على التمييز بين شيئين هما الحق والباطل. وأسفاه، آنذا أتلقى خضوعك، ولكن على غير ذلك الأساس. ها هو السيف يعيا.
1: تجاربنا لا تتعدى هذا، إنها مسار من العنف لا وقفة أو تراجع فيه. إن أقصى ما تأدبنا به هو أن نهجم قبل أن نهاجم، وبعدها إما آكل أو مأكول.
0: وبالطبع تتوقعون المرة أن تكونوا مأكولين.
1: هي سنة الحياة.
0: بئست السنن والآداب. والله إن لم تكفني في زحزحتكم عنها كل حيلة من السيف ما تركتكم. ماذا يجديني أن أستعبدكم جميعا فأملأ أسواق الشرق والغرب بأسراب لا تحصى من العبيد؟ ها؟ أنا لم أجئ لهذا، لم آتي لأسبي الدراري والنساء أو لأذل الرجال وأملك الأرض، بل جئت لأفتح في النفوس. فعولوا على أن تفهموا هذا جيدا، ولست بتارككم حتى يكون ذلك.
1: أحقا؟ أحقا لا تبغي من وراء نصرك مالا ولا أرضا لنا؟
0: أطمع بأمر قلت إني لست بتارككم حتى يكون.
1: كيف؟
0: تؤمنون بالله أحدا وبمحمد منه رسولا وبالقرآن كتابا منزلا، تؤمنون بالإسلام، فتدبروا لأنفسكم.
2: أتأذن لي أيها القائد؟
0: آتي.
2: إنا سمعنا بهذا من قبل من أحد رجالك، وقعوا بين أيدينا، وقد كنت جديرا بالنظر فيه لولا أن غوغاءنا جعلتنا نسيء بهم الظن. أما وقد بان لي صدق ما قالاه، فخذ علي عهدا بما دعوت إليه واعذر فيما سلف.
1: أما أنا فلن أبرئ نفسي بأكثر مما تعلم يا سيدي القائد. والله إني سمعت من رجالك فما وعيت. هي جاهليتي غلبتني فأفتيت بمباغتتك بالحرب، حتى إذا انجلت الغمرة ما وجدت لي حجة. فاشهد أني آمنت، اشهد أني آمنت وتجاوز عما تقدم. وإني لأرجو أن يزيد الله من إيماني بأكثر مما بدأت به. أما هؤلاء بنو عمي، من عاهدك منهم على هذا فهو مني، ومن أصر على كفره فأنا منه بريء. فلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: طوبى لكم معشر زناته، جديرون والله أن تعدوه يوم سعد لم تصبحوا على مثله قط. سعد بملة الإسلام التي أصبحتم بها في خير أمة أخرجت للناس. معشر زناته، إني ممهلكم ثلاثا لتسيروا معي إلى ما وراء بلادكم من أرض المغرب، فاعزموا صادقين. إني والله لا أقبل في الجهاد تراخيا أو تعلة قعود. واعلموا أنكم في هذا الفتح سواء كأسنان المشط، عليكم مشقته جميعا ولكم شرفه جميعا، لا فوت لعربي على بربري. فاخلدوا خلال هذه الأيام إلى اقتباس فروض الدين من إخوان سبقوكم في الإيمان، ولا تهملوا الأهبة في السلاح، وعلى الله التوكل.
1: كنتم مع الحلقة الثامنة من مسلسل
3: عقبة بن نافع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام الرابعة صباحا هنا في تونس. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتولى أمس تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائري الذين تولوا رفقة رئيس اللجنة تأدية اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بإعادة جدولة الديون. ودعا البنك الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى إيداع مطالبهم قبل موفى يوم 31 ديسمبر المقبل، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة في مختلف فروعه. تحويل وقتي لحركة المرور بالطريقة الجهوية رقم 31 على مستوى مفترق النجرة بداية من اليوم ولمدة 90 يوما، حيث سيتم استخدام مسلك واحد في الاتجاهين جراء أشغال مشروع حماية المناطق الشمالية الشرقية لتونس الكبرى منطقة المنيهلة، وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. ولاية تونس تدعو كافة مربي النحل إلى أخذ احتياطاتهم لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة في المناطق القريبة من سبخة السجومي في الفترة من 26 إلى 30 جوان الجاري و24 ساعة التي تليها، نظرا لاعتزامها رش المبيدات بالطائرة فوق السبخة وضفافها. في أخبار العالم، مناصرون لحزب الله يتظاهرون الليلة في شوارع بيروت احتجاجا على الاتفاق الذي أعلن بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ولبنان. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أن العنف سيقابل بالعنف، وذلك في أعقاب شن الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران إثر هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن 6 طائرات F-35 وF-16 شنت غارات لمدة 90 دقيقة على 4 مواقع إيرانية في مضيق هرمز وجزيرة قشم. من جانبه قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن الولايات المتحدة هاجمت إيران في خضم المفاوضات مرة أخرى، متوعدا بأن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم أمريكي. بيانات الشحن تظهر أن شركة أرامكو السعودية استأنفت تحميل النفط في ميناء رأس تنورة أمس بعد توقف دام قرابة 4 أشهر، في مؤشر على أن منتجي الشرق الأوسط يمضون قدما في خطة تعزيز الصادرات أملا في العودة لمستويات ما قبل الحرب. هذا الموجز انتهى، موعدنا يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني مسموع حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس في رحيق اللسان. هذه الحصة سوف نتحدث فيها عن الرواية والسينما، وعن رواية ضيفنا حول السينما، وهي قريبا من التأملات، ولكن التجربة الأقرب أن نقول أنها فيها شيء من السيرة الذاتية. ضيفنا هو الأستاذ بدر الدين بن هندة، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: في هذه الحصة سوف نتكلم عن روايتك التي صدرت آخر 2025، عنوانها لو سينما دو مون بير، وهي رواية بالفرنسية من الحجم المتوسط، فيها تقريبا 164 أكثر من 160 صفحة. ستكون في هذه الحصة أغلب الأحاديث متجهة إليها، ولكن دعنا سي بدر الدين نستمع إلى هذه الأغنية الفاتحة، هذه الأغنية التي لكلود نوغارو وعنوانها لو سينما. نستمع إلى هذا المقطع.

0: مرحبا بالسادة المستمعين. تعرف هالأغنية؟
1: هي
0: أنا اكتشفتها بمناسبة هذه الحصة، أغنية قديمة جدا. هذه ما حكايتها معك قبل أن ندخل؟ هل لأنك ابن الشخص عنده سينما كانت في جندوبة وهي موضوع روايتك، هل هذا لهذا السبب أم لأنك وجدت وأنت طفل في وأنت شاب في محضنة فيها سينما أساسية؟
1: طبعا كبرت مع السينما. قبل أن نتحدث عن نوغارو، كلود نوغارو، هذه الأغنية ليس الوحيدة ولن أن الذي غنى عن السينما، فلنتحدث عن بوجناق. سينما وأغنيته كلما يوحي ويتحدث عن السينما يعيد فيه النخوة ونشوة كبرى، وذكرني بأحلى سنوات حياتي وتقريبا 40 سنة مع السينما لا تنسى أبدا.
0: طيب، حتى ندخل جو الرواية التي فيها كثير من الوقائع، عنوان للسينما دو مون بير هو عنوان حقيقي. يعني في العادة نحن حينما نكون أطفال نتباهى فنقول هذه مثلا لو كنا في التعليم هذه محفظة أبي وما أدراك، وهذا حذاء أبي وهذا دكان أبي وهذا صديق أبي. أنت تستخدم نسبة نادرة، يعني من النادر أن يتحدث طفل فيقول هذه السينما أبي. ما حكاية هذه السينما وفي جندوبة بالذات؟ لو كنا نتكلم مثلا عن العاصمة لا تحدثنا لبدا الأمر، ولكن ما تاريخ، ما حكاية هذه السينما التي كانت لوالدك في التاريخ الحقيقي في جندوبة؟
1: أولا بالنسبة للعنوان يذكرني بما كتبته فوزي الزواري، لو كور دو ما مير،
0: جسد أمي.
1: أنا قلت خلينا نتحدث كثيرا عن الأم، سأتحدث عن والدي. وهذا لا يعني أني لا أولي مكانة كبرى للوالدة. السينما دو مون بير هو عنوان لمداخلة، وبحثت كثيرا عن عنوان آخر لكن وجدت أن السينما دو مون بير كافي جدا، على أساس أنه فيه 3 عناصر اللي نحبهم. السينما
0: طاهر الشريعة
1: هي في الأصل عنوان لمداخلة عن طاهر الشريعة والسينما في وقته، فأبقيت على نفس العنوان بعدما فكرت كثيرا في عناوين كثيرة. لماذا هذا العنوان فيه العناصر 3 التي أردت التركيز عليها؟ السينما بشكل عام في تونس، مون بير لأنه قصة والدي أيضا لكن والدي مع السينما، ومون بير أي أنا ما بين هذوم الزوز، ما بين السينما وبين والدي.
0: نعم، أنت تفتتح كل مقطع وفصل من الرواية بتحية والدك المرحوم، وغالبا ما تكون وأنت أمام الضريح تبدأ ببونجور بابا وبونجور بير، ثم تخاطبه مباشرة، ولكنك تحكي وقائع لها حدوث في التاريخ. مثلا أنت بدأت النص بالحديث مع أبيك، وأنا أترجم فوريا، أنك تصف له المشهد خارج ضريحه وأن الطقس جميل، وأن هو جميل خارج ضريحه، وتكلمه عن أشياء، ثم كأنك تحمل القارئ بين يديه من ضريح ومن ربما من وقوف شخص عادي يقرأ الفاتحة أو يدعو أو يتذكر، إلى رحلة عبر هذه التجربة السينمائية. حدثنا عن التاريخ، متى بدأت هذه، ربما هذه مؤسسة المهمة في ذلك التاريخ، لا في التاريخ فقط بل حتى في الجغرافيا؟ أنت تتكلم ساعتها عن سينما الوالد التي كانت تسمى لوريجان. لوريجان بمعنى الوصي، الوصي الذي حينما يكون أمير لا يصل إلى سن الشرعية الحكم، هنالك من هو وصي عليه. ولكن أيضا أنت تتكلم عن سينما أخرى في نفس المكان هو الكازينو. يعني في ذلك الوقت هناك قاعتين متنافستان، متى كان الوقت؟
1: هو في الواقع أنا لحد الساعة لا أدري في أي سنة اشترى والدي هذه القاعة. هناك عديد الأسرار عن بدايات القاعة وبداية حكايات والدي مع القاعة بقيت
0: غامضة
1: جدا. وربما هذا ما جعلني أهتم وأتساءل، وربما هذا الجانب أيضا هو الذي جعلني أحب
0: طيب
1: الوالد.
0: أنت تتكلم عن حدث، أنت فتحت حقيبة الوالد ووجدت
1: صورة
0: عبد الحليم حافظ
1: يقبل
0: مريم فخر الدين في فيلم حكاية حب، يعني هذيك المعلقة، لكنه لا يقبلها الحقيقة. حسب ما شفت أنت تحكي على الصورة المعلقة،
1: صورة
0: صغيرة من الفيلم، يعني لأنه المعلقة نعدت للفيلم وشاهدت المعلقة، المسافة بينهما محترمة. في هذا الفيلم الذي يعود إلى 1959 من إخراج حلمي حليم وبطولة محمود المليجي، فضلا عن ما سمينا عبد الحليم ومريم فخر الدين، تحدثنا كيف أنك فتحت الحقيبة ووجدت هذه الصورة وأخذتها، وأنت كنت تلميذا وتفطن إليك القيم وحمل الصورة أعادها إلى الوالد. هذا متى كان؟
1: وأنا في سن الكوليج
0: تقريبا
1: 13 سنة. 13 سنة طبعا. في
0: السينما كانت محلولة سعد؟
1: طبعا. أي. طبعا في الستينات.
0: دونك نحن حتى نقرب في الستينات تقريبا 65 66 كانت السينما تشتغل
1: وفي أوجها.
0: وكان الوالد تقول يعود منتصف الليل أو بعده أو قبله بقليل حينما ينتهي الجمهور من مشاهدة. كم كان فيها من عرض؟
1: في الأسبوع ثلاث أفلام. فيلم من الاثنين إلى الأربعاء، وفيلم ليوم الخميس والجمعة، وفيلم لآخر الأسبوع.
0: أقصد يعني متى يبدأ عرض الفيلم؟ عرض واحد أو أكثر؟
1: لا، عرضان في اليوم. عرض من الثالثة بعد الزوال إلى الخامسة لديري دو فيلم، وحصة مسائية غالبا من 9 ليلا إلى منتصف الليل.
0: دخلت تقريبا. أكيد أنت طفل دخلت السينما أو كان طبعاً ممنوع؟
1: طبعا
0: تسللت
1: في عدة أفلام كانت ممنوعة، خاصة أفلام، لكن والدي كان
0: متسامحا
1: خاصة مع الذكور من أبناء الذكور.
0: حسب ذكرياتك من كان الجمهور؟ يعني جمهور طبعا من الرجال من الشباب، لم تكن هناك نسوة؟
1: لا
0: موجود.
1: لا، نحن في الستينات، وهذا ما لا تصدقه.
0: لا طبعا نحن نصدق.
1: في الستينات كان هناك انفتاح عظيم على السينما.
0: جميل.
1: كان اكتشاف بالنسبة للوقت، وكان من المفاخر أن يأخذ الرجل زوجته
0: إلى السينما
1: رغم أنها
0: تلبس السفساري.
1: فترى قاعتنا لما تمتلئ ترى رأسا رجاليا وإلى جانبه رأسا مغطى بالسفساري.
0: جميل. ولكن الفكر ليس مغطى.
1: لا،
0: الرأس
1: لا
0: مغطى.
1: لا،
0: الفكر لا لا. يقبل السينما ويتفاعل معه. كيف كان الناس ينظرون إلى هذه القاعة أو إلى القاعتين في ذلك الوقت؟
1: هي قاعة لوريجون، قاعة الوالد، أحدثت قبل قاعة الكازينو. قاعة الكازينو في الستينات، لكن قبل الستينات موجودة قاعة الوالد، وكانت القاعة الفخمة. كانت هي القاعة الفخمة
0: المهمة
1: والفاخرة والمهمة. إذا كان الذهاب إلى السينما في قاعة لوريجون كان علامة على
0: أنك تنتمي إلى طبقة اجتماعية مميزة
1: واحدة. رغم الأسعار التي كانت في المتناول
0: الجميع، ولكن لا يجرؤ إلا من لديه ثقافة.
1: كانت هناك ثلاثة أسعار. الأسعار
0: الشعبية
1: 99 مليم، 100 مليم حتى لا يوجد.
0: أنا حينما كنت طالب في سوسة كانت 600 شعبية.
1: لي فوتوي معناها
0: الأرائك
1: 150 مليم. وكانت ما
0: أكثر
1: 180 مليم.
0: أنا أنا أتكلم حينما كنت طالب في سوسة، كومبلكس النجمة الذي نفس الشيء كان 600 800 و1200
1: التسعينات النجمة.
0: أي في التسعينات. يعني حتى يقارن الناس نسبيا بين هذه الأسعار. شكرا لهذا المعطى، سنعود إليه ونستمع إلى هذا المقطع.
2: Quel rapport entretenez-vous avec le cinéma? C'est la continuité de votre travail? Non, pour moi, c'est le cinéma n'est pas du tout la continuité. Ce sont deux choses totalement annexes, même si elles ont des échos très très très très très forts forcément. Parce que je suis à la fois écrivain et réalisateur, donc j'ai une vie de réalisateur qui est très importante, mais que j'ai un peu déconnecté de mes romans, puisque notre premier film avec mon frère, c'était La Délicatesse, effectivement adapté de mon roman, mais Jalouse avec Karine Viard était un film original, Les Fantasmes aussi. Donc moi, j'écris pas des romans en imaginant que voilà que ça pourrait devenir des films. D'ailleurs, j'ai refusé pratiquement toutes les adaptations récemment de La Vie heureuse, de Tout le monde aime Clara, de Vers la beauté. J'aime l'idée qu'un livre reste un livre, alors sauf proposition extraordinaire, mais pour moi, ce sont deux vies parallèles, mais deux façons de raconter des histoires. C'est-à-dire que je trouve que dans le cinéma, on est soumis comme ça à la performance narrative. Il faut faire avancer l'histoire, c'est très important. La littérature, c'est le terrain de la psychologie la plus intime, la plus profonde. On a le temps comme ça d'aller presque faire des errances comme ça dans les pensées des personnages.
3: Vous disiez que vous ne décriviez pas vos personnages justement dans les livres. L'apport de l'image, c'est justement peut-être cette frustration, puisque c'est un désir que vous avez, mais l'image apporte quoi de plus en fait à vos
2: Alors, je
3: histoires?
2: décris pas physiquement mes personnages, mais j'entends très souvent, voilà, on me dit très souvent que mes livres sont très cinématographiques parce qu'ils produisent des images. De toute façon, la littérature, c'est de produire des images. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments assez drôles parce que quand, par exemple, j'ai réalisé La Délicatesse, beaucoup de gens m'ont dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez pris Audrey Tautou. Alors que déjà, c'était extraordinaire d'avoir Audrey Tautou à cette époque. Grâce à elle, le film s'est monté et puis c'est vraiment une immense actrice. C'était absolument fascinant de travailler avec elle. Les gens m'ont dit, mais je comprends pas parce que dans le livre, l'héroïne est blonde. Et évidemment, dans La Délicatesse, je n'ai jamais écrit la couleur des cheveux de Nathalie. J'ai parlé à un moment donné d'une fée,
4: Merveilleux.
2: j'ai parlé d'une féminité suisse. Ce qui veut rien dire. Mais j'aime bien prendre les pays comme ça, comme des adjectifs. Et donc, féminité suisse, les gens ont imaginé blonde. Donc, voilà, quand on fait un film, aussi, d'une certaine manière, on impose un peu une image. Le film La Délicatesse a été quand même assez vu. Donc quand les gens lisent le livre, parfois pensent à Audrey Tautou. Quand ils lisent Le Mystère en répit, ils pensent à Luchini. Ou les souvenirs à Annie Cordy. Alors c'est pour ça que je veux pas. J'aime bien l'idée que Vers la beauté, par exemple, qui est mon livre le plus lu, j'aurais beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse représenter le personnage de Camille, par exemple.
3: Sauf si quel réalisateur vient vous passer un coup de fil? Il y en a un qui
2: Il y en a plein, mais ça serait des plutôt des ça serait Paul Thomas Anderson ou voilà ou Iñárritu. Bon, il y a plein de gens que j'admire en France aussi, hein. C'est vrai que ça faut que ça soit exceptionnel.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن نستمع كنا نستمع إلى مقطع فيه حديث بالفرنسية لدافيد فوكينوس، وهو كاتب وسينمائي يتحدث عن السينما ورواياته، ويتحدث كيف أن السينما والروايات تعيشان في حالتين مختلفتين، فهو كاتب ومخرج ويقدم تجاربه. هو يقول أنا لا أصف ماديا الشخصية، الأدب يصور، ولكن حينما يخرج الفيلم فإنما تكون له رؤية أخرى ليست نفس الرؤية التي يصف بها حينما يكون كاتبا. الحديث عن السينما والأدب هو حديث شائع، وأنت تكتب وتشاهد أكيد، ما دمت ابن رجل كانت له سينما فأنت مغرم بكل تأكيد بالسينما، وأنت سينيفيل كما تقول بمعنى محب للسينما. لا شك أنك قرأت رواية ما ثم رأيتها في السينما. ماذا تفعل السينما بالروايات بالأدب؟ هل تفعل فعلا خيرا أم ربما لكل فن قواعده التي تجعلها تخرج عن كونها رواية لتصبح مقبولة أكثر؟
1: تذكرتني بدرس كنت أقدمه في الجامعة، قدمته لسنوات عديدة، وهو علاقة الأدب بالسينما، ليتراتور السينما، وأتناول فيه ليزادابتاسيون،
0: يعني كيف يقتبسون الأعمال،
1: اقتباس من الروايات. فأحياناً يكون الاقتباس فاشل والفيلم فاشل بالنسبة للأثر الأدبي.
0: أعطينا مثال. مثال
1: ناخذ لي زون دونجوز، تعملوا منه عدة اقتباسات منها فيلم لروجي فاديم زوج بريجيت باردو الشهير.
0: لماذا هو فاشل هذا الاقتباس؟ أكيد ليزون دانجيروز
1: لأنه
0: حدثتنا عنها في الحصة السابقة.
1: لأنه في نهاية الأمر يبعد المتفرج عن عالم الرواية ويفصله تماما تقريبا، ويجعل من الفيلم مركز على بدن، على
0: جسد،
1: على جسد
0: امرأة
1: بريجيت باردو. هناك اقتباسات أخرى، نفس الشيء، ديما الاقتباس يخلي زوايا مظلمة عن الفيلم. الرواية هي حسب تقديري تكون أشمل من الفيلم، لكن الزاوية التي ينظر إليها المخرج للفيلم التي يقرأ منها هو حر فيها. ولست من الليسانسور
0: لجماعة المقص،
1: لا من جماعة المقص. هو حر، لكن بعد يتحمل مسؤوليته هو والجمهور، يعجبه أو لا يعجبه.
0: هذا مثال أنت تعتقده لم يحسن الاقتباس أو ربما أغمط حق الرواية. هل لديك أمثلة جيدة فيها اقتباسات جيدة؟
1: بما أن اختصاصي في لوبير، أنا درست كثيرا لأنكور سامبل. أنكور سامبل، ماريون لين هي مخرجة فرنسية، اقتبست فيلم بنفس العنوان أنكور سامبل من أقصوصة فلوبير، وأبدعت في الإخراج، وأتت بالجديد، وكأن قراءتها أثرت تلك الأقصوصة التي لا تتجاوز 40 صفحة، فدخلت عوالم فلوبير وعوالم شخصيته فيليسيتي، فأعجبني الفيلم كثيرا مثل ما أعجبتني الأقصوصة طبعا.

0: حقيقة وأنت تبدع في الكتابة والحقيقة وتشد القارئ. أنا عندي انطباعات أولى عن ربما ما يشدني، حينما تشدني صفحات كثيرة ولا أستطيع أن أتوقف، فهذه سمة الكتابة الناجحة. الحقيقة أنت تكلمت عن السينما ولم تتحدث إلا قليلا عن بعض الأفلام التي تعرفها، ولكن من هذه الأفلام توقفت عند الأرض وعودة الابن الضال والعصفور لشاهين. أنت توقفت عنها باعتبارها صدى وليس باعتبارها حديثا في ذاتها. لماذا توقفت عند هذه الأفلام التي لم تتزامن مع سينما والدك؟
1: لكنها تزامنت مع عمر سن
0: هي؟
1: في حياتي
0: هي؟
1: كنت فيه طالبا ملتزما سياسيا ومناضلا نقابيا في الأوساط الطلابية، فكانت هذه الأفلام الثلاث عنوانا أو صدى فعلا لما يختلج في ذهني وفي نفسيتي كشاب، ولست الوحيد من ذلك الجيل.
0: يوسف شاهين، صلاح أبو سيف، وهنري بركات، وعاطف سالم، ونيازي مصطفى، لماذا كل الذي يشدك في ذلك الوقت وأنت شاب من السينما المصري؟ هناك سينما عالمية، ثقافتك فرنسية، كان من الممكن وأنت في اتجاهك الذي تحدثت عنه وأنت طالب، طبعا يساري، علاش نخبوه؟ يعني ينبغي أن تكون في هذا الخط. لماذا لم تنفتح على حركات سينمائية عالمية ربما أثرت أكثر من هذا؟ لماذا هذا الميل وأنت ذو الثقافة الفرنسية إلى سينما مصرية غالبها كان باللهجة المصرية؟
1: ميولي إلى الحضارة الفرنسية بدأت متأخرة نسبيا. أنا تخصصت في الفرنسية في الجامعة، لكن كل فترة المراهقة والشباب وقصص الغرام غذاها الفيلم المصري وعبد الحليم حافظ. وعن عبد الحليم حافظ كتبت قصتي مع حفل الذي أقامه في تبرقع. كيف تريد لطالب، لشاب مراهق في سني وقتها، ألا يغرم بأفلام الحب والعشق والمصرية، وعلى رأسها الأفلام الغنائية من عبد الحليم حافظ؟ لم أكن أحب الأفلام لا التركية ولا الهندية، لأنها كانت متداولة جدا في قاعتنا. أما بالنسبة للأفلام الفرنسية كنت انتقائيا، ولم أكن، حتى والدي فرض علينا أنواع من الأفلام، الأفلام البوليسية طبعا، والأفلام الوسترن أو الأفلام التاريخية بين ظفرين.
0: أي أنت تذكر كثيرا من الحقيقة، والحق يقال، من السينما الغربية كلين إيستوود، جون ويني، غلين فورد، يعني أنت تذكرهم وتذكر بمعرفة جيدة وبمدونة تؤرخ فيها هذه الحكاية، ولكن أجد لك ميلا للأفلام التي كانت لها صدى في السينما لوريجان، معبودة الجماهير. هل كان الفيلم أيضا ناجحا في ذلك الوقت؟ ومن أخبرك بنجاحه وتذكرته؟
1: 7 أيام و7 ليالي
0: معبودة الجماهير،
1: وقعت الريجان تملأ وتفرغ كما نقولوا احنا معنا واحد، لحد أنه الوالد أضاف حصة في الأسبوع في اليوم.
0: معناها كانت 2 ولا 3؟
1: كانوا 2 حصص ولا 3، حتى في الحصص الليلية ولا حصة تبدأ 8 وحصة تبدأ 10.
0: عبد الحليم حافظ وشادية،
1: عبد الحليم حافظ وشادية كان
0: في ذلك الوقت،
1: بالطبع لما كنت وحدي كانت أغلب الشبان في وقتها وحتى الكبار كانوا مراهقين بفضل عبد الحليم وبفضل القاعة.
0: أنت قلت لم أكن أحضر أكثر من ساعة في قاعة السينما، تريد أن تطمئن على الجمهور وعلى الجو وعلى الأمبيونس، كأنك تحضر كصحافي. وأنت صحافي، اشتغلت في الصحافة، كأنه عندك حدس تريد أن تطمئن على الوالد، على القاعة.
1: شكرا.
0: على القاعة، كأنك قيم القاعة، وحينما تجد أن الأمور لباس تخرج.
1: أفرح.
0: يعني لم تكن تتابع الفيلم، يعني كان لك فيلم موازي لكل ما يحدث ما

0: يحدث نصف جيل السينما تشاهد فيلم وأنت الفيلم بتاعك هو هذا التوازن النفسي وهذا الاطمئنان على والدك.
1: شكرا
0: لا
1: جزيلا.
0: لا لو أرخت لنا هذه العاطفة في ذلك الوقت.
1: شكرا جزيلا على هذه القراءة. فمن أحلامي أن حكاية أبي مع السينما تصبح فيلما.
0: جميل.
1: فأنا عشت حكايتي مع السينما مثل ما تغني وردة حكايتي مع الزمان. أنا عشت كل يوم من حياة والدي وحياة السينما وكأنه فيلم.
0: جميل.
1: وكنت أنا أحد أبطاله. وأحد أبطاله والروائي الذي يحكي عنه. أنا مخرجه وأنا واحد. وهذا الكتاب هو في الواقع فيلم من إخراجي عن والدي وعن
0: جميل.
1: سينما الوالد.
0: أنت تؤرخ لنفسك وتؤرخ عبر السينما لوالدك. تقول في الفصل الرابع وأنا أترجم فوريا: لم أقل لك يا والدي أني دخلت رتريت بمعنى التقاعد، سن التقاعد هذا العام، أما تقاعدك يا والدي فأنت من قرره بنفسه. لنقل أنت استقبلت، يعني استقدمت هذا، تكهنت به، ودون أن تقول لشخص، كان أيضا ذلك التقاعد هو تقاعد قاعة السينما. حدثنا عن بشيء تقاعدك أنا أعرفه تاريخيا، وأنت تنتج والحق يقال في هذا العام الذي تقاعدت فيه، ولكن كيف تزامن تقاعد الوالد مع تقاعد السينما؟
1: فاجأنا الوالد بقراره غلق القاعة. الأزمة التي بدأ يعيشها السينما في البلد،
0: عصر الفيديو،
1: عاشها
0: الوالد. إيش تقصد عصر الفيديو ولا قبل؟
1: عصر بداية القاعات التي تغلق وتغلق نهائيا.
0: عامش هذايا
1: الثمانينات. الثمانينات، منتصف الثمانينات وكل ما جاء بعد ذلك. الوالد أغلق القاعة في منتصف الثمانينات لأنه لم يتحمل أعباء الأزمة المالية، خاصة كانت خانقة لتكاليف الأفلام، تكاليف العمل، تكاليف زيادات الأجور وغيرها. فلم أكن أنتظر منه أن يغلق القاعة. الوالد كان يعطينا دائما انطباع أنه بخير وأن أموره المالية طيبة.
0: ففاجأكم.
1: فلما عدت مرة، وأنا وقتها أستاذ لا أدرس في مدينة جندوبة، لكن لما علمت بالأمر كانت أكبر صدمة، من يمكن أكبر صدمة من صدمة وفاة الوالد. وفاة السينما متاعنا هي كانت بمثابة وفاة والدي.
0: لماذا؟
1: وفعلا فالسينما كان حياة العائلة أولا ثم والدتي.
0: هل كنتم تعيشون بفضل مال السينما حياة يعني فيها دعة وفيها غنى؟ صف لنا الحالة الاجتماعية لكي يعرف السادة.
1: كنا من البرجوازية المتوسطة في مدينة جندوبة
0: بفضل السينما.
1: بفضل السينما. وكان الوالد للأسف الشديد ما هوش إيكونوم،
0: يعني مبذرا بالمعنى الإيجابي.
1: وكان يريد يبحث عن إعطاء قيمة للعائلة وكأنها من الأعيان. كان يعتبرها ضرورة أن يبدو للناس أنه من أعيان المدينة مثل الناس التي يختلط بها، وهو في الواقع غير ذلك. لم يكن ثريا كما كنت أنا أتصور أو كما هو كان يصوره للناس ولنا نحن أبنائه.
0: هل أنه وبهذا التصرف يريد أن يكون كالمشاهير في السينما؟
1: ربما،
0: ولكنه بالواقع بحكم الواقع من أفقر المشاهير. أنا سمعت مرة مرحوم صالح زغام يقول: نحن من أفقر المشاهير. الفن في بعض الأحيان لا يعطيك من الناحية المالية ما ترغب في أن تكون عليه من الناحية الاجتماعية.
1: في الواقع كانت مدينة جندوبة بالنسبة للوالد هي بلاتون تاع فيلم، بلاتون تاع تصوير فيلم.
0: جميل.
1: وكان لزاما عليه أن يكون في ثوب البطل.
2: جميل.
1: أو على الأقل أحد الأبطال. من كان بطل الوالد المفضل لا أدري، لا أدري. والدي لم يكن يتفرج حتى نهاية مثلي، لا يتفرج في الأفلام، لكنه كان يفضل بعض الأفلام لأنه كان يأتي إلى تونس وهو الذي يختار الأفلام. وأظنه كان مغرما بممثلين شهيرين، فرنانديل كان يضحك كثيرا،
0: لنقول إسماعيل ياسين متاع فرنسا،
1: ممثلا أمريكيا شهيرا في الدراما، في الدراما ممتاز. أظن الوالد جمع
0: بين هذا فرنانديل وجديت هذا الشخص،
1: لأن فرنانديل في الواقع كما لوتينس هو يضحك،
0: ولكنه ضحك ضحك كالبكاء كما يقول المتنبي. نعم، نمر إلى المقطع الموالي.
3: Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier avec la collection de livres très monomaniaque de Patrick Dever, doublé d'un certain goût pour le vinyle, difficile en tous les cas pour nous de ne pas s'identifier.
4: Une collection complète du livre de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette, que des grands. Tiens, viens là. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel, tu vas voir, au hasard.
5: 2147.
4: Un amour, Buzzati. Un autre. Vite, vite, vite, vite.
5: 3427.
4: Impression d'Afrique, Roussel. Continue, continue. Tu vas m'en dire des nouvelles de celui-là.
5: 1536.
4: Tendre jeudi. Steinbeck. Hein? Petit père Mozart. Pas dégueulasse, hein?
3: Notre numéro 3, impossible de ne pas inclure dans ce top Jean-Luc Godard, déjà cité à de nombreuses reprises dans notre introduction, mais il faudrait ajouter la dispute littéraire dans Une femme est une femme, mais aussi la lecture du portrait ovale d'Edgar Poe dans Vivre sa vie.
6: Je jetais sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermais les yeux.
3: Ou encore la punchline fameuse de Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le Fou.
7: Je me suis acheté un petit 45 tours. Regarde.
8: Je t'ai dit un disque tous les 50 livres. La musique après la littérature.
3: Et puis, il y a Alphaville, Anna Karina, Eddie Constantine, Paul Éluard.
9: Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Mais cet écho qui roule tout le long du jour. Cet écho hors du temps, d'angoisse ou de caresse. Sommes-nous près ou loin de notre conscience? Il y a des mots que je ne comprends pas. Conscience.
10: Et ça, la mort dans la conversation. Et ça?
9: Tes yeux sont revenus d'un pays arbitraire où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un regard.
10: Vous ne savez vraiment pas ce que c'est?
9: Ça me rappelle quelque chose.
3: Notre numéro 2, tout aussi impossible de ne pas inclure dans ce top François Truffaut, déjà très présent dans notre introduction, mais il faudrait citer en plus le générique début des Deux Anglaises et le Continent, et le générique fin de L'Homme qui aimait les femmes, et puis Fahrenheit 451 bien sûr, avec sa société totalitaire brûlant les livres et pas n'importe lesquels.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا مع ضيفنا نتكلم أثناء تقديمنا لروايته لو سينما دو مون بير، عن لا نتكلم عن أحداث ربما هذه الرواية ولكن عن أحداث الواقع التي كان الخيال فيها مرتكزا على هذه المادة. المقطع الذي استمعنا إليه سي بدر الدين فيه أخذناه من أختي عنوانه الكتاب في السينما العكس، وفي حديث عن كثير من الأفلام التي فيها تحدث الأبطال عن الكتب. مثلا هنالك فيلم فرنسي بلجيكي اسمه بريباري فو موشوار، في حديث لمخرج برتران بليي عام 78، في حديث عن الكوليكسيون كومبليت دو ليفر دو بوش، يعني مجموعة الكتب متاع ليفر دو بوش، والبطلة تدخل يقول لها اختبريني، عنده الكوليكسيون كاملة، يقول لها اختبريني اعطيني رقم، تقول له مثلا 2147 وهذا موجود في الفيلم، فيذكر لها عنوان الكتاب 3427، يذكر لها الكتاب ويعطيها شكون الكاتب وما إليه. فهذا يعني محب ومدمن على الكتب. أيضا من الأفلام ومن المخرجين جان لوك
1: غودار،
0: غودار وفي حديث في أفلامه كثيرا عن بعض الكتب. هذا هو السياق. هل أن المخرج حينما يكون مولعا بالكتاب بالضرورة تكون السينما لديه فيها هذا الحديث عن الكتاب؟ وما القيمة الإضافية التي نجدها في الأفلام التي فيها حديث عن الكتاب؟
1: هل يمكننا تصور مخرج ناجح لا يقرأ كتب؟ تقديري غير ممكن. القراءة، المطالعة وإخراج الأفلام والإبداع السينمائي شيئان مرتبطان ارتباطا وثيقا. أغلب المخرجين هم قراء جيدون للروايات، ولذلك تجد أن الأفلام الجيدة هي أفلام أبطال وأنفسهم يقرؤون ويطالعون. وكم هي الأفلام التي تدخل الكتاب كعنصر كبطل من بين أبطال الفيلم نفسه؟ وأظن أن العلاقة هي علاقة متينة جدا، أورجانيك، مفصلية،
0: عضوية.
1: لأنهما الكتاب والرواية هي فيلم. هي ما نجمش أنا مثلا بعد ما قريت مدام بوفاري ما نجمش كي نغمض عينيا ما نتصورش فيلم الرواية. أنا مخرجه، أنا قارئ فأنا مخرج الرواية، ونفس الشيء بالنسبة للكاتب والمخرج السينمائي.
0: نعم، أنت تزور الوالد في هذه الرواية، تسلم عليه وتعتذر منه في بعض الأحيان أنك مررت إلى ضريح الوالد قبله، وتصف له الطقس، تقول له في هذا الموسم نحن في شهر أفريل ولكن ما يزال طقس لم يمر إلى الربيع، وتتكلم عن العاصفة، تخرج من طبيعة خارجية إلى طبيعة داخلية، وتقول له إنك أنت أيضا قد مررت بعاصفة، وتعود إلى عاصفة غلق القاعات السينما. ولماذا يعني، وخاصة أنت ذكرت أن قاعة السينما الآن في مدينة جندوبة هي قد بيعت وحولت إلى دكاكين، وأنت تصف أن من يمر، من أراد أن يذهب إلى هذه القاعة لن يتعرف عليها، ويعني بصفة عامة أنت تعيش على هذه الذاكرة وكأنك عشت في ذلك المكان، شيء لا يمكن أن يبعث من جديد. حتى إن كانت أرواحنا في يوم القيامة ستبعث من جديد، إن كنا نأمل أننا نلتقي فكأن هذه السينما لن تعود. إلى هذا الحد أنت تعتقد بأنه لا يمكن أن يعود ذلك الماضي بنفس ذلك المجد، أم لأن الوالد قد ذهب وهو الذي صنع كل هذا وأنت لم تصنع ربما جزء من لأنه ليست لديك القدرة؟ أنا لا ألومك، ولكن حتى لو أعدت السينما لن يعود الجمهور، لن تعود الأفلام، لن يعود الوقت إلى مكان، فكأننا إزاء عبث كبير.
1: فعلا، شكرا على هذا السؤال وهذا الطرح. فأعود بك إلى بنية الرواية. هي فيها 12 فصل، 6 تدور أحداثها في فصل ربيع، أغلب الوقت هناك شمس وطقس جيد جدا، لكن بداية من الفصل 7 حتى النهاية يتغير الطقس وتصبح أمطار وبرد قارس فذلك يتطابق مع تطور حكاية والدي مع السينما. طالما أن أحواله في السينما جيدة، الطقس جيد في الرواية، والطقس يتغير إلى الأسوأ بداية من أزمة السينما تاع الوالد والسينما في تونس. بالنسبة لي أنا لا أحب النهايات الحزينة، هناك بعض الأمل. صحيح لم أستطع مساعدة الوالد ماليا، ولم يكن أي واحد في العائلة يستطيع مساعدته ماليا وقتها، لكن يبقى بسيط من الأمل وأتحدث عن ذلك. أتمنى لو حفيدي جاد أو أحد أبناء إخوتي أو أحد الشبان في العائلة يأخذ المشعل على الوالد ويصبح إما مخرجا سينمائيا أو صاحب قاعة أو لا أريد أن ينتهي الفيلم بصورة قاتمة.
0: نعم، نحن تحدثنا من البداية إلى الآن عن أن هذا الكتاب هو رواية أنت قررتها وكتبت ذلك، ولكن يمكن أن يخرج لك ناقد يقول لك ما كتبته لا ينسجم مع شروط الرواية، لأنك أنت في الحقيقة تقص وقائع حدثت وتخاطب تاريخا عبر مخاطبتك لوالدك الميت، وأنت لا تتحكم في حبكة الأحداث ولا تصنع عالما روائيا خياليا، وإنما أنت تسرد ما وقع، صحيح أنك تتدخل فيه لتهذبه لتنظمه، ولكنك أنت روائي بالقراءة وليست بالكتابة، يعني أنت تقرأ تلك الأحداث على أنها بارافيلم، فيلم مع الفيلم، هذه قراءتك لما وقع من الأحداث، ولكن في مستوى الكتابة إن قبلنا في مستوى القراءة أنها رواية لا يمكن أن نقبل ذلك في مستوى. هذا ليس رأيي وإنما رأي ناقد، فماذا تقول له بسرعة؟
1: بسرعة أسأله ما هي الضوابط، ضوابط الرواية اليوم في 2026؟ الرواية هي بروتيفورم، تأخذ كل الأشكال، وهو الجنس الأدبي المنفتح أكثر من البقية على كتابات متنوعة، على زوايا متنوعة، على أشكال وأشكال كتابة وأنواع كتابة مختلفة. لذلك في آخر فصل من كتابي أتساءل أنا نفسي عما سيصبح عن الجنس الأدبي الذي يمكن أن أضع فيه هذه الرواية، وأقول هل ستكون أوتوبيوغرافيك، سيرة ذاتية، أم هي سأجعلها مسرحية، أم نوال، أم ديزونترتيان، أي لنقول أنه ستصبح رواية، بما أن الرواية هذا اليوم في هذا العصر هي ستان فورتو. اليوم نقرأ الروايات، اليوم من أكبر قراء الرواية أنا، وما أجده في الروايات الحديثة من القرن العشرين إلى اليوم لا تنطبق عليه ضوابط معينة. الرواية مفتوحة، ولا أحد إلى حد الآن من النقاد أو من الأدباء أنفسهم ربط الأديب بمجموعة
0: ضوابط
1: أو أن
0: الأديب ينبغي أن ينخرط في هذه الضوابط ويطبق.
1: أين لابور متاعه؟ أين الإضافة؟ أين الإضافة؟ الإضافة في هذا الكتاب أنه فعلا يتساءل عن نفسه، عن جنسه.
0: كل الشكر لك سي بدر الدين بن هندان، كنت مرافقا لنا في هذه الحكاية، حكاية سينما، ولكن من بوابة أن والدك كانت له قاعة سينما، وأنك لك ذاكرة سردت لنا من خلالها هذه الأحداث حينما كان لوالدك سينما، وحينما أصبحت أنت بهذه الذاكرة تنتج إبداعا منفتحا على الأجناس، يصل في النهاية كما ذكرت منذ حين عناصر الرواية بكثير من عناصر الكتابات الأخرى. كل الشكر لك سي بدر الدين أن حضرت حضورا بهيا كالعادة.
1: مشكورون أنتم أيضا.
0: قبل أن نغلق صفحة هذا البرنامج نستمع إلى أغنية لميغي ماتيو، باردون موا سو كابريس دانفان. كل الشكر للسادة المستمعين، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة القادمة. إلى اللقاء.

رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الخامسة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الدولة قيس سعيد يتولى أمس تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي، ويؤكد على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة. تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الرخص المسندة والآبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي وفق المؤشرات المتعلقة بنشاط الاستكشاف والإنتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال الفترة ما بين 2010 و2025. الوكالة التونسية للتعاون الفني تدعو كافة المتعاونين الذين طلبت منهم مؤسستهم الأصلية إنهاء وضعية إلحاقهم والالتحاق بمراكز عملهم بتونس، تدعوهم إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في شأنهم واحترام الإجراءات والترتيب الجاري بها العمل. تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الجهوية رقم 31 على مستوى مفترق النبرة بداية من اليوم ولمدة 90 يوما، حيث سيتم استخدام مسلك واحد في الاتجاهين جراء أشغال مشروع حماية المناطق الشمالية الشرقية لتونس الكبرى منطقة المنيلة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. وفي العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنها تعتزم العمل مع شركائها لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وتحقيق مستقبل آمن للبلدين والمنطقة، وتؤكد استعدادها لتعويض الجيش اللبناني بأكثر من 30 مليون دولار دعما لتحقيق سلام دائم. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يصرح أن الولايات المتحدة هاجمت إيران في خضم المفاوضات مرة أخرى. وختاماً، ارتفاع حصيلة الزلزالين اللذين ضرب شمال فنزويلا مساء الأربعاء إلى 920 قتيلاً و 3360 مصاباً على الأقل. ختام الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عذب الكلام.

هذا الكون الفسيح الرحب الذي نعيش بين أرجائه هو أشبه ما يكون بالحديقة الغناء، تفوح من أنحائها العطور وتتضوع الأشذاء. نتجول بين أزهارها وورودها وأشجارها، نتفيأ ظلالها المنعشة، ونتخير من رياحينها ما يروق العين ويسحر الوجدان. هناك في فضاءات تلك الحديقة الفيحاء لا مكان إلا للجمال، يتبدى مثيراً متموجاً منسكباً في كل زاوية من زوايا اللوحة الطبيعية البديعة المسافرة في ألوانها وظلالها وبقع الضياء المنتشرة فيها. بالذوق الرفيع فقط نتحسس مواطن ذاك الجمال الرائع، وبالحس المرهف فقط نقرأ صفحات من كتاب الحياة البديع. فيا أيتها الحياة، ظللين بأفيائك الوارفة، وافتحي نوافذنا كل النوافذ على شرفة منك يتسلل منها النور السكيب في مفتتح هذا الصباح الجديد، لا أحلى منه ولا أشهى.

قال علي محمود طه: إذا داعب الماء ظل الشجر، وغازلت السحب ضوء القمر، ورددت الطير أنفاسها خوافق بين الندى والزهر، وناحت متوقة بالهوى تناجي الهديل وتشكو القدر، ومر على النهر ثغر النسيم يقبل كل شراع عبر، وأطلعت الأرض من ليلها مفاتن مختلفات الصور، هنالك صفصافة في الدجى كأن الظلام بها ما شعر، أخذت مكاني في ظلها شريد الفؤاد كئيب النظر، أمر بعيني خلال السماء وأطرق مستغرقا في الفكر، أطالع وجهك تحت النخيل وأسمع صوتك عند النهر، إلى أن يمل الدجى وحشتي وتشكو الكآبة مني الضجر، وتعجب من حيرة الكائنات وتشفق مني نجوم السحر، فأمضي لأرجع مستشرفا لقاءك في الموعد المنتظر.

وقال إيليا أبو ماضي: عش للجمال تراه العين مؤتلقا في أنجم الليل أو زهر البساتين، وفي الربا نصبت كف الأصيل بها سرادقا من نضار للرياحين، وفي الجبال إذا طاف المساء بها ولفها بسرابيل الرهابين، وفي السواق لها كالطفل ثرثرة، وفي البروق لها ضحك المجانين، وفي ابتسامات أيار وروعتها، فإن تولى ففي أجفان تشرين. لا حين للحسن لا حد يقاس به، وإنما نحن أهل الحد والحين. فكم تماوج في سربال غانية، وكم تألق في أسمال مسكين، وكم أحس به أعمى فجن له، وحوله ألف راء غير مفتون. عش للجمال تراه هاهنا وهنا، وعش له وهو سر جد مكنون، خير وأفضل ممن لا حنين لهم إلى الجمال تماثيل من الطين. وقال أبو القاسم الشابي في قصيد الجمال المنشود: يا عذار الجمال والحب والأحلام، بل يا بهاء هذا الوجود، قد رأينا الشعور منسدلات كللت حسنها صباح الورود، ورأينا الجفون تبسم أو تحلم بالنور بالهوى بالنشيد، ورأينا الخدود ضرجها السحر فآها من سحر تلك الخدود، ورأينا الشفاه تبسم عن دنيا من الورد غضة أملود، ورأينا النهود تهتز كالأزهار في نشوة الشباب السعيد، فتنة توقظ الغرام وتذكيه، ولكن ماذا وراء النهود؟ ما الذي خلف سحرها الحالم السكران في ذلك القرار البعيد؟ أنفوس جميلة كطيور الغاب تشدو بساحرات التغريد، طاهرات كأنها أرج الأزهار في مولد الربيع الجديد، وقلوب مضيئة كنجوم الليل ضواعة كغض الورود، أم ظلام كأنه قطع الليل وهول يشيب قلب الوليد، وخضم يموج بالإثم والنكر وبالشر والضلال المديد، لست أدري فرب زهر شذي قاتل رغم حسنه المشهود، صانكن الإله من ظلمة الروح ومن ظلة الضمير المريد، إن ليل النفوس ليل مريع سرمدي الأسى شنيع الخلود، يرزح القلب فيه بالألم المر ويشقى بعيشه المنكود، وربيع الشباب يذبله الدهر ويمضي بحسنه المعبود، غير باق في الكون إلا جمال الروح غضا على الزمان الأبيد.

قال أحمد أمين متحدثاً عن الذوق ودوره في تحسس مواطن الجمال: إن الذوق عمل في ترقية الأفراد والجماعات أكثر مما عمل العقل، فالفرق بين إنسان وضيع وإنسان رفيع ليس فرقاً في العقل وحده، بل أكثر من ذلك فرق في الذوق. ولئن كان العقل أسس المدن ووضع تصميمها، فالذوق جملها وزينها.

إن شئت أن تعرف قيمة الذوق في الفرد فجرده من الاستمتاع بمناظر الطبيعة وجمال الأزهار، وجرده من أن يهتز للشعر الجميل والأدب الرفيع والصورة الرائعة، وجرده من الحب في جميع أشكاله ومناحيه، ثم انظر بعد ذلك ما عسى أن يكون وما عسى أن تكون حياته.

وإن شئت أن تعرف قيمة الذوق في الأمة فجردها من دور فنونها، وجردها من حدائقها وبساتينها، وجردها من نظافة شوارعها وتنظيم متاحفها، ثم انظر بعد ذلك في قيمتها. فعلى هذا الأساس نظم ذوقك، استشعر الجمال في مأكلك وملبسك ومسكنك، وصادق الزهور وتعشقها، ثم انشد الجمال في مجال الطبيعة، ومد بين قلبك ومناظر البساتين والحدائق والسماء ونجومها والشمس ومطلعها ومغيبها والبحار وأمواجها والجبال وجلالها خيوطا حريرية دقيقة تتموج بموجاتها وتهتز بهزاتها. ثم انظر إلى الأخلاق على أن فضائلها جمال ورذائلها قبح، ثم غني للجمال واهتف به حيثما كان واعبده وافنى فيه.

قال ميخائيل نعيمة: إن قيمة الأمور الروحية إنما تقاس بالنسبة إلى حاجاتنا الروحية، ولكل منا حاجاته.

أما هذه الحاجات المشتركة فقد لا يسعني ولا يسع سواي الإحاطة بها، غير أني سأحاول أن أذكر منها ما هو في اعتقادي أهمها. أولاً، حاجتنا إلى الإفصاح عن كل ما ينتابنا من العوامل النفسية من رجاء ويأس وفوز وإخفاق وإيمان وشك وحب وكره ولذة وألم وحزن وفرح وخوف وطمأنينة وكل ما يتراوح بين أقصى هذه العوامل وأدناها من الانفعالات والتأثرات. ثانياً، حاجتنا إلى نور نهتدي به في الحياة، وليس من نور نهتدي به غير نور الحقيقة، حقيقة ما في أنفسنا وحقيقة ما في العالم من حولنا. ثالثاً، حاجتنا إلى الجميل في كل شيء، ففي الروح عطش لا ينطفئ إلى الجمال، وكل ما فيه مظهر من مظاهر الجمال، فإن وإن تضاربت أذواقنا فيما نحسبه جميلاً وما نحسبه قبيحاً، لا يمكننا التعامي عن أن في الحياة جمالاً مطلقاً لا يختلف فيه ذوقان. رابعاً، حاجتنا إلى الموسيقى، ففي الروح ميل عجيب إلى الأصوات والألحان لا ندرك كنها، فهي تهتز لقصف الرعد ولخرير الماء ولحفيف الأوراق، لكنها تنكمش من الأصوات المتنافرة وتأنس وتنبسط بما تآلف منها.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، في هذه الحياة الساحرة الجميلة في بعض نواحيها والتي انتشرت الأشواك في بعض دروبها وتراكمت الغيوم في بعض زواياها، يظل الحب ملاذا نهرب إليه بحثا عن رفات عطر وهبات نسيم وأغاريد أطيار صادحة ننسى بها الأشواك والجراح والغيوم المتلبدة. والحب هو إحدى الخمائل الوارفة الظلال التي نجد تحت أفيائها المنعشة ما ننشده من سلام وسكينة وطمأنينة وسفر مريح في تفاصيل الحياة المغرية الفاتنة.

قال نزار قباني شاعر المرأة والعواطف الكبيرة في ديوان لا غالب إلا الحب: أعدك بدءا من القرط حتى السوار، ومن منبع النهر حتى خليج المحار. أعد فناجين قهوتنا ثم أبدأ في عدها من جديد، لعلي نسيت الحساب قليلا، لعلي نسيت الحساب كثيرا. ولكنني ما نسيت السلام على شجر الخوخ في شفتيك ورائحة الورد والجلنار. كتاب يديك أمير الكتب، ففيه قصائد مطلية بالذهب، وفيه نصوص مطعمة بخيوط القصب، وفيه مجالس شعر، وفيه جداول خمر، وفيه غناء، وفيه طرب. يداك سرير من الريش أغفو عليه إذا ما اعتراني التعب. يداك هما الشعر شكلا ومعنا، ولولا يداك لما كان شعر، ولا كان نثر، ولا كان شيء يسمى أدب. كتاب يديك كتاب ثمين، يذكرني بكتاب الأغاني وطوق الحمامة ومجنون إلزا وأشعار لوركا وبابلو نيرودا ومن أشعل في الكواكب نار الحنين. حمام حمام يحط على كتفي، فمن أين هذا الحمام أتاني؟ وموزارت يصحو ويرقد فوق مفاتيح هذا البيان، ويغسلني بحليب النجوم وينقلني من حدود المكان.

لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا مع أسماء الله الحسنى ومع اسم الغني سبحانه وتعالى. ومعنى الغني هو الذي لا يتعلق بغيره مطلقا، لا في ذاته ولا في صفاته. كأن نقول مثلا الإنسان غني عن كذا، يعني بالمعنى هو مستغني عن كذا، ولكن مع الله لا يمكنك كما سنبين. ولكن الله هو غني في ذاته وصفاته، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن أي علاقة يتوقف وجوده وكماله عليها، لأن غير الله حتى وإن كان غنيا يبقى في حاجة أكيدة إلى الغني الحق، إلى الغني المطلق، وهو الله سبحانه وتعالى. فهو الغني عن كل شيء ولا يحتاج إلى أي شيء، بل كل شيء يحتاج إليه سبحانه وتعالى. ومن أغني لا يمكن أن يصبح كذلك مطلقا، أي من بني البشر، لأنه يبقى دائما محتاجا إلى الغني. ومن كان غنيا من الخلق فهو من استغنى بفضل الله عن غيره، وكما ورد في الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. فإذا أغناك الله تعالى ماذا يمكن أن تطلب أو تستحق، ما دمت قد أغنيت من عند المولى سبحانه وتعالى. فالمؤمن عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن أغناه عن غيره، ولكن ليس بمعنى أغناه أن يعيش معزولا بمفرده، لا، ولكن أن يتأمل فيما أعطاه الله تعالى وفيما أغناه، وأن يبادر هذا العطاء بالشكر والحمد والاعتراف بأن الذي أغناه هو الواحد سبحانه وتعالى. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فحين كانت حقيقة الغنى لله تعالى ولا يحتاج سبحانه إلى أي شيء، وفي بقاء وجوده مطلقا، فإن بقاء الإنسان في الكون هو إلى حين تظهر حقيقته عند العجز. إذن هنا تبرز معاني الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، بينما الإنسان يحتاج إلى كل شيء. لذلك فوجود الإنسان هو وجود إلى ما قدر الله تعالى أن يكون، وتظهر الحقيقة في عجز المخلوقات في الاستغناء عن المولى سبحانه وتعالى، فيكون مغني الافتقار إليه سبحانه. ومن هنا يكون حظ المؤمن من هذا الاسم الجليل بمداومة التفكر في الافتقار إلى المولى، فيغنى العبد بهذا الافتقار ويزداد قربا من المولى تعالى. هذا الافتقار حقيقة هو في الدنيا والآخرة. فالغني عن العباد من استغنى عما في يد الناس استغناء يدرك به أن المعطي والمانع هو الله تعالى، وغيره أسباب سخرها، أسباب أوجدها حتى يغني الإنسان بفضل تلك الأسباب، ومكنه من وسائل إدراكية ومسائل معرفية ومسائل تجعله ينعم بتلك الأسباب التي تغنيه والتي تعطيه ما يستحق. ولكن عندما يتفكر في كونه قد استغنى عن الله سبحانه وتعالى وقال أنا، في تلك اللحظات يتخلى الله عنه. فنحمد الله سبحانه وتعالى في كل الحالات، في كل الحالات المؤمن الصادق يحمد الله سبحانه وتعالى. إن كان فقيرا يحمد الله أن ابتلاه، لا يحمد الله سبحانه وتعالى على أنه يتنعم بالفقر، وإنما يحمد الله سبحانه وتعالى أن لم تأته مصيبة أخرى، ثم أن يتفكر في النعم التي يعيش فيها. وأفضل النعم وأقواها هي نعمة الإيمان. فمن وجد الله بإيمانه ماذا فقد؟ ومن فقد الله سبحانه وتعالى ماذا وجد؟ إذن عندما يغنيك المولى سبحانه وتعالى بفضله وعطائه وجوده وكرمه، ثق أنك في رعايته العظيمة والجليلة، فأنت غني بالرعاية حتى وإن ابتليت. لذلك على الإنسان أن يتفكر في أنه في موضع اختبار ما دام يحيا ويعمل ويتكلم، ولا نجاة له إلا بإيمان حق، إيمان بالله سبحانه وتعالى وباسمه العظيم الجليل، والحمد لله رب العالمين.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: السادسة صباحاً على موجة الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بإعادة جدولة الديون. البنك دعا الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى إيداع مطالبهم قبل موفى يوم 31 ديسمبر المقبل، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة في مختلف فروعه. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنباً لاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة، خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وحفاظاً على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق وحماية للثروة الطبيعية. ولاية تونس تدعو كافة مربي النحل إلى أخذ احتياطاتهم لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق القريبة من سبخة السيجومي، وذلك في الفترة الممتدة من 26 إلى 30 من هذا الشهر وال24 ساعة التي تليها، نظرا لاعتزامها رش المبيدات بالطائرة فوق السبخة وضفافها. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تنظم غدا في ضاحية المرسى يوما تحسيسيا حول السلامة المرورية، وذلك من 10 صباحا إلى منتصف النهار، بالشراكة مع عدد من الهياكل والمؤسسات والجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يستهدف فجر اليوم عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة بعد الضربات الأمريكية التي طالت إيران، ويحذر من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي رداً أوسع. ولبنان وإسرائيل توقعان أمس اتفاقية إطارية بعد 4 أيام من المفاوضات في واشنطن بوساطة أمريكية وعقب جولة 5 من المفاوضات. ختام الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

يوم سعيد. يوم سعيد مع ريم المدب.

منك واحد يفعل ما يريد لا مني ضد باسم المجيد في الملك واحد يفعل ما يريد لا مني ضد ماله تحديد رب العباد.

الشفاعة عدد الأمطار في كل ساعة صلاة المختار صاحب الشفاعة عدد الأمطار في كل ساعة لوش والأطيار

صباح الأنوار وأهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد. هذا البرنامج الصباحي اليومي التقوى على موجاتنا اليوم السبت 27 جوان 2026، الموافق 12 من محرم من سنة 1448 للهجرة. اليوم يوم السبت، يوم سعيد معكم حتى العاشرة صباحا. استنسوا يكون معكم الحبيب جغام، لكن بصفة استثنائية ريم المدبية اللي تعوض حبيب جغام، ونعود نتلقى معكم في يوم سعيد يوم الأحد يوم غد. فريق يوم سعيد اليوم: فتن حسني في الهندسة صوتي، عبدي في الوسلاتي في التنسيق العام الحصة، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، وفي القاعة الفنية المركزية لأسعد جبيل. بدينا بالأغاني الدينية والصوفية ونكملوا مع الأغاني التونسية.

هذه كانت مجموعة من الأغاني التونسية سمعتها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد. هذا برنامجكم اليومي الصباحي المفضل. يوم سعيد اليوم السبت 27 جوان 2026، يتواصل حتى 10 صباحا، ثم برنامج أصحاب الهمم مع كوثر بن دلالة طيلة الساعتين، تتحدث عن مشاغل ومشاكل ونجاحات كذلك أصحاب الهمم أو ذوي الإعاقة، ثم احتفال دائما بالتراث المادي وغير المادي في برنامج في العتيق مع معز الغربي من نصف النهار حتى للماضي ساعتين، ثم يكون موعدكم بداية من ساعتين مع برنامج ستوديو الويكاند مع أميني بولعريس. تبقى معكم في أجواء الثقافة وكذلك الأغاني اللي تقوم باختيارها أميني بولعريس. الموعد يتواصل حتى 5 مساء، ثم برنامج موسيقي مسجل ملا ساعة، ثم المنوعة المسائية يحلو المساء بداية من 6 مساء مع نادرة عطية حتى 8 مساء، ثم البرنامج المسجل مموعين لعبد الستار عمامو، ومن بعد يكون برنامج روائع الفن العربي مع صالح المهدي حتى 10 مساء، ثم في الختام يكون الموعد مع برنامج جراموفون مع صابرة الهميسي من 11 حتى النصف الليل. هي برمجة الإذاعة الوطنية التونسية لهذا اليوم السبت 27 جوان 2026.

السادسة 51 دقيقة. هذا يوم سعيد ليوم السبت 27 جوان 2016. مرحبا بكم وين ما كنتوا. تحياتي لكل من يلتحق بالعمل نتاعه اليوم في هذا اليوم. نعرف برشا الناس يخدموا راهو نهار السبت خلافا لنهار الأحد، الأكثر الناس يبدأوا مرتاحين. اليوم في يوم سعيد بعد صوت فيروز وبعد النشرة الإخبارية الأولى على موجاتنا نتحدثوا عن الطقس. يعني يكون عندكم موعد مع 7:30 مع أخبار الطقس، ثم باش نتحدثوا عن المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي. المنتدى هذا ينتظم في عمادة المهندسين. اليوم بعد شوية دخل معنا عميد المهندسين محسن الغارسي. نتحدثوا كذلك على يوم شامل للنباتات والعطور والروائح لفائدة الاتحاد الوطني المكفوفين التونسيين، صار البارح في حديقة النباتات. نرجع على هذا اليوم لأنه خاص جدا. نتحدث عن الحملة التحسيسية نعم للحياة لا للإدمان اللي نظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري لمقاومة استهلاك المخدرات. نتحدث عن المعرض الجماعي ملامح معمارية. نتحدث اليوم عن اليوم العالمي لمقاومة التخلي عن الحيوانات الأليفة، وبعد شوية تحضر معنا الدكتورة إمنة العلوي اللي هي طبيبة بيطرية. ونتحدث كذلك عن مهرجان الصيف بالهوارية، هي أهم مواضيعنا اليوم في يوم سعيد. موعدكم اليومي مع صوت فيروز ثم النشرة الإخبارية ونرجعكم بعد.

0: الدكتور حكيم.
1: الحركة والمشي والرياضة بصفة منتظمة ما تخليش البدن يخزن المواد المضرة بيه كما الكوليسترول والشحم والسكر. بالعكس، الحركة تخلي البدن يحرق المواد ويتخلص منها. الحركة والمشي تنقص من كمية السكر في الدم، تحمينا من غلظ الدم وسمنة ومتابعها.
0: الدكتور حكيم.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي أبرز عناوينها: رئيس الجمهورية يتولى تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي ويشدد على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي. اليوم انطلاق المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026. وفي العالم، إيران تستهدف مواقع أمريكية ردا على ضربات لواشنطن. تفاصيل الأنباء. تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان عين السيد علي عباس رئيسا لها. وشدد رئيس الدولة مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد هو من حقه، مؤكدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة. وذكر رئيس الجمهورية على أن هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء في الداخل حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، قائلا: من جنح للصلح صادقا فأبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأماد. وأضاف رئيس الدولة أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا ومطالب الشعب المشروعة ستحقق، ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون، والجميع سواسية دون أي استثناء أمام ما ورد فيه من أحكام. هذا وأدى رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 2022، وهم علي عباس رئيس اللجنة، فاتن أجويني قاضي إداري نائبا أولا لرئيس اللجنة، وفاء بن عبد الصمد قاضي مالي نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، نجلة السافي ممثلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، معز الدريدي ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية، الصحبي زروقي ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، فراس بوجلبان ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، نجيبة الزناتي ممثلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة، وأحلام العكرمي مقررة للجنة الوطنية للصلح الجزائي. تحت شعار معا نبني مهندسي الغد، تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم وغدا فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026. ويهدف المنتدى إلى مرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا والناجحين في المناظرات الوطنية للالتحاق بالمدارس الهندسية وأوليائهم من خلال التعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وآفاقها الأكاديمية والمهنية. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي:
7: كل موسم نتاع توجيه جامعي جينا آلاف المكالمات خاصة من الأولياء والتلمذة. المدرسة هذه نظرها معترف بها ولا الشهاد نتاعهم تنجم تخلي صاحبها معناها ينخرط ولا يسجل في عماد المهندسين ولا، وشنية الأفاق خاصة نتاع التشغيل بعد التخرج. قبل كنا نخرجوا قائمة معناها في الموضوع هذا كل، اليوم قلنا علاش ما نعملوش ملتقى وطني للتوجيه الجامعي والهندسي. حبينا نوفروا فضاء يجمع كل المؤسسات التعليمية العمومية الخاصة باش تقدم برامجها بكل شفافية قدام الأولياء ويكون الاختيار مبني على المعلومة الصحيحة. الملتقى هذا زاد باش يمكن العمادة من الوقوف بجدية على البرامج العلمية المقدمة والتثبت من مدى مواكبتها للمعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل الحديث. عنا رسالة للأولياء وتلامذة، ما تختاروش مؤسسة والاختصاص على أساس الإشهار فقط، توجيه الجامعي قرار يرسم مستقبل كامل للتلميذ.
6: تجري غدا الأحد الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية، ويكون اليوم السبت صمت انتخابي. عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقاسم العياشي أكد في تصريح للأخبار أنها ستكون أول انتخابات دون حبر.
8: الانتخابات الجزئية لدائرة الكبارية اليوم هو يوم السبت صمت الانتخابي اللي بدأ البارحة منتصف الليل الساعة 0 ويتواصل حتى تغلق آخر مكتب اختراع اليوم الأحد. الصمت الانتخابي هو إذن يلزم الخمسة مترشحين اللي فيهم أربعة من الرجال ومترشحة امرأة. عملية الاختراع ستكون موزعة في 17 مركز اختراع في دائرة الكبارية ومعتمديتها، يتوزعوا 23 مكتب اختراع. الإشراف وإدارة الاختراع ليوم الأحد 28، وستكون باستعمال الموارد البشرية الذاتية لهيئة الانتخابات. كذلك لأول مرة سيقع الاستغناء عن الحبر الانتخابي الذي اتخذ فيه مجلس الهيئة قرار منذ أبريل الفارط.
6: تم أمس خلال أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر. المنصة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال رقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية، وفق ما أفادت به رئيسة قطب الهيئة التونسية للاستثمار ورئيسة مشروع المنصة الرقمية للمستثمر عطف بالقاضي جاموسي.
9: المنصة هذه باش تكون بمثابة المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمر، باش تخليه يتفادى أنه يتنقل من إدارة لإدارة، ولا باش يقوم بإجراءات مشتتة، تحسينات متواصلة لتطوير الخدمات المتبقية. الخدمة اللي ينتظروها المستثمرين هي التكوين القانوني للمؤسسات على الخط، والخدمة هذه دونك إن شاء الله تكون موجودة إن شاء الله أول سبتمبر 2026. المنصة هذه موجهة للمستثمر التونسي والأجنبي على حد سواء. الخدمات المتاحة في إطار المنصة هي الخدمات المضبوطة في إطار قانون الاستثمار.
6: أعلن البنك التونسي للتضامن عملا بأحكام الفصل المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. وأوضح البنك في بلاغ له أن الحرفاء المعنيين يمكنهم تقديم مطالبهم إما عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للبنك، أو مباشرة لدى فروع البنك التونسي للتضامن الراجع لها الحريف بالنظر.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم استهداف عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة بعد الضربات الأمريكية التي طالت إيران، محذرا من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه لم يلحق أي ضرر بميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي، وأن الوضع بالموقع المستهدف طبيعي. وقبل ذلك اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بإطلاقها 4 طائرات مسيرة هجومية على الأقل على سفن تعبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إحدى المسيرات أصابت سطح سفينة شحن كبيرة إصابة مباشرة وألحقت بها أضرارا، بينما أسقطت القوات الأمريكية 3 مسيرات. وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي أمس اتفاقية إطارية بعد 4 أيام من المفاوضات في واشنطن بوساطة أمريكية وعقب جولة 5 من المفاوضات. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الإطار الذي جرى التوصل إليه هدفه تحقيق انسحاب الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية. من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يرسي عملية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله على حد تعبيره، كما ينص على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية بتيسير أمريكي لتنفيذ الإطار. ارتفعت حصيلة الزلزالين اللذين ضربا شمال فنزويلا مساء الأربعاء إلى 920 قتيلا و 3360 مصابا على الأقل، فيما تسابق فرق الإنقاذ الزمن للبحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا مع الإبلاغ عن آلاف المفقودين. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغاز. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: رئيس الجمهورية يتولى تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي ويشدد على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي. اليوم انطلاق المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026. وفي العالم إيران تستهدف مواقع أمريكية ردا على ضربات لواشنطن. دمتم في رعاية الله.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الزمان يا صباح الخير يا صباح الخير.
1: نقول صباح النور لكل من التحق بنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا البرنامج، برنامج يوم سعيد، البرنامج الصباحي اليومي تقوى على موجاتنا 7 على 7 بالنسبة لنهار السبتنا لحد نبقى معكم حتى 10 صباحا. 7:18 الفريق اللي معايا اليوم منذ 6 صباحا: فاتن حسني في الهندسة الصوتية، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسليتي في التنسيق العام للحصة، ولسعد شبيل في القاعة الفنية المركزية. نذكركم منه تنجموا تتابعونا على كافة منصاتنا الرقمية. كنت عطيتكم فكرة على أهم مواضيعنا اليوم في برنامج يوم سعيد. بعد شوية يكون عندنا الموعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي باش نعرفوا أخبار الطقس، نولي وتوا نسألوا على درجات الحرارة، باردة بردتشي نقصتشي، على كل تو ناخذوا آخر التفاصيل بعد شوية. على ذكر ارتفاع درجات الحرارة، ما تنسيوش انه فما حملة تنظمها وزارة الفلاحة والإدارة العامة للغابات وكذلك الصندوق العالمي للطبيعة، حملة وطنية للوقاية من الحرائق، من حرائق الغابات خاصة. الحملة هذه هي تحت عنوان كل ثانية تفوت غابة تنجم تموت، لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية موسم الحرائق تبقى الوقاية هي مسؤولية جماعية، يعني احنا الكلنا نجم نحميه هذه الثروة الغابية اللي هي ثروتنا توا وكذلك للأجيال القادمة. هذاك علاش في إطار الحملة هذه احنا تحدثنا عليها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وديما نتحدثوا عليها عام 12 وكثفوا الحديث خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وكذلك مع قرب الأنشطة السياحية والأنشطة الاقتصادية من الحقول وكذلك من المناطق اللي فيها الأعشاب الجافة واللي فيها كذلك الغابات. لذا أو كتذكروا معايا أنه ما يلزمش إشعال النار داخل أو بالقرب من المناطق الغابية. النار لا خاصة كيف فما زادة فما ريح، الريح راهي تزيد تساهم في تسريع التهاب النيران. كذلك ما تنسيوش انه اعقاب السجائر ما يزمش تتلوح معناها في الطريق، وماذا بينا ما فماش سجائر بالمرة، لكن هذايا واقع بطبيعة احنا نتعاطاو معاه ونتعاملوا معاه. يعني اعقاب السجائر تنجم انت تلوح هكا بقية السيجار وانت تسوق، وهذاك يعمل كارثة كبيرة برشا ويتسبب في حريق. فما كذلك عقاب السجائر تنجموا ترميوها بحذا النفايات القابلة للاشتعال، زيد هذاك خطير برشا. طبعا تذكر وزارة الفلاحة باحترام التعليمات والإرشادات الخاصة بالوقاية من الحرائق. وشنية بالأساس هي انتوما كان شفتوا حريقة ونشوب حريق حتى وكان صغير، شوفوه في الطريق في أي مكان، عندكم نوامر تنجموا تطلبوها، تنجموا تلقاوها على منصاتنا الرقمية، على كل المنصات الرقمية نجموا تطلبوا 198، هذا رقم نعرفوه رقم الحماية المدنية، وكذلك نجموا تعملوا الإشعار متاعكم على 71 297 842، وإلا كذلك نعملوا الإشعار على 80 101 250، وبالطبيعة نعود نذكر تطلبوا كذلك الحماية على 198 في صورة ما شفتوا دخان شفتوا نار. المهم تعلموا عليها، تشعروا الجهات المختصة هكاك باش ما تتوسعش رقعات هذه الحرائق. وتذكروا الشعار هذا: كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. 7:22 نرجع بكم للأغاني، صوت ليدي جويني معكم الآن.

مرق الجاشي سهم اشفر ممضاه ما يبراشي مرق الجاشي سهم اشفر قتال ما يبراشي

مرق القلبي سهم اشفر ممضاه شنو ذنبي مرق القلبي سهم اشفر ممضاه شنو ذنبي مرق القلبي سهم اشفر ممضاه شنو ذنبي لاش كنش

0: مش فرقة تاني من حاجبها بيضة وغنجر ويت من مشربها سهم مش فرقة تاني.
1: كان هذا الهادي جويني على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد اليوم السبت 27 جوان. بعد شوية يكون عنا موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي لتقديم آخر أخبار الطقس. 27 دقيقة بعد الغناء هذه يكون معنا الميتيو.

0: أحوال الطقس مع أنيسة توري. صباح الأنوار.
1: صباح الفل والياسمين مدام ريم، تحية ليك والأوفياء لذا الوطنية.
0: شكرا ليك. كيفاش تكون أخبار الطقس اليوم؟
1: هي الطقس يتواصل العنصر الأبرز في حالة الطقس هو درجة حرارة مرتفعة نسبيا، ولو أنها يعني في المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر جوان، الحرارة القصوى اليوم ننتظر أنها تكون بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، بين 35 و 39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشيلي محليا.

0: تونس العاصمة ننتظر إن شاء الله 33 درجة حرارة قصوى، مع العلم أنه يوم أمس عفوا سجلنا 35 درجة. فيما عدا ذلك اليوم سماء مش تكون صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، ثم مخيمة جزئيا في فترات ما بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح شمالية شرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر على كامل الشريط الساحلي مش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح متموج بمنطقة سيرات في فترات ما بعد الظهر. كان ناخذ فكرة حتى على درجة حرارة مياه سطح البحر في الفترة هذه من تبرقة مرورا برسنج لسيدي سالم الرمال سيدي علي المكي، الحرارة بين 23 و 24 درجة. شواطئ خليج تونس قمارة المرسى سيدي بوسعيد تكون في حدود 25 درجة، ثم جهة الوطن القبلي الهوارية حميم الأخزيز قليبي الحمامات بين 25 و 26 درجة، كيف القنطاوي سقانس والشاب 26 درجة، ثم توصل حتى ل 27 درجة جهة خليج جابس، يعني شواطئ الشفار جابس جربة وجرجيس.
1: للتذكير لهناس أنيس، يعني هي درجة حرارة المياه للناس اللي تسمع فينا وتحقق بنا الآن. وبهي برشا، يعني معطيات مهمة جدا للناس اللي ظهر فيكم تشجعوا فينا باش نسبحوا.
0: في الحقيقة هي كل يعني العوامل الجوية ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة. يوم الغد طقس تقريبا بنفس الخصائص، الريح تتواصل شرقية، البحر متموج بمنطقة سيرات هادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل، درجة الحرارة ممكن تشهد ارتفاع بدرجة أو درجتين على أقصى تقدير. ثم يومي الاثنين والثلاثاء يرجع الوضع الجوي مجددا ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي. يوم الاثنين تكون مرفوقة بأمطار، ثم تشمل جهات الجنوب الغربي يوم الثلاثاء وتكون أيضا مصحوبة بأمطار. ودرجة الحرارة في الأيامات القادمة يعني تقريبا في نفس المستويات. هذا طقسنا مدام ريم، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك أنيس ساتوري، كان معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. كل معطيات تلقوها على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية.

0: سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة. بعد شوية باش يكون معانا في المباشر سي محسن الغرسي عميد المهندسين. علاش؟ لأنه اليوم بداية من التاسعة صباحا وغدوة كذلك فما فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 تحت شعار مع نبني مهندسي الغد. والفعاليات هذه الهدف منها أولا تكريم المتفوقين في امتحانات البكالوريا وكذلك مرافقة الناجحين في امتحانات في امتحان البكالوريا في المناظرات الوطنية للالتحاق بالمدارس الهندسية. لذا باش يكونوا حاضرين هما وكذلك باش يكونوا حاضرين الأولياء متاعهم. وهكاك زادة فرصة لكم الناس تسمعوا فينا توا باش تكونوا في حماية المهندسين بعد شوية، لأنه باش يقع التعريف في مختلف مسالك التكوين الهندسي وأفاق الأكاديمية والأفاق الأكاديمية والمهنية لهذا الاختصاص. باش تلقاو خبراء، باش تلقاو مهندسين، باش تلقاو ممثلي مؤسسات التعليم العالي. وأكثر التفاصيل تكون بعد شوية مع سي محسن الغرسي عميد المهندسين. من المفروض هو موجود معنا، لا مازال مش حاضر معنا. باهي مالا نرجع لغاني بعد نتحصلوا عليه.
1: قالوا لي اكتب على الحب

0: هذه كانت اغنية الناس تخاف من الحب البثينة نابولي. الحديث متاعنا باش يكون عن المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي لسنة 2026 اليوم وغدوة بداية من 9 صباحا بمقر عمادة المهندسين التونسيين. عميد المهندسين سي محمد الغرسي معايا في المباشر. صباح النور سي محسن.
1: أهلا وسهلا مرحبا وشكرا على الدعوة. صباحكم مفعم بالمحبة.
0: شكرا جزيلا وبالنجاح وبالتفوق كذلك. اليوم شنو فما في عمادة مهندسين؟
1: بيه يعطيك الصحة على إثارة الموضوع هذا. خاطر الموضوع هذا يهم آلاف العائلات التونسية. التوجيه الجامعي، اختيار المدرسة الهندسية، قرار هذا مش مجرد اختيار مؤسسة تعليمية، هو اختيار مستقبل مهني ومسار حياة كامل.
0: بالطبيعة.
1: لكن في البداية نحب نوضح نقطة مهمة برشا برشا. للأولياء وللطلبة معناها كل اللي هما قاعدين يتصلوا بالعمادة تقريبا بالآلاف خاصة في شهر جويلي أوت ويسألوا إن درا المدرسة الفلانية معترف بها من العمادة ولا
0: هنا المدارس الخاصة وإلا العمومية؟
1: أنا نحكيه على المدارس الخاصة
0: بالطبيعة.
1: احنا نحب نوضح حاجة أنه تراخيص راهو نتاع فتح المدارس الهندسية الخاصة مش مولة العمادة، هي من صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العالي. العمادة طبقا للفصل التاسع نتاع المرسوم 82 منظم لمهن الهندسة في تونس هي مسؤولة السهر على جودة التكوين الهندسي وكذلك المحافظة على مستوى المهنة وحماية مكانة المهندس التونسي. وهذا دور كبير ومسؤولية وطنية. علاش؟ خاطر المهندس التونسي اليوم موجود في أكبر الشركات العالمية في مشاريع كبرى سواء داخل تونس ولا خارجها وتمكن بفضل الكفاءة اللي يخدها من بناء سمعة ممتازة أصبحت مفخرة لتونس. والسمعة دي ما جاتش بالصدفة، جات نتيجة سنوات طويلة من جودة التكوين، من الاجتهاد، من الانضباط. لذلك احنا من واجبنا باش نحافظ عليها ونرفض اي تراجع، نرفض اي تراجع في مستوى التكوين الهندي. من المنطلق هذا جات فكرة تنظيم المنتدى الوطني للهندسة والتوجيه الجامعي. نحب ناكد ان المنتدى هذا مش معرض تجاري، كذلك مش مناسبة للدعاية لمؤسسة أخرى، وإنما هو نعتبره فضاء وطني يجمع كل المدارس الهندسية سواء كانت عمومية ولا خاصة تحت سقف واحد.
0: وهذا اليوم بداية من التاسع
1: اليوم غدو اليوم غدو هذه مش المدارس مش تعرض برامجها كل شفافية، تقدم للطلبة وللأولياء كل المعطيات المتعلقة بالتكوين، بالإمكانيات البيداغوجية، بالبحث العلمي، بالشراكات مع المؤسسات الاقتصادية، وهذا مهم برشا وخاصة مع فرق التشغيل.
0: واضح.
1: في المقابل في المقابل الطالب والولي متاعو كل مؤسسة في مكان واحد ينجم يقارن، ينجم يسأل، يناقش ويختار عن قناعة، ما يعتمدش على الإعلانات، ما يعتمدش على الإشاعات، ما يعتمدش على وسائل التواصل الاجتماعي. قد راه النوع من أنه المنافسة بين المؤسسات التعليمية شيء إيجابي، لكن بشرط أن يجب تكون منافسة في جودة التكوين، البحث العلمي، في الابتكار، في تكوين مهندس قادر على مواكبة التطور التكنولوجي. اليوم يلزم كل مؤسسة تعليمية عمومية ولا خاصة رغم أن عندها الحق الكامل في تقديم برامجها وفي التعريف خصوصياتها، لكن في إطار أن تكافأ الفرص في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.
0: واضح. إذن اليوم سي محسن الغرسي، نذكر الناس اللي تحقوا بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، سي محسن الغرسي هو عميد المهندسين وهو في بصدد تقديم السياق العام للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي باش يصير اليوم وغدوه في عمادة المهندسين، يعني
1: 28 شارع حبيب بورقيبة.
0: باه توجهها، إذن الرسالة توجهها للتلامذة الناجحين في البكالوريا والأولياء متاعهم باش يكونوا حاضرين مدة يوم كامل، نص يوم من وقتاش لوقتاش، يوم كامل اليوم وغدوة.
1: سبت وحد بالحق عطيني اللحظات خاطر عليه
0: دقيقة ونص سي محسن، دقيقة ونص
1: نحب نقول رسالة للمؤسسات التعليمية خاصة الخاصة، راهو النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد المسجلين فقط، يتقاس بجودة المهندس اللي يتخرج من مؤسستك وبقدرته على النجاح داخل تونس وخارجها. من الأولياء معناه ما تتسرعوش في الاختيار، أسهلوا على البرنامج الدراسي، عن التعطير العلمي، عن جودة الأساتذة، عن تربصات، وهذا كل معناه وفرناه لكم في مكان واحد. الطلبة متاعنا يجب يختاروا الاختصاص اللي يتماشى مع قدراته. النجاح في الهندسة ما يتحققش فقط بالحصول على شهادة، يتحقق واحد كيف يحب المهنة كيف يجتهد، والتكوين يكون تكوين مستمر. هنا نحب نأكد أن الهندسة اليوم رأي ما عادش تقتصر على الاختصاصات التقليدية، أصبحت تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، الطاقة، المتجدد، التحول الرقمي إلى آخره. وهذا معناها إن شاء الله اليوم مش نقوموا بدورنا في حماية المهنة والدفاع عن جودة التكوين الهندسي والمحافظة خاصة على المكانة المرموقة للمهندس التونسي، باعتبار أن الاستثمار الحقيقي متاع أي دولة متفق معي أعتقد يبدأ بالاستثمار في الكفاءات متاعها.
0: هذا هو.
1: بارك الله فيك.
0: وانت زيدة بارك الله فيك. 57 دقيقة موعد أخبار الرياضة مع نجوى الطالبي. شكرا جزيلا سي محسن الغرسي عميد المهندسين، إذن اليوم المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي، وغدوة كذلك يوم كامل في مقر عمادة المهندسين.
2: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
2: فلاش سبورت. صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. دائما مع اجواء المونديال، والبارح صعود المنتخب المصري ومنتخب الكابفير للدور الثاني، طبعا صعود تاريخي لانه زوز منتخبات لاول مره باش يكونوا موجودين في الدور هذا، وتحسب خاصه لمنتخب الكابفير لانه يلعب لاول مره، ترشح تاريخي بالنسبه ليه، اول مره في المونديال واول مره في الدور 32. بالنسبة للمنتخب المصري كما كان متوقع بعد زوج جولات أولى ونتائج ممتازة للمنتخب هذايا، كان التأكد من خلال الجولة الثالثة اللي جمعته بالمنتخب الإيراني، كان التعادل 1-1 رغم أنه إيران بإثارة كبيرة تقريبا في الوقت البديل 91-92 دقيقة تمكنت من تسجيل هدف 2-1 المنتخب الإيراني، لكن الحكم كان ألغى الهدف هذايا وخلى بطبيعة المنتخب المصري ليكون في الترتيب الثاني. مصر طبعا في مجموعة بلجيكا، وبلجيكا البارح فازت على نيوزيلندا 5-0 مقابل هدف. الترتيب بطبيعة بلجيكا في المرتبة الأولانية ومصر في المرتبة الثانية. إيران كملت بثلاثة نقاط 3 تعادلات، هذه تصير للمرة الثانية تاريخيا في المونديال، كان عملها قبل المنتخب البلجيكي عام 98. نجي الآن للإنجاز الكبير اللي عمله منتخب الكاب فير، بلاد صغيرة ما عندهاش يعني الفرص الكبيرة اللي عند تونس خاصة بالنسبة للرياضة وكرة القدم. منتخب الكاب فير للعب ضد العربية السعودية والتعادل في المقابلة هذية، السعودية كانت مطالبة بالانتصار باش تكون موجودة في الدور القادم، لأنه الإنجاز هذية على 7 مرات كانت في المونديال، مرة واحدة صعدت للدورة الثانية كانت سنة 94. الكاب فير كما قلت تكمل الثانية بثلاثة نقاط، رغم أنه فما منتخبات أخرين بثلاثة نقاط ما تمكنوش من الترشح، لكن هي كملت الثانية في مجموعة إسبانيا ب7 نقاط، إسبانيا بعد فوز البارح على اليوراغواي بهدف 0. هذه بالنسبة للقاءات اللي كانت تلعبت البارح، ونذكر المنتخب المصري باش يلعب الدور 32 ضد أستراليا. المنتخب المصري قادر وأنه يعمل إنجاز تاريخي آخر، نستنيه بطبيعة الماتش الجاي باش يلعب نهار جمعة. اليوم المدرب حسام حسن في الندوة الصحفية يعني بعد المقابلة اليوم فجر قال عنده بعض الإصابات، فما مهند لشين بسبب العقوبة والإصابات خاصة محمد صلاح، رغم أنه قال ننتظر طبيعة الإصابة لأنه اللعب هذا كان طلب التغيير في المقابلة. البارح المنتخب الفرنسي بانتصار على منتخب النرويج تمكن من تحقيق الصدارة ب9 نقاط، هو والمكسيك فقط عندهم نفس الحصيلة، في انتظار بطبيعة بقية المقابلات 4-1، وعثمان ديمبلي سجل هاتريك في الماتش هذايا. السنغال فازت على العراق 5-0، 3 نقاط حاليا المنتخب السنغالي، هل يصعد أم لا؟ كل حسابات لحد الآن عنا تقريبا 4 منتخبات اللي كاملين 30 في المجموعات متاحه، في انتظار بقية المقابلات اللي ما زالت مبرمجة والحسابات بالنسبة للمنتخب السنغالي. البارح النرويج كانت عارفة روحها بتبيع بتكمل الثانية، تخسر 1-0، تخسر 4-1، رتحت الملاعبية متاحة أبرزهم بتبيع اللعب هالاند. المنتخبات المترشحة لحد الآن نقاو المكسيك وجنوب أفريقيا، سويسرا كندا والبوسنة، البرازيل والمغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا والباراغواي، 3 من البول هذية، 3 كما أيضا المجموعة الخامسة ألمانيا، الكوديفوار والإكوادور، 3 من المجموعة متاع تونس، هولندا، اليابان والسويد، بلجيكا ومصر على المجموعة 7، المجموعة 8 إسبانيا والكابفير، المجموعة 9 فرنسا والنرويج، وكما قلت حسابات بالنسبة للسنغال. تقعد المجموعة 10 لحد الآن عنا الأرجنتين فقط هي اللي مترشحة الأولانية، قاعدة اللعبة بين النمسا وتزاير، والماتش الأخراني كأنه ماتش فينال، نتصور أنه يعملوا تعادل مع بعضهم ينجموا يصعدوا الزوز للدور القادم. مجموعة 11 كولومبيا والبرتغال، 6-5 أو 6-4 مازالوا بطبيعة ما حسموش أمر الصدارة، والكونغو الديمقراطية مازالت عندها فرصة كبيرة تلعب ضد أوزباكستان وعندها نقطة ب4 نقاط نجم تكون موجودة في الدور 32. انجلترا وغانا بتبيع مترشحين. ما زلت اللعبه بالنسبه لكرواتيا عندها 3 نقاط وغانا تلعب ضد كرواتيا. اليوم 10 متاع الليل بالضبط مقابلة كرواتيا وغانا، انجلترا تلعب ضد بنما، نص الليل ونص كولومبيا ضد البرتغال، كونغو ديمقراطية أوزباكستان، من غدوة فجر كما قلت لكم الجزائر تلعب الماتش متاعها المنتظر ضد النمسا، والأرجنتين ختامها تواجه الأردن. المواجهات المؤكدة حاليا، هولندا باش تلعب ضد المغرب، مصر ضد أستراليا، جنوب أفريقيا كندا، الكاب فير باش تلعب ضد الأرجنتين، الكوديفوار النرويج، البرازيل ضد اليابان، ألمانيا الباراغواي، فرنسا ضد السويد، والولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة. بالنسبة للمنتخب التونسي بعض الأخبار تقول أنه في انتظار عودة اللاعبين مش فيكونوا مع بعضهم، كل واحد اختار الوجهة متاعه باش يمشي بطبيعة البلاد ممكن يلعب فيها ويعيش فيها، واختاروا أيضا أنه يقضيوا العطل متاعهم مع عائلاتهم اللي كانت لحقت بهم بالولايات المتحدة الأمريكية، وأخبار عن استقالة خليل شمام من الإدارة الرياضية للمنتخب. كملوا معاكم بأخبار دورة كازاخستان الدولية في رياضة التايكواندو، أواسط ووسطيات، النتائج والحصيلة كانت متميزة بالنسبة للرياضيين متاعنا، عن زود ذهب مالك المقراني وإلف عليا، والبرونز بأسماء آدم الحسناوي، غفران الحطاب، ياسمين لهواني، وعبد الرحمن بوذينا. هكا كملت معكم أخبارنا بالنسبة للموعد هذا من أخبار رياضة صباحية، بالتأكيد زملائي تقابلوا معهم في أخبار أخرى. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
3: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
3: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم،
5: محمد الجاموسي. عز دي

الهادي جويل والخال بورك لي فوق الحنة عنركز.

0: دانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
1: تسمعوا على موجاتنا
3: صالح الخميسي.

0: شيخ لود
1: محمد الحداد
2: حط بريقدانا في الزر ويس مصلي وشتر حط بريقدانا في الزر ويس مصلي وشتر كزوزا وكويل وثمر وقت ربي للحمام
1: محمد الجراري زرد

0: تونسية 100%. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. إشهار
1: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتولى تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائية، ويشدد على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد ما توليه تونس من أهمية للعمل الإفريقي المشترك، لا سيما في مجال تكنولوجيات الاتصال عموما والتحول الرقمي بصفة خاصة. ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يشدد على التزام الوزارة بتعزيز التعاون الإفريقي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، داعيا إلى دعم ترشح الدولة التونسية لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ومجلس الاتحاد الإفريقي للاتصالات، إلى جانب ترشح التونسي لمنصب الأمين العام للاتحاد الإفريقي للاتصالات. عمادة المهندسين التونسيين تنظم اليوم وغدا فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 و2000 تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. المنتدى يهدف إلى مرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا والناجحين في المناظرات الوطنية للالتحاق بالمدارس الهندسية وأوليائهم، من خلال التعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وأفاقها الأكاديمية والمهنية، وتوفير فضاء للقاء والتبادل مع الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالي. المعرض الوطني للكتاب التونسي يعلن فتح باب الترشح لجوائز دورته الخامسة التي ستنتظم من 23 من أكتوبر المقبل إلى 1 نوفمبر المقبل. ومن شروط الترشح أن يكون الكتاب المترشح من تأليف كاتب أو شاعر تونسي وصادر عن دار نشر تونسية خلال الفترة الممتدة من جوان 25 و2000 إلى جوان 26 و2000، وأن لا يكون قد تحصل على جائزة أخرى إلى حدود غلق باب الترشحات، وحاملا للترقيم الدولي التونسي ومستوفيا لإجراءات الإيداع القانونية. وفي العالم، ووفق مصادر إعلام أمريكية، الغارات الأمريكية على إيران شنت بست طائرات أمريكية واستهدفت 4 مواقع إيرانية. ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يؤكد في اتصال هاتفي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يؤكد التزام باكستان بأداء دورها البناء لتحقيق هدف السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وخارجها. المنظمة البحرية الدولية تعلن إجلاء نحو 2500 بحار قبل تعليق عملياتها في مضيق هرمز. وختاماً، إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان، وسيسحب جزءاً من آلياته المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: Rio fiz raia.
1: سمعت حسن الدهمان يقول كان جيت تغني وفي سرية 8 درجين تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية برنامج يوم سعيد اليوم السبت 27 جوان 2026. الفريق اللي معايا منذ بداية الحصة فاتن حسني في الهندسة صوتية عبتي في الوسلتي في التنسيق العام الحصة في الإخراج الرقمي سمية زواوي في القاعة الفنية المركزية لأسعد إشبيل. وحديثنا الآن يكون عن يوم تحسيسي صار يوم أمس في حديقة نباتات بتونس العاصمة اللي هي محاذية المدينة العلوم. يوم تحسيسي خاص واستثنائي جدا لأنه لفائدة الاتحاد الوطني للمكفوفين التونسيين. واليوم التحسيسي هذية نظم الصندوق الوطني للطبيعة بشمال إفريقيا واللي تمثله أميمة الهمامي مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. هي اللي باش تاخذ كلمة الساعة ويسمع فيها كذلك سي توفيق الدبوسي رئيس الاتحاد الوطني للمكفوفين. بعد شوية باش يقول لي كيفاش عاشوا هذه التجربة. صباح النور أميمة.
2: صباح الخير السيدة ريم.
1: أهلا وسهلا
2: المستمعين.
1: مرحبا بيك. إذن البارح شكرا. في حديقة النباتات بتونس في الصبحية كانت فما تجربة استثنائية في إطار مشروع بحديقة النباتات. تفضل حكينا عليها أنت أو كسي توفيق. اسمع فيك يا أميمة. تسمع في قصت بيه سي توفيق مازال معنا. بيه ناخذ سي توفيق وميمة. هي حبيناها هي اللي تقدم هذا المشروع ونجدوا الاتصال بأميمة الهمامي اللي هي مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. إذن هو يوم تحسيسي للنباتات والعطور والروائح لفائدة الاتحاد الوطني للمكفوفين التونسيين. سي توفيق الدبوسي رئيس الاتحاد الوطني للمكفوفين، كيفاش كان يومكم البارح صبحيتكم على الأقل؟ شنو الاكتشاف اللي صار بالنسبة لكم انتوما؟ قديش كنتوا اجمالا؟ سي توفيق صباح النور.
3: صباح النور سيدة ريم، تحية ليك ولكافة فريق العمل معك ولكافة مستمعي الإذاعة الوطنية في يوم سعيد.
1: شكرا لك.
3: البارح يوم فعلا كما ذكرت سيادتك هو يوم متميز بالنسبة إلي، يعني يوم له وجهان. الوجه الأول هو تفاعل ومتعة وطرافة، والوجه الثاني علم ومعرفة وثقة. يعني هذوما الزوز وجوه اللي يميزوا اليوم. اليوم كان فيه تقريبا ورشتين، ورشة كانت في القاعة ورشة ميدانية. هنا بالورشة على الميدان باعتبار معناها حبينا نتجنب حرارة الطقس. تنقلنا للحديقة النباتية هذه، شفنا بعض النباتات ومن خلال الملامسة ومن خلال مباشرة النباتات تعرفوا بعض الخيان من المكفوفين، يعني على أسماء النباتات وأنواعها وحجمها وشكلها وطولها.
1: وفما لافتات كانت موجودة بالبراين، انتم كنتوا ثبتوها
3: بالضبط. هو اليوم البارح هو تتويج لعمل سابق. العمل هذا يتمثل في كونه اتصلوا بنا الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. طلبوا منا باش نكتبوا الأسماء متاع النباتات اللي موجودة في الحديقة. احنا في العادة سيدة ريم والسادة المستمعين نكتبوا كتبتنا كتبة البراي على الورق العادي، الورق أخشن شوية من الورق اللي تستعملوه. الاستثناء جاء في كونه باش تتكتب على لافتات لأنها عرضة للتغيرات المناخية.
1: أي صحيح،
3: دي بلاك هذه ما يزمش تتفسخ.
1: ايواش، خاطر باش تبقى في فضاء خارجي في حديقة
3: للأمطار وللشمس وللغبار وغيره معناها. فيلزمها تتكتب على حاجة تكون أكثر ثبات وديمومة واستمرارية. احنا ايش عملنا؟ يعني طلب منا، هذا هو فيه شوية صعوبة، طلب منا انه نكتبوا الكتاب الأسماء لزيسباس هذه بالبراي، ثم نحولوها باش تولي الرموز الشكل بتاع البراي يولي اون بي دي اف، يعني يولي مرئي، معناها بالنسبة لواحد يراي ويراه كتيبة براي، ومن غاديك يصير امبريسيون يطبعها باللازير بنفس هاك الشكل هذاك، وتكون بارزة، الشرط أنها تكون بارزة وقابلة أنها تقرأ.
1: إذن النباتات اللي كانت موجودة في حديقة نباتات يوم أمس في هالتجربة الاستثنائية اللي صارت يوم أمس، كانوا كل هالنباتات عليها تعريف متاحها العلمي وأسمائها، أنتم كنتوا تعرفتوا عليها؟ يعني المجموعة اللي شاركت في هذا اليوم كنتوا تعرفتوا عليها بالملمس وكذلك بالرائحة، وكان فما جزء ثاني اللي هو التعرف زيادة على بعض النباتات العطرية واللفاحات، قلت لي زيادة هكا ولي؟
3: أي بالضبط، يعني بعد العمل هذا الميداني انتقلنا للقاعة، وكانت يعني لقاء طريف تنشيطي من طرف يعني الأستاذة زينب وبقية الباحثات يعني في علم النبات. الحقيقة فعلا دخلنا للمطبخ من باب آخر، وهنا يعني موسم الطرافة، تعرفنا على بعض النباتات العطرية اللي ربما كنا نشوفوها توصل لنا مرحية ما نعرفوهاش في أشكالها الحقيقية وكل. وهنا كان المجال للخيان أنهم يتعرفوا كما ذكرت سيادتك على الفحات هذه من حيث الملمس، من حيث الشكل، من حيث أنها ربما تكون حرشة شوي أو غير ذلك، تكون حاد يعني جويدة.
1: يعني عملوا لكم مسابقات هكا يزمك تتعرف عليها وتطلع
3: يعني
1: اي بالطبيعة. لكن نعرف ان البصير يعني عنده الحواس الاخرى متطورة برشا، يعني اللمس والشم والسمع.
3: بالضبط، هو معنى حاسة البصر غايبة، فطبيعيا انه تتنمى اكثر بقية الحواس من شم وسمع ولمس. وهي فرصة لأنه يمكن تعاملنا مع روائح أخرى صناعية خلانا نبعد شوية على النباتات العطرية
1: الطبيعية يعني. اللي أنتم نجمتوا تميزوها يوم أمس. سي توفيق خليك معايا، نسمع أميمة خطر تقص تليفون وهابش نرجعوا لها، خلنا نفهموا من عند أميمة همامي، نذكروا هي مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا اللي نظم هذا اليوم التحسيسي بعنوان نباتات والعطور والروائح لفائدة المكفوفين. شنو هالمشروع هذا؟ هو مشروع الحديقة النباتية بتونس، هكا الاسم متاع المشروع. أميمة
2: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا
2: سيد ريم، عذرا على انقطاع الاتصال.
1: هذه حاجات متعودين بها، تليفون الله غالب ساعات يعملها فينا الله غالب.
2: صباح الخير أستاذ توفيق، صباح الخير للسادة المستمعين الكل. المشروع اسمه إعادة تهيئة حديقة النباتات بتونس، منفذ من طرف الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا WWF أفريك دونار، بالشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط وبتمويل من مؤسسة بنكية. مشروعنا انطلق سنة 2024 في حديقة النباتات بتونس، ومن أهداف المشروع متاعنا كان إعادة تهيئة حديقة النباتات، وكان تحيين جرد النباتات المتواجدة، وكان تنظيم ورشات تعليمية وتحسيسية لمرتديها. وفي هذا الإطار وتندرج الشراكة، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الوطني للمكفوفين. والبارح يوم الأمس كان أول نشاط في ظل هالاتفاقية اللي هو يوم للتعريف بالنباتات الطبية والعطرية واكتشافها باستعمال مختلف الحواس.
1: أنت كيفاش عشت اليوم؟ تفاجأت بالمجموعة عندهم دراية كافية بهذه النباتات عبر الملمس والشم؟
2: كانت الحقيقة كانت الدراية متاع المشاركين معنا خير من الدراية متاعي. نحكي عن نفسي بصراحة، كان بعض الفحات خاصة كما حبة الحلاوة أنا ما نعرفهاش في الحقيقة يعني
1: هكا توا
2: عرفوها لخيان، وكان يوم شيق جدا وبالحق تأسفنا يعني الانتهاء.
1: على كل هي يبدو مش مرة وكهو باش تتواصل أنشطة كيف هكا في هذا المشروع أميمة؟
2: باش يتواصل الصندوق دائما ينظم ورشات تحسيسية وتعليمية، وهذه مبادرة خير وإن شاء الله تتواصل.
1: يعني باش تتواصل مع الاتحاد الوطني المكفوفين؟
2: طبعا احنا فرحانين بالشراكة.
1: شكرا لك يا أميمة. أنا مش نرجع سي توفيق الدبوسي خاطر الشهادات المشاركين مهمة جدا، كنت قصيت عليه باش رجعت لك يا أميمة. سي توفيق، إذن التعاطي ولا التعامل مع النباتات والعطور والروائح تعتبر بالنسبة للمكفوفين يعني حاجة عادية خدمتوا عليها قبل في الاتحاد الوطني المكفوفين ولا؟
3: والله لا، هي يعني جاتنا الفرصة عن طريق الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا، مشكورين لأنه احنا يمكن بصورة تلقائية كل واحد هو وكيفية تعامله مع النباتات هذه ومع النشاط هذا. الحقيقة جاتنا هالفرصة هذه باش خلاتنا نفكروا، لأنه احنا المكفوفين كسائر التوانسة من جهات مختلفة هم ملتصقين بالبيئة الجبلية والبحرية والصحراوية وفرصة أنه يعاودوا يجدوا، لأنه توجهنا للمدينة بحكم يعني ظروف معينة خلانا نبعدوا شوي. معناها كنا نعاودوا نلتصقوا بالنباتات العطرية ونزيدوا نطوروا المثل، لأنه أنا أوحات لي بفكرة وهذا يعني تخصص موجود في الخارج في بلدان الشرق يخدموا عليه برشا، هو التخصص في مثلا التذوق. تذوق
1: زي تنجم تكون مهنة صحيح؟
3: نجم تكون مهنة وتنجم تكون
1: عنا في تونس راهم متذوقين عالميين في زيت الزيتون موجودين.
3: احنا نحبهم يوليوا مكفوفين ويولي تخصص تابع للمكفوفين، وكذلك الشم لأنه موجود في العطور.
1: أي شركة العطور عندها أي عندها مختصين ويخلصوا مليح راهو.
3: لا لأنه أي. تخصص فريد يعني
1: صحيح
3: ما هوش سهل، فقلنا علاش ما نطوروش المثل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة ويولي عنا تخصص. احنا عنا يعني مركز تأهيل وتكوين المكفوفين في سيدي ثابت، علاش ما تكونش يعني الاختصاص هذايا يدرس ويدرج ضمن التخصصات.
1: على كل هي بداية. نشكرك برشا سي توفيق دبوسي رئيس الاتحاد الوطني المكفوفين. وميمة همامي كلمة الأخيرة عندك، هاكا فما برشا اقتراحات فما برشا افاق لها اليوم هذايا، كان يوم أمس في حديقة نباتات بتونس هي كانت بداية للتعاون مع الاتحاد الوطني للمكفوفين، وممكن تتواصل بخلق اختصاصات ومهن أخرى.
2: هي بداية وبادرة جميلة جدا، وصندوق سعيد جدا بهذه الفرصة اللي أتيحت لنا يعنيها في ظل هذه الاتفاقية، وإن شاء الله يعنيها نخدم عليها والعمل مازال متواصل. هذه مالها إلا يعنيها خطوة أولى والخطوات متواصلة. حبيت يمكن نضيف لمحة صغيرة على حديقة النباتات بتونس السيدة ريم لو تسمح. حديقة النباتات بتونس راهي حديقة يعنيها تم إحداثها من سنة 1891 وهي فضاء يضم مجموعات نباتية من تونس ومن العالم، وهدف الرئيسي منها كان دراسة تأقلم الأصناف النباتية مع مناخ البلاد التونسية. وبصراحة يعنيها لازم نعطوا تعريف لها باش نعرفوا قيمتها على المستوى الوطني. وهي سنة 1996 تم تصنيفها كمحمية طبيعية وذلك طبقا لمجلة الغابات، وتمتد على مساحة كبيرة 8 هكتارات. لذلك حبيت نختم بكلمة إنه الحديقة راهي تمثل موزون للتنوع البيولوجي ويجب الحفاظ عليه.
1: يعطيك الصحة وشكرا لك. الحديقة هذه تنجموا تزوروها، راهي جميلة جدا. على كل هذا كان حديثنا عن اليوم التحسيسي أو اليوم الخاص اللي صار في حديقة النباتات يوم أمس، وكانوا فيهم زوز ورشات. الورشة الأولى الاكتشاف الحسي في قلب النباتات العطرية، والورشة الثانية ابتكار بصمة عطرية نباتية، وكان هذا مع الاتحاد الوطني للمكفوفين. 8:25 دقيقة توا نرجع بكم للغنيات، وبعد الحديث متاعنا باش يكون عن حملة تحسيسية أخرى عنوانها نعم للحياة لا للإدمان.

0: سمعتوا تبع عن سيرين بن موسى وبعدها إياد غنوج على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. هذا يوم سعيد معكم حتى العاشرة صباحا. حديثنا كان عن تحسس النباتات العطرية خاصة في حديقة النباتات. كان هذا يوم أمس معناها تعاون ما بين الصندوق العالمي للطبيعة وكذلك الاتحاد الوطني للمكفوفين. تحدثنا كذلك اليوم عن المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي. هذا كل تلقاوه على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية. ونتحدث بعد قليل عن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تجارة المخدرات. كان يوم أمس هذا يوم 26 جوان ولكن في تونس فما مجموعة من الأنشطة انطلقت يوم أمس تتواصل حتى يوم 6 جويلية 2026. ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. فما أنشطة تثقيفية، أنشطة رياضية، كذلك يعني فما جوائز للفائزين، يعني فما مسابقات في الرسم. هذا كل تو نتحدث عليه بعد شوية مع خولة السعيدي اللي هي مكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمنوبة. وحديثنا باش يكون بعد شوية عن الحملة التحسيسية نعم للحياة لا للإدمان. حبيت فقط زيدا نعطيكم فكرة على الساعة الثانية، على الساعة الأخيرة، سامحوني الساعة الرابعة من برنامج يوم سعيد مع التاسعة وعشرة دقائق تقريبا مش تكون بحذينا. وسعادة جدا انها مش تكون بحذينا الدكتورة آمنة العلوي، هي طبيبة بيطرية، وبش يكون الحديث عن اليوم العالمي لمقاومة التخلي عن الحيوانات الأليفة. يقول قايل شو هالموضوع هذايا، لأنه وليت فما ظاهرة في تونس خاصة مع بداية الصيف وانطلاق العطل السنوية البرشة توينسة، فما ظاهرة وليت متفشية كيما في البلدان الأخرى التخلي عن الحيوانات الأليفة. يعني العائلات في يوم ما تقرر أنه يكون عندها حيوان أليف، لكن كيف يجي صيف إذا ما يتنقلوا مشيوا يصيفوا ممكن يروحوا، على كل ما يقوش ينخليوا الحيوان فيخليوه ويتخليوا عليه. وهذه الظاهرة نجم تسبب عديد وعدد المشاكل، تو نتحدث عليها بعد قليل بعد التاسعة صباحا. لكن تو نرجع لحملتنا التحسيسية نعم للحياة لا للإدمان مع خولة سعيدي مكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمنوبة. الديوان ينظم يعني مجموعة من الأنشطة انطلقت يوم أمس توصل حتى يوم 6 جويلية 2026. شنية الأنشطة هذه خولة؟ صباح النور.
1: صباح النور مدام رين،
0: أهلا وسهلا بك.
1: المستمعين الكل مرحبا بكم.
0: شكرا لك. إذن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يهتم بالإدمان ويقدم بالطبع. حملة تحسيسية لمقاومة الإدمان.
1: بالطبع. دونك احنا عنا عديد من الأنشطة اللي باش يكونوا ان شاء الله من بداية يوم البارح الى غاية 26 جويلية. دونك الأنشطة هذه اهم حاجة هي ان نحاولوا ان نقوموا بكريس ثقافة الحوار داخل الأسرة وتوفير جو أسري هادئ بعيد على جو الإدمان وخطر الإدمان. أهم حاجة أن نبني علاقات أسرية متينة فيها أن نسمع صغارنا، نحاول أن نهتم بهم، نحاول أن نشد لهم يديهم ونساعدوهم باش يحققوا أهدافهم، باش يبعدوا على السلوكات المحفوفة بالمخاطر. كيف كيف نحاول أن نوعي الأبناء بأضرار المخدرات، كيف كيف نحاولوا أن نبعدوهم على الوقوع في الإدمان، نحاولوا أن نشاركوهم اهتماماتهم أهدافهم خاصة في على مساعدتهم في تحقيقها. ذاك علاش باش ننميو فيهم التعزيز بثقة بالنفس، يوليوا يعرفوا اللي هما عندهم قدرات، نحب ولا نكره بكل ما عنا قدرات ما نجموش نعرفوها الكل. دونك الوالي يحاول يكتشف قدرات صغيره، يحاول يبعده على الجو الخايب، على الجو الصحبه اللي مش باهيه، الجو الحاجات اللي نجموا يخليوها ينحدر للادمان باش يلهيه بتنميه القدرات نتاعو. يحاول انه يراقبه مع علاقاته مع
0: يحتويه، معناها يحتويه بطريقته، معناها مع مراعاة حساسية السن اللي باش تخدموا عليها، يعني باش تخدموا توا في الحملة هذه خاصة مع المراهقين والمراهقات،
1: مع المراهقين ومع الأولياء ومع الإطارات، كيف اللي يتعاملوا مع الشباب ومع المراهقين،
0: كيفاش باش تخدموا معهم، شنو هي الأنشطة اللي باش تصير؟
1: احنا باش نعملوا مسابقات، أول حاجة باش نبداو نعملوا مسابقات في كل المندوبيات نتاعنا، نحاولوا أن نهيئوهم ونأطروهم مع دور الشباب، مع كل الشركاء اللي يتعاملوا مع الصغار ومع الأطفال ومع المراهقين، اللي أي واحد عنده تعامل مع المراهق ومع الشباب. مثلا نجموا نعملوا مسابقات في الرياضة، مسابقات في كرة اليد ولا كرة الطائرة، أهم حاجة.
0: ألو، تقص التليفون مرة أخرى ولا نسمع فيها خولة، ولا أنا معاش نسمع فيها. على كل حال هي كانت تقدم في تقص التليفون به. على كل حال احنا نعود نذكر انه هي أنشطة اللي هي في إطار الحملة التحسيسية اللي نظمها ديوان الوطني الأسرة والعمران البشري من 26 جوان حتى 6 جويلية. فما تنظيم مسابقات رياضية في كرة القدم، في كرة اليد أو الكرة الطائرة، فما تكريم للمشاركين، فما مسابقات في الرسم لفائدة مراهقين والمراهقات اللي يحبوا يشاركوا ويحبوا يعبروا عن تصورهم ورؤيتهم للإدمان وكيفية التوقي منه ومدى إدراكهم لمظار هالآفة هذه. الرسوم اللي باش يربحوا باش يقع نشرهم، خاصة الرسوم الثلاثة الأولى، وكذلك باش تحصلوا على جوائز. فما عديد وعديد الأنشطة الأخرى، معاش كان خاولة موجودة معنا من جديد، ما زالت مش موجودة. على كل حال احنا توا نواصلوا الحديث عن موجة الإذاعة الوطنية التونسية عن هذه الحملة اللي هي تعتبر مهمة جدا، خاصة مع بداية العطلة المدرسية، وكذلك فما نوع من الفراغ ينجم يحسوا المراهق والمراهقة والأطفال بصفة عامة والشباب في فصل الصيف. لذا كما كانت تقول خولة السعيدي المكلفة بتسهيل مندوبية جهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمنوبة، الاحتواء والاهتمام والحوار، هذاك هو الحل لمقاومة الإدمان. خولة نرجع لك في دقيقة كان ممكن، على غالب تقص التليفون. أنا أعطيت فكرة على هذه الأنشطة اللي أنتم منظمينها، هي مسابقات رياضية في مختلف الرياضات، يعني كرة قدم، اليد، الطائرة، فما الرسم، باش تعطيو جوائز، باش تنشروا الرسوم الفائزة، وشو آخر؟
1: احنا وكيف كيف باش نعملوا، باش نحاولوا ان نخرجوا اونكستراميغوز، باش نخرجوا نعملوا انشطه توعويه وتثقيفيه لبرا، خارج المراكز، باش نمشيوا للبحورات، باش نمشيوا مع مثلا دور الشباب المتنقل اللي جانا نسقنا معهم ديزاكتيفيتي نتاعهم تاع الصيف الكل، باش نخرجوا للشواطئ نحاولوا في ظل اللعب نتاعهم والسباحه نعملوا لهم العاب توعويه تثقيفيه اللي اديهم هما وحدهم يعرفوا شنو هو مظهر التدخين من خلال أنشطة مسرحية، من خلال تجسيد المظهر نتاع المخدرات، وخاصة باش نحاولوا ان ندخلوا معنا الأولياء الاكتيفيتي هذه، باش يحاولوا الأولياء يحتويوا صغارهم ويحاولوا انهم اللي ذا كامباني، على خاطر احنا الصغير ديما والولي ماشي بالو البو اوتوريتير هو اللي يحكم هو اللي يعطي لي زوردر، لا، الولي صحيح هو اللي يرافق صغيره، اللي يتبعه، اللي يحتويه، اللي يشده من بين يديه ويحاول انه يصاحبه. اسمع صغيرك، اسمع صغيرك، هذه اهم حاجه، خاطر كي تسمع صغيرك تنجم تخرجه من الازمه اللي هو فيها، نجم يكون هو عنده طموحات انت ماكش راضي عليها كولي، اسمعه، حاول انك مش تقنعه، حاول امشي اتماشى معاه في الفكره نتاعه، اما احتويه، وكيف يوصل لمرحله الخطر خرجوا، كيف يحس الصغير
0: ما تخليش يوصل لمرحله الخطر وممكن للاستباق. نعم نعم
1: بيان سور، علاش كي يبدا هو محاط بالولي ولي يتبع فيه ويحاول انه يوفر له رغباته في حدود، بيان سور، خاطر اكثر حاجه تضر الصغير هو المال الزائد، كي تبدا انت كل ما تطلب فلوس تهزها، كل ما تطلب فلوس تهزها، تقولي هيك الفلوس هذيك تنجم تهزوا لمخاطر اخرى.
0: طبعا انت انت زاده والمراهق، فما مراهقين يعني معناها واعيين على كل وضعية وحدها، لكن الأكيد أنه في السن، في سن المراهقة الانتباه مهم جدا بالنسبة خاصة لحماية الأطفال من الإدمان. وهنا نحكيه على الإدمان على المخدرات، لكن الإدمان على ألعاب الفيديو، الإدمان على الشاشات، الإدمان على التدخين، وعديد وعديد المشاكل الأخرى. على كل خولة سعيد، شكرا جزيلا، بالتوفيق لكم في هذه الحملة التحسيسية. إذا نعم للحياة لا للإدمان، مجموعة من الأنشطة انطلقت يوم أمس 26 جوان، تتواصل حتى يوم 6 جويلية 2026 من تنظيم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

0: إشهار.
1: سيف سنان عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: إشهار.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: هذا يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 48 دقيقة، وتوا ندخلوا عالم الفنون التشكيلية. المعرض الجماعي ملامح معمارية كان افتتاحه يوم أمس من بين الفنانين المشاركين الدكتور حلمي بوكر. نقول الدكتور لأنه طبيب وفنان تشكيلي الاثنين، ممكن الاثنين دكتور. صباح النور الساعة. صباح النور.
3: شكرا على الاستضافة. بالطبيعة ممكن يكون فما دكتور وفي نفس الوقت
1: بالطبيعة لكن باب المزاح بالطبيعة. البارح في المركب الثقافي بالمنستير افتتح معرض جماعي لأعمال فنية تحت عنوان ملامح معمارية، بينهم أعمالك أنت والأعمال الأخرى والفنانين الأخرين، وشنو اللي يجمع ما بين هذه الأعمال التشكيلية؟ كلها رسومة.
3: الأعمال الأشخاص المشاركة هم 12 فنان بين فنانين تشكيليين رسامين ومصورين فوتوغرافيين.
1: أيوة.
3: فما حتى الصور الفوتوغرافية وفما حتى اللي فيديو اللي هما يندرجوا تحت اسم الفن المعاصر. دي فيديو تعملوا بالذكاء الاصطناعي، معناها متنوع الأعمال ما بين اللوحات الصور الفوتوغرافية والذكاء الاصطناعي. 12 مشارك من الجمهورية التونسية الكل. فما لوحات جاتنا من صفاقس، لوحات من تونس، لوحات من سوسة، من المنستير، من الولايات الكل. وتمثل الفسيفساء المعمارية التونسية كل منطقة، وتعطيك حاجة مختلفة. التقنيات مختلفة بين الألوان الزيتية، الأكريليك، التلصيق، تقنيات متنوعة. وهذه الأهمية نتاع المعارض الجامعية، أنها تعطينا، تخلينا نحن الفنانين بدنا نتعلموا من المعرض ونشوفوا التقنيات نتاع زملائنا في الفن.
1: مثلا أنت شنو جلب انتباهك بخلاف لوحاتك أنت حلمي بوكر؟
3: بخلاف لوحاتي اكتشفت أنه فما فنانين توا يخدموا بالذكاء الاصطناعي دي فيديو، وظفوا فيها لوحات قديمة كما لوحات الفنان نجيب الخوجة اللي هو من فنانين القدم في تونس، من المؤسسين بتاع الفن التشكيلي في تونس، واللي توا نستعمله في الإرث متاعه الفني باش نعمله فن جديد، معناها الفن الجديد متواصل مع الفن القديم التونسي
1: باستعمال التقنيات الجديدة. ملامح معمارية، هذا الموضوع اللي يجمع ما بين كل الأعمال اللي مشاركة في هذا المعرض الجامعي اللي يتواصل حتى يوم 4 جويليا في المركب الثقافي بالمنستير، يعني الموضوع عنده هدف، يعني اختيار الموضوع فما فيه هدف بخلاف الهدف التشكيلي والجمالي.
3: بالطبيعة نحن المواضيع لازم تكون مستوحاة من الواقع اللي نعيشوه، وتوا تونس في الفترة هذه تعيش نوعا ما أزمة متاع هوية ثقافية، منها المعمار التونسي اللي قاعدين نشوفه في الملامح متاعه تختفي شيئا فشيئا من المشهد البصري التونسي. دونك نحن حابين نعملوا معرض نسمنوا فيه العناصر المعمارية ونأكدوا أنها تونس باش تبني للمستقبل، الفن متاعها، السياحة متاعها وكل شيء. لازمنا نرجعوا للتفاصيل متاعنا المعمارية وللهوية متاعنا، ونعود ونبنيه منها ونجد ونزيد ونبنيه، ما نقعدوش مجمدين فيها أكهو، أما زادة في نفس الوقت ما نقطعوش مع التفاصيل هذيك هي الهوية متاعنا، حاجة مهمة.
1: وترى أنه دور الفنان التشكيلي في تثبيت هالهوية هذه وتطويرها؟
3: بطبيعة خاطر المشاهد الزائر متاع المعرض يتأثر، إذا ما تأثرش بصفة كبيرة لازم ياخذ حاجة من لوحة، لازم تأثر فيه لوحة من لوحات المعروضة، لازم ياخذ معلومة يتأكد أنه الملامح هذيك المعمارية نجم نستعملوها في حياتنا اليومية، نجم نستعملوها في لوحة للمعارض الكبيرة وإلا للمنزل متاعه. كيف زاد هذا دور الإعلامي إلا لازم زاد يجبد المواضيع هذه، مشكلة الفنان التشكيلي.
1: صحيح. إذا المعرض الجامعي ملامح معمارية افتتاحه كان يوم أمس، متواصل حتى يوم 4 جويليا بالمركب الثقافي بالمنستير. أنت دكتور حلمي بوكر مشارك بقداش من عمل لوحات تعبر عن أي شكل معماري، أو معاش شنو الجهة اللي اختارتها، أو تصورك أنت لملمح من الملامح المعمارية؟
3: شاركت بستة لوحات مختلفة. فما لوحات معناها استوحيتها من المحيط نتاعي، مدينة هرقلة أنا نعيش فيها.
1: جميلة برشا هرقلة، جميلة برشا. أيوة
3: ديجا تشوف في الفوتو اللوحة المخدومة على المدينة المثالية كيفاش نشوفها.
1: هاو نشوفوا فيها احنا، راهو في الفيديو فما تصويرتك وانت ترسم في اللوحة. يطغى عليها اللون الأزرق، وهذه حاجة عادية في هرقلة.
3: أي بطبيعة لون البحر هو الملهم الأساسي. وفما لوحات، فما لوحات تلقى فيها أبسط التفاصيل كما الخزف التونسي والفيونس التونسي عفة الصيد، اللي هو استوحيت منه فكرة وعملت له لوحة خاصة بيه بالحكاية متاعه. وفما لوحات أخرى فيها مشاهد معمارية ومن التراث، مثل العرس التونسي في الديكور المعماري التونسي. معناها مش بالضرورة المعماري يكون جامد، لازم يكون زادة فيها أحداث حية. كيفاش التونسي يعيش في وسط المشهد هذاك، خاطر هو قبل كان المعمار هو وظيفة، ما كانش ديكور وكهو.
1: على كل حال هي تحية من الإذاعة الوطنية التونسية للفنانين التشكيليين وأعلام الجمهور باش يزور هذا المعرض المتواصل حتى يوم 4 جويلية. شكرا لك دكتور حلمي بوكر. يعيشك، شكرا لك. إذن معرض جماعي بعنوان ملامح معمارية الدكتور حلمي بوكر، هو طبيب وفنان تشكيلي في الوقت نفسه. خليكم مع صوت ماجد الرومي وحديثنا بعد أخبار التسعة، يكون على اليوم العالمي لمقاومة التخلي عن الحيوانات الأليفة. ضيفتي بعد شوية الدكتورة إمنا العلوي، طبيبة بيطرية.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. رئيس الدولة يتولى تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي ويشدد على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لتسجيل مطالب الانتفاع بإعادة جدولة الديون لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات وإلى غاية 31 من ديسمبر 2025. عمادة المهندسين التونسيين تنظم اليوم وغدا فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 تحت شعار مع نبني مهندسي الغد بمقر العمادة. المنتدى يهدف إلى التعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وأفاقها الأكاديمية والمهنية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تدعو كافة المتعاونين الذين طلبت منهم مؤسساتهم الأصلية إنهاء وضعية إلحاقهم والالتحاق بمراكز عملهم بتونس إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في شأنهم واحترام الإجراءات والترتيب الجاري بها العمل. في أخبار الطقس، تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية وبين 35 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور شهيلية محليا. في العالم، طهران تقصف أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على غارات جوية أمريكية على ساحلها الجنوبي وفق ما أعلنته الخارجية الإيرانية. وحذرت إيران الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج من السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات عليها. على الجبهة اللبنانية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن انسحاب قوته من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. والمرصد السوري لحقوق الإنسان يفيد بأن ريفي درعا والقنيطرة شهدا عدة تغولات إسرائيلية منفصلة داخل الأراضي السورية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.

0: 9 و8 دقائق. إذا كان لطفي باش نقدر به بعد أخبار التسعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد ليوم السبت 27 جوان 2026. فاتن حسني في الهندسة الصوتية, عبدي في الوسليتي في التنسيق العام الحصة, سمية زواوي في الإخراج الرقمي في القاعة الفنية المركزية, لأسعد شبيل كما قلت لكم منذ البداية. الحديث متاعنا باش يكون عن ظاهرة ولات متفشية في تونس كيما كل بلدان العالم مع الأسف, هي التخلي عن الحيوانات الأليفة. اليوم 27 جوان هو آخر سبت في شهر جوان, وهو اليوم العالمي للتخلي لمقاومة التخلي عن الحيوانات الأليفة. الحديث عن الموضوع هذايا جيب حدينا مشكورة برشا الدكتورة آمنة علوي اللي هي طبيبة بيطرية في وقته. الموضوع
1: في وقته, صباح خير,
0: صباح النور,
1: شكرا على الاستضافة. الموضوع في وقته على خاطر توا باش يبداو لي ديبار اون فاكونس, وتوا باش يبداو العباد يشوفوا القطات والكلاب نتاعهم في الشوارع. جوستومون
0: هذه ظاهرة موجودة في تونس وفي العالم ككل,
1: موجودة في العالم ككل ولكن في تونس ظاهرة تقلق برشا, ولات خاطر العدد نتاع الحيوانات في الشوارع ولا برشا, وزيد ما عندناش امكانيات حقيقية في التحكم في الحيوانات اللي مصايبة في الشارع.
0: اذا هات نفهم, احنا قلنا احنا توا في شهر جوان, اسبوع اقل من ايامات تفصلنا على شهر جويلية, بداية العطل السنوية وكذلك الجامعية والدراسية. الناس تبدأ تبعد, تمشي تصيف, تسافر, تنقل من مكان الى اخر, وهذايا ينجم يخليهم يتخلاو على حيوان كانوا في يوم ما قرروا انه يكون حيوانهم الاليف. يعني انت قررت انه يكون عندك كلب, قطوس, معشان العصافر والحوت يتخلاو عليهم ولا فما زادة الحيوانات الاليفه جديده كيما الامستاغ وكل الحيوانات القوارض ذوك اللي يعيشوا مع الصغار. على كل هي كلها حيوانات اليفه, قررنا احنا كبشر انهم باش يكونوا تحت ذمتنا مسؤولين عليهم. لكن شنو اللي يخلي الانسان اللي قرر وخذ القرار هذا في يوم ما انه في فتره ما كيف هكا يسيبه في الشارع ولا في الغابه ولا في البحر ويتخلى عليه تماما؟ فما اسباب انت رتبتها.
1: توتافي. دونك الاسباب للتخلي عن الحيوانات نجم نحسبوها على 4. العدد السبب الاولاني هو باش يكون انه فما شكون خذى كلب والا قطوس, كلبه والا قطوسه, وسهى على التعقيم نتاعها والا قرار ما عمره ما حب ياخذه. دونك يلقى روحه ما عادش عنده كلبه والا قطوسه واحده, ولكن ولا عنده في فتره وجيزه عدد كبير من الحيوانات.
0: هنا وقت يتحدث على التعقيم يعني تحديد النسل بالنسبة للحيوانات. يعني تقرر انه ما عادش باش يجيب.
1: بالضبط.
0: وهذا قرار زيدا تاخذو.
1: هذا قرار وننصحو ونشجعو العباد انها باش تاخذو وقت اللي الحيوان متاعهم يبدأ عمره 6 أشهر. دونك وقت اللي ما ناخوش القرار هذايا باش نلقى روحي في فتره كما قلت وجيزه عندي عدد كبير من الحيوانات غير قادر اني نعتني بها. وفي الحاله هذيك الريفلكس لو بلو فريكون في تونس انه باش يخلي الام وباش يهز طيش الصغار.
0: اعطينا فقط فكره, مثلا حيوان كيما الكلبه الانثى قداش في العام تنجم تجيب من اجراو؟
1: بالنسبه للكلبه تنجم تجيب 2 مرات في العام.
0: يعني قداش من كلب
1: ابري باش تجيب لك بين 6 و9؟ يعني انت في عام واحد تنجم تلقى روحك ملي كنت عندك كلبه واحده تلقى روحك عندك 12-13 كان مش اكثر من كلب في الدار.
0: والقطاطس
1: اكثر. يعني القطوسه تنجم تجيب حتى 3 مرات في العام باش ما نقولش 4. دونك 3 مرات في العام مينيموم, كل مره باش تجيب لك 4. دونك كيف نلقى روحي في عام ملي كنت عندي قطوسه باش نلقى روحي عندي 12 و13 قطوس.
0: وهكا يولي فما ولادات ما كنتش مستنيها وما كنتش راغب فيها انا في داري.
1: اكزاكتومون. دونك الولادات الغير مرغوب فيها من اكثر الاسباب اللي تخلي الانسان يتخلى على الحيوانات هذيا.
0: يخلي الام ويطيش صغار
1: كما طيشهمش الكل هذيا. اي خاطر ساعات فما شكون يقول لك انا ولدت لي مره باش تعاود تولد لي المره الجايه اون ديغي بور بريفنير هالاشكال هذيا خنهز نخرجها هي واولادها, وهي حاجه ما تجيش.
0: هذا سبب من الأسباب التخلي.
1: السبب الثاني اللي عنده شكون معني عنده حيوان مريض ولكن ما عندوش الرغبة باش يداويه أو ما عندوش الإمكانيات المادية باش يداويه. دونك لهنا لو ريفلكس حيوان مرض ما عادش عيني بيه باش يقلقني، لازمو مصاريف، لازمو دويات، لازمو بوتيتر يمشي ويجي على الفيتيرينير، نهز نحطه قدام الدار ولا نهز نطيشه في بلاصه ونتخلى عليه.
0: تتخلى على حيوان مريض.
1: فوالا. السبب الثالث كما قلت انت ريم، احنا توا فيها لا بيريود هذيا سي لا بيريود دو ديبار اون فاكانس، باش نمشيو نصيفو ما عنديش ولا ما عينيش باش نلقى حل للحيوان، والحلول موجوده تو نحكيو فيها من بعد. دونك لو ريفليكس زاد كيف كيف باش نحل الباب ونخرج الحيوان اللي بوتيتر عدى معايا عام عامين كان مش اكثر. ولو بروبليم اللي العباد هذوما اللي يطيشوا الحيوانات نتاعهم وهما ماشيين اون فاكانس، راهم كي يرجعوا دو فاكانس يعاودوا ياخذوا حيوانات اخرين باش يعاودوا يطيشوها عام الجاي. On dirait que c'est un mode de vie, يعني يعيشوا هكا العباد هذي.
0: مش الكل، ما تخوفنيش.
1: برشا عباد، مانيش باش نقول الكل، بيان سور عندنا في تونس مربين نتاع حيوانات مسؤولين ومحليهم وعارفين بالضبط المسؤولية اللي تتطلبها معناها وجود الحيوان في الدار. ولكن عندنا برشا عباد بالنسبة ليهم الحيوان كي لعبة، الحيوان كيما كالوبجي اللي نستعمله كيما عينيش به نخرجوا كان عيني بين عاود نرجعوا. معناها ما فماش في الحقيقة كي نجيو نشوفوا الأسباب هذيا الكل اللي تخلي الإنسان يتخلى على الحيوان، ديريغ فما جوست عدم شعور بالمسؤولية تجاه الحيوان.
0: لأنه القرار أنه يكون عندك حيوان أليف هو قرار مسؤول.
1: قرار مسؤول
0: شنو معناها نقوله قرار مسؤول؟ شنو يعني؟
1: يعني أنه أولاً حيوان راهو كي نجي نشوف سيت ان انجاجمون دو 15 عام، حيوان يعيش ويزني نحترم فترة الحياة متاعو. الحيوان زاد عنده دي بزوان، عنده متطلبات لازمني أنا نوفرها، ماكلة وماء هذيك من غير ما نحكيو فيها وهذا فيها مصاريف. ولكن زاد الحيوان متاعي كي يمرض أو باش ما يمرضش جوستومون للوقاية من الأمراض باش نحميه هو ونحمي روحي، زاد هذايا الحاجة تتطلب مصاريف. المصاريف هذايا دوب ما ناخذ الحيوان مصاريف إجبارية، ومن بعد كل عام فما مصاريف سنوية. معناها ساعات كي يبدا عبد ما عندوش امكانيات حقيقيه وياخو حيوان ومن بعد عنده فاتوره باش تتكلف له نتاع مرض مثلا نتاع 500 دينار، ما لازموش يستغرب، خاطر الحيوانات زاده ساعات لازمو تحاليل، لازمو دي راديو، لازمو تريتمون، لازمو يقعد في سبيطار باش يداوى. معناها هذيا مش على خاطر الطبيب يحب يعمل هكاكا، ولكن الحاله نتاع الحيوان تطلب هذا. هذه الحاجه ما يلزمنيش معناها نكون رافضها، خاطر في حياه الحيوان certainement باش نتحط فيها لا سيتواسيون هذيا.
0: وفما انتم تعيشوا كاطباء بياطره هنا لازم نقولوها ونحلوا قوس لهنا، فما شكون يتخلى على الحيوان نتاعو في مصحات الاطباء البياطره، يجيبوا مريض ومن بعد يهرب ما عادش يرجع.
1: هذا يا سي ان فينومين تري فريكون ويقلق برشا في الفونكسيونمون نتاع لي كلينيك فيتيرينير، على خاطر صحيح الحيوان اذا فما امكانيه انه يتعالج ويبرى طوميو، ولكن بعد نلقاو رواحنا مسؤولين على حيوان ما عندناش ليه حتى حل في الحقيقه احنا. وفما زيدا الحيوانات اللي يجيبوها من الشوارع ويداويوها زعما زعما ومن بعد يرفضوا باش يعاودوا يرجعوها في المكان اللي هي كانت فيه، زيدا كيف كيف
0: هو شكل من اشكال التخلي.
1: شكل من اشكال التخلي
0: بالضبط. اذا نرجعوا للمسؤوليه، المسؤوليه يعني الحيوان انت تكون مسؤول على ماكلته وشربه ودويه ومسكنه كذلك
1: وتعقيمه. وزادا كي انت باش تنقل والا باش تسافر انت مسؤول باش تلقى حل للحيوان نتاعك.
0: فما حلول في تونس معناها لمقاومه التخلي، ظاهره التخلي. يقول لك انا ما عنديش كون مشيت له بيه، ما عنديش وين نخليه وما نجمش نسافر بيه.
1: موجوده الحلول. الحلول هي لي بانسيون اللي موجودين.
0: فما وتله والا
1: فما توت معناها توت لي كاتيجوري. فما العيادات البيطرية تقبل الحيوانات، فما لي بونسيون اللي هي معناها مكان
0: إقامات
1: يعطيك صحة إقامة للحيوانات، يعني ياخذوه في فترة الغياب نتاعك يخلصوا بيان سور يوفروا له اللازم، وقت اللي ترجع تهز الحيوان نتاعك.
0: هذا موجود في تونس
1: وتنجم تسترشد اكزاكتومون. فوالا دونك لي سوليسيون موجودين. وفما معناها برشا دي معناها لا ستركتور مختلفين، زيدا كيما فما حيوان باش يقعد في قفص كيما حيوان باش يقعد في اسباس غازوني، ومعناها عندك لو شوا،
0: عندك الاختيار. اما مكلف صحيح لكن هذيا تاخذوا بعين الاعتبار زيدا المصاريف.
1: هذيا زيدا في المصاريف نتاعك كيف ما تحب تصرف شويه كيما تحب تصرف برشا، معناها عندك لو الاختيار. وعندنا العائله زيدا
0: هذيك باش نقول لك احنا في تونس عندنا ما يسمى بالتضامن الاسري والتضامن بين حتى الجيران
1: وحتى الاصحاب
0: والاصحاب. فما برشا ناس اللي تعامل على بعضها
1: اكزاكتومون دونك فما شكون نجم نخلي له مفتاح الدار يتعدى يتفقد كانوا كلب لازم يتفقدوا كل يوم كانوا قطوس ينجم يتفقدوا حتى ان جور سور دو ميم ان جور سور 3 فما شكون نجم نهز الحيوان نتاعي نخليه عنده وكما قلت انت انا مي والا في العائله
0: لاصحاب العائله اي اي معناها فقط نخمو في هذا فنسالو
1: نسال فوالا خاطر الحلول موجوده ولي بودجي الكل موجودين دونك تمشي اون فاكونس تمشي اون فواياج تمشي فين تحب عندك الحق ولكن زاد الحيوان نتاعك عنده الحق باش نلقاو له حل يحترم الذات نتاعو
0: فما مساله اخرى فقل انت ذكرت النقله يعني النقل من مكان الى مكان يعني مكان سكنه الى مكان سكنه اخرى ممكن كان عندي فضاء اكبر او كان عندي جنينه وكان عندي بقعة كان ينجم يتحرك فيها الحيوان أليف نقلت المكان آخر معاش عندي الإمكانية هذه زيادة هذا من بين أسباب التخلي
1: صحيح هذا من أسباب التخلي سي تري سامبل كنت نعيش في دار عندي برجي ألمان ونقلت
0: بورتمين
1: فوالا ما نجمش نعيش برجي ألمان لهنا كيف ما خديت أنا القرار أني باش نقل راني نعرف روحي اللي خديت القرار زيادة باش نلقى شكون يتلهي لي بالحيوان متاعي دونك ناخذ الوقت اللازم باش نشوف عائلة وإلا معناها أي عبد فما وسائل التواصل الاجتماعي تنجم تعاونك برشا باش تلقى شكون سيرتو كي يبدا دوغاس وأكثريتنا في تونس يربيو لي زانيمو دوغاس راه
0: يحبوا
1: فوالا يحبوا لي زانيمو دوغاس تبدا عندك أنت راتسة كبيرة وتحب تلقى لها شكون شوف هي كل حكاية وقت يعني أنا كي باش نقل ما نجيش اللي باش نقل ونقول أيا تراه عندي كلب برابي شكون يحب ياخذو أنت كي نقلت راك ديجا خديت كي باش نقل ديجا خديت القرار نتاعك عندك ستة أشهر من وقتها تبدا تخمم في الحياة في معناها في الحل الحيوان نتاعك خاطر زيدا بوغ بلاسي أن أنيمال راهو سا برون دو تون
0: ياخذ وقت وهو زيدا ينجم يتقلق إذا هذه أهم أسباب تخلي عن الحيوانات الأليفة نذكر الناس اللي تحقوا بنا الآن ضيفتي هي الدكتورة أمنة العلوي طبيبة بيطرية والحديث نتاعنا هو عن اليوم العالمي لمقاومة التخلي عن الحيوانات الأليفة اللي هو كل آخر سبت من شهر جوان مع بداية العطلة إذن ذكرنا وعددنا أسباب التخلي ولخصناها في أنه غياب الإحساس بالمسؤولية تجاه الحيوان الأليف اللي قررت نهار أنه يكون رفيقك وأنيسك وعشيرك في يوم ما تدخل عليه بطريقة فجائية أنك تتخلى عليه خذيت معناها خذيت قرار انك تتخلى لكن من بعد القرار هذا التبعات نتاعو مش تكون عليك انت برك مش تكون على الحيوان وعلى المجتمع والمحيط اللي عايش فيه
1: توتافي دونك لهنا الحيوان كان مستانس بنيفو نتاع حياه معين عنده الماكله عنده الماء عنده شكون يعتني بيه الحيوان مش يلقى روحه في الشارع هو ديجا كا معناها لانستان دو سيرفي نتاعو برسك تنحى راهو على خاطر كان عايش
0: كان معامل عليك
1: فوالا كان معامل عليك دونك حيوان باش يلقى روحو في الشارع من غير انستان دو سيرفي يلزمو يدبر راسو باش ياكل وباش يشرب وباش يلقى
0: ويلزمو يتعلم يفك خبزتو
1: يفك خبزتو اكزاكتومون دونك باش يلقى روحو فين ياكل باش يلقى روحو ياكل في لي بوبيل كان بالزهر لقى روحه في حومة فيها فما شكون اللي فات يوكل في حيوانات الشوارع تو ياكل معاهم ولكن في طقس كيف ما طقس توا فما غياب كامل للماء مش باش يلقى الماء دونك الحيوان هذايا شنو باش يصير فيه فينالمون باش يمرض باش تضربو كرهبة فما شكون باش يسمو باش يموت بالجوع باش يموت بالعطش باش يموت بالسخانة دونك في الحقيقة انت الحيوان كي خرجته للشارع اون ديغي كو تو لا كونداني ا مور ديجا
0: مع الاسف هذا يعني هذا تاثير على الحيوان هو معناها اذا كان انت عزيز عليك الحيوان هذاك لازم تخمم في هذا الكل هذا حاجه به لكن الحيوانات هذيه اذا كان احنا ما خديناش القرار انها تتعقم وتتلقح وقت هما موجودين معنا ومن بعد نتخلاو عليهم هذه مساله اخرى هذه مساله صحيه وسلامه المجتمع ككل هكا ولي
1: بالضبط هذا قرار يعني قرار التخلي على كلب كان اذا انت تاخذ القرار نتاع التخلي على الكلب وجارك ياخذ نفس القرار باش نلقاو احنا عندنا برشا حيوانات في الشوارع الحيوانات هذيا باش تتكاثر العدد نتاعها باش يرتفع باش تقلق العبيد خاطر زاده مش معقول ان في سوسيتي كيف ما في تونس مثلا المجتمع في تونس نعيشوا بعدد كبير هكا نتاع حيوانات تولي تقلق كما قلنا من ناحيه العدد فما دي زانسيدون اي دي زاكسيدون ينجموا يصيروا كيف ما فلان مثلا قاعد يفطر في ريستوران خبشته قطوسه فما فلان ما نعرفش ماشي للجامعه في الصباح يا اخي هاجوا عليه الكلاب قدموه طيحوه من البسكليت دونك هذوما سي دي زاكسيدون كي بوف اريفي وفي اتعس الحالات باش يصيروا ازمات صحيه كبيره كيف ما صار عام 2024 وين حالات نتاع الكلب عند العبيد في تونس تفاقمت. وهذا حاجة بالحق خسارة على خاطر باش يصيروا وفيات سيدي مور بيت، يعني حاجة كان كنا نجمو نقاوموها
0: ونتوقعوا منها
1: ولا من الأول بكل اي بورتون نلقاو سيت ان بياج اللي طحنا فيه. دونك راك تطيش حيوانك في الشارع، راك ظلمت الحيوان وزدت ظلمت المجتمع التونسي والمجتمع اللي انت تعيش فيه الكل.
0: يمكن يسمعوا فينا يقول لك يا اخي انا كلبي ولا قطوسي هو اللي باش يجي يعمل هالمشكله الصحيه هذه الكل.
1: اي كلبك ولا قطوسك هو اللي باش يعمل المشكله هذيا، على خاطر اذا انت فما منك زوز من الناس بركه يخموا هكايا انت تسايب انثى هو يسايب ذكر سايي اون سو روتروف دون اون سيتواسيون خايبه،
0: خاطر باش يزيدوا يتكاثروا
1: يولدوا فوالا اكزاكتومون. تو كي تسايب حيوان معقم في الشارع، علاش احنا ديما نشجعوا على التعقيم؟ حيوان المعقم اذا معناها مات وفات الحياه وفات المشاكل الكل معاه، ولكن حيوان غير معقم راهو التكاثر عند الحيوانات غريزة، والكلاب والقطط يتكاثروا بطريقة كبيرة، فالعدد متاعهم راهو يطلع بطريقة كبيرة. احنا في تونس ما يلزمناش نتعجبوا علاش شوارعنا معبية بالكلاب والقطط، خاطر احنا في تونس عبيد اكثريتنا غير مسؤولين في التصرف في الحيوانات متاعها.
0: استثناءات انا نحب نعطي معنى خاطر نعرفوا انه فهم برشا ناس اللي هما مسؤولين
1: فما برشا
0: ويسمعوا فينا
1: وحمد لله اللي هما موجودين
0: وفما اللي ما يعرفوش زيدا راهو فما اللي ما يعرفوش
1: فما اللي ما يعرفش صحيح فما اللي ما يعرفش وهذاك علاش لهنا من اكثر الحاجات اللي لازمنا نخدموا عليها هي الحملات التوعويه للناس اللي ما تعرفش. الحمد لله توا فما لي ريزو سوسيو اللي كيف ما عندهم برشا امباكت نيجاتيف راهم عندهم برشا امباكت بوزيتيف، يعني توا كمان العباد الكل عندهم فيسبوك، دونك لانفورماسيون سهله تصير له يتفرج حتى في فيديو ولا ينجم حتى يقرا يفهم اللي التخلي عن الحيوانات مشكل، يعرف اللي التعقيم نتاع الحيوان حاجه مسؤوله وحاجه اجباريه. ف المعلومة إتون دوني كوالت توصل بسهولة يلزمنا نخدمو أكثر على الحملات التوعوية. وعلاش لي سي با أن موديول اللي يولي نقريوه للصغار في المكتب، راهو كل شيء يبدأ من الأول. الصغار متاعنا ما يلزمناش نربيوهم بعقلية لي ما تمسوش مسخ يخوف فك عليك كس شر نو، يلزمنا الصغار يعرفوا اللي كيما احنا عندنا بلاصه في المجتمع الحيوانات زاده عندها بلاصه في المجتمع، وكيف ما احنا لازمنا عنايه معينه الحيوانات زاده عندهم اطار نتاع عنايه لازمهم ياخذوه.
0: اذا حملات تحسيسيه هذه من بين الحلول لمساله التخلي عن الحيوانات الاليفه اللي كيما كنا قلنا هي يعني عندها تبعات كبيره برشا وتنجم تتحول الى مشكله صحيه وخطيره. كذلك حملات تحسيسية توعوية على كل المنصات، ثم فما حاجات أخرى أنت توصي بها.
1: effectivement donc بالنسبة للحملات التحسيسية كيف ما قلت أنت donc elles sont obligatoires. بعد عنا l'obligation d'identification شنو معناها؟ فما حاجة اسمها la puce électronique
0: الشريحة
1: الشريحة الإلكترونية.
0: شنو هي
1: الشريحة الإلكترونية؟ هذه حاجة موجودة في تونس عندها برشا زريقة تتعمل في الحيوان نعديو عليه ان سكانير اللي احنا موجود في العيادات نتاعنا وموجود في تونس الكل بطريقة معناها
0: عادية
1: كومون. بالضبط فوالا.
0: زريقة ولا بوس؟
1: هي زريقة فيها
0: بوس.
1: لا بوس كيف ما كعبت الروس اتخافير زريقة نزرقوها في الحيوان. دونك الحيوان هذايا يخليها هالبوس هذايا حياته كاملة. كي نعدي لابوس تخرج لي ان نيميرو.
0: كي تسكانيها معناها كي تسكانيها.
1: افيك ان ليكتور. نسكاني الحيوان انا افيك ان ليكتور. يخرج لي ان نيميرو. النيميرو هذاك نجم ينجم يعرف على شكون الحيوان هذاك قداش عمره وسورتو سورتو شكون صاحب الحيوان هذايا.
0: شكون موليه.
1: دونك اذا

0: المهم نعرف الحيوان هذاك تابع شكون
1: بالضبط. دونك ليدنتيفيكاسيون اوبليغاتوار دي زانيمو يعني
0: هل هي اجباريه في تونس؟
1: هي ماهيش اجباريه في
0: هي
1: تونس،
0: هي اجباريه كي باش تسافر بالحيوان يظهر
1: بالضبط، هي
0: كي باش تدخل بلدان اخرى،
1: كي باش تخرج بالحيوان من بلاد لبلاد لازمك تبدا عنده لابوس الكترونيك. ولكن في تونس ماهيش اجباريه،
0: هذا يا حبذا تكون اجباريه
1: ولا اذا ولات اجباريه يا حبذا معناها تحب تولي اجباريه جوستمون باش نجموا نعرفوا شكون هم الحيوانات اللي مسايبين في الشوارع.
0: هذه مهمة جدا
1: النقطة
0: هذه.
1: أيه.
0: تقول أنت كذلك احنا حكينا على التعقيم اللي هم بين الحلول اللي تحد من تكاثر الحيوانات السائبة وكذلك تحد من ظاهرة التخلي عن الحيوانات الأليفة. معاش أنت كل ما تولد لك يولد لك الحيوان تكون مجبر أنك تتصرف فيهم ويبدأ عدد كبير، إذن الحل التعقيم.
1: التعقيم للحيوانات للإناث وللذكور هو راهو. دونك كيف ما قلنا قبليك كلبة مسايبة في الشارع باش تبدا تولد كل 6 أشهر. دونك معناها ما يزيدش هي تضرت وتضرينا احنا من وراء العدد نتاع الكلاب اللي هي باش تجيبها. نفس الشيء بالنسبة للقطوسة. دونك التعقيم بالحق من أكثر الحلول الناجعة أليشيل دو بي نحكي، مش حتى أليشيل في الدار. ديجا هنا كلبه قاعده تولد وانا ما عينيش بها، ما نعرفش علاش ما تمشيش تتعقم. نقولوا احنا صارت الغلطه مره، مثالش ديريكتومون نمشي نعقمها، ما نزيدش نقعد نعمل في نفس الغلطه برشا مرات. وحيوان زاد معقم في الشارع على الاقل هو ماهوش باش يكون متسبب في الارتفاع نتاع عدد حيوانات الشارع.
0: هذه مهمه جدا، معناها نكون واعيين بها مساله التعقيم. وراهو فما حملات تقوم بها بلديات، انا شفتهم شخصيا، مثلا بلديه تونس تقوم بجمع كلاب يعيشوا في حوم، يعقموهم يلقحوا لهم ويرجعوهم في المكان اللي هما موجودين فيه ويكونوا متعايشين سلامات مع سكان المنطقة هذيك. هذه من بين الحاجات المحمودة أنا شخصيا نراها
1: حاجة حلوة برشا، وإن شاء الله تتعمم في الولايات متاع تونس الكل. وفكرتني في أن بوان ريم، أن فات الحيوانات هذو ما همش يعملوا في بيس إلكترونيك، نحكيوا على الكلاب لهنا. الحيوانات هذوما يعملون في دي بوكل
0: دايوغ بلالت
1: بلالت اكزاكتومون. دونك اذا تراو اي كلب لابس البوكل هذيك معناها ما تخافوش منه، راهو ديجا ملقح ومعقم. وبالنسبه للقطاط راهي نفس الشيء موجود، ولكن القطوس تلقاه ماركي
0: مطبوع
1: في وذنه اليسار. فوالا تلقاها ناقصه شويه الوذن اليسار. زاد راهي الحيوان القطوسه هذيك ما تخافش منها، راهي معقمه وراهي لو بلو سوفون فاكسيني.
0: معناها الحلول موجوده،
1: الحلول موجوده وسهله على الاخر. وفي تونس عندنا الكفاءات اللازمه باش نقدو معناها باش نسكروه المشكل هذا.
0: لكن انت تمشي الابعد من هكا، وهنا نختم الحوار معك دكتوره امنا علوي. انت قلت انه يلزم يكون فما ردع،
1: يلزم يكون فما ردع ولازم يكون فما عقوبات على خاطر التخلي عن الحيوانات في الشارع. كما قلنا العدد نتاعهم باش يكثر، دونك فما عباد باش يوليو لهنا يسيئوا للحيوانات هذوما. فما شكون باش يهز يسمم 25 قطوس، فما شكون اللي باش يولي ما نعرفش انا يشد كلب يحرقه، فما شكون باش يشد قطوس صغير يقصلو ساقيه. يعني العدد الكبير نتاع الحيوانات راهو الى اوغمونت
0: تعذيب الحيوانات.
1: يا فوالا يزيد التعذيب نتاع الحيوانات. يعني اللي تايش الحيوان في الشارع هو مسؤول على هذا، واللي بيان سور الشخص المسيء للحيوان مسؤول على هذا. دونك يعني لازم عقوبات. وكما قلت لك قبيليك فما شكون اللي ياخذ حيوان في الغونتري يهز يطيشو في الصيف ونعاودو سي ان سيكل كل عام كل عام. دونك العابد هذايا
0: كل ادوات المدرسيه معناها كنت تبدلها كل عام.
1: دونك العابد هذايا كان متخلي الاولاني انا ديجا باسكو الحيوان نتاعو نقولو احنا لابس بيس الكترونيك. دونك عرفت شكون الشخص هذايا، كان انا من اول محاوله نتاع التخلي ديجا شديتو راهو لازمني نكون متاكد انه مش باش يعاود. وفما مقترحات نتاع قوانين في تونس لازمنا نطبقوها، ولازم العبيد تفهم انه راني لازمني نكون مسؤول على الحيوان نتاعي، والا اذا باش نكون مسيء للحيوان نتاعي راني باش نتعاقب.
0: اذا هذه لمحاله، هذه صوره كامله من عند دكتوره امنا علوي. التخلي عن الحيوانات الاليفه هذه الظاهره اللي هي موجوده في تونس، موجوده في بلدان العالم الكل، يعني مش كان في تونس لكن
1: موجودة في العالم,
0: في العالم الكل وخاصة في الفترة هذه.
1: أي ما احنا خلينا فوكاليزي على تونس اللي ديما كما نقول حتى كان سيتواسيون توا خايبة الحلول موجودة وإن شاء الله غدوة يكون خير.
0: شكرا لك, شكرا جزيلا دكتورة أمنة علوي طبيبة بيطرية. حديثنا كان عن اليوم العالمي لمقاومة أو مكافحة التخلي عن الحيوانات الأليفة. إذا إنك تكون عندك حيوان أليف هي مسؤولية ويلزم تكون مسؤولية

0: الدكتور حكيم.
1: الحركة والمشي والرياضة بصفة منتظمة ما تخليش البدن يخزن المواد المضرة به كما الكوليسترول والشحم والسكر. بالعكس، الحركة تخلي البدن يحرق المواد ويتخلص منها. الحركة والمشي تنقص من كمية السكر في الدم، تحمينا من غل الدم وسمنة وما تبعها.
0: الدكتور حكيم.
2: يوم سعيد. مع ريم المدب.

0: مدام الغنية حكيت عطير احنا زادة باش نحكيو عطير. اهلا وسهلا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، برنامج يوم سعيدة معكم حتى العاشرة صباحا. اخر استضافاتي حول مهرجان الصيف بالهوارية في دورته 57، طلق يوم 25 جوان يتواصل حتى الغدوة الاحد 28 جوان. مهرجان مهم جدا، وخاصة انه فيه برشا ناس مغرومين بالبيزرة وبهذا الطائر، فما مسابقات، فما معارض، هذا كل يحكينا عليه أمين بالكحلة مكلف بالإدارة والتنسيق اللوجستي بمهرجان الصيف بالهوارية في دورته 57. هذا اليوم الثالث من مهرجان. أمين، صباح النور.
1: صباح النور أختنا ريم، صباح الطاقات الإيجابية من مدينة كيلاريا القرطاجية، مدينة الصقور والجوارح الهوارية، وتحية إلى العاملين ومستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مل الشعر باهي. نعرفوا أن المهرجان هذا مهم برشا بالنسبة إلى البيازرة. بالنسبة اليوم الثالث شنو فما جديد؟ الساعة اليوم شنو بشي يصير؟
1: بالنسبة لليوم الثالث إن شاء الله، اليوم السبت 27 جوان 2026 هو اليوم السياحي. عنا على الساعة 9 صباحا زيارة المعارض لتثمين التراث المحلي، 9:30 انطلاق جولات القطار السياحي بمدينة الهوارية.
0: هذا قطار سياحي يقعد يدور نهار كامل ولا
1: نهار كامل
0: صبحية؟
1: يعمل جولات بمدينة الهوارية.
0: أيواش أي
1: اليوم الساعة 10 صباحا عندنا ندوة مهمة برشا، ندوة علمية تحت عنوان المحافظة على التنوع البيولوجي بجبل ومنطقة الهوارية، من تنظيم جمعية المحافظة على التراث البيئي والطبيعي بالوطن القبلي أسبان. ندوة بقاعة الجلسات بنادي البيازرة بالهوارية، نتناول فيها الإشكاليات والتحديات بجبل الهوارية، خاصة الغطاء النباتي اللي هو مهم، يعني مهم برشا ومرتبط بالبياز، لأنه البياز يمارس هوايته في الطبيعة كما طائر السيف أو طائر البرني.
0: باش بديت المسابقات ولا؟
1: المسابقات انطلقت من يوم أمس الجمعة اليوم الثاني. عندنا تصفيات معتمدين كما نعرف، ونحن نعطيه فكرة على جمعية الجهوية للبيازر بولاية نابل الهوارية. هي تضم بيازرة قليبيا، حمام الغزاز والهوارية، هو العدد الأكبر للأمانة، الأكثر معنا العدد هو في الهوارية. ونادي البيازرة يعني موجود بمنطقة منصب الباب بالهوارية، قريبة للمغاور اللي يعرف المغاور في الهوارية، موجود نادي البيازرة للضيوف اللي يجيوا حذانا إن شاء الله. هو موجود بطريق المغاور بالهوارية. يوم أمس انطلقت المسابقات تصفيات مسابقة طائر السيف لبيازرة معتمدية قليبيا وحمام الغزاز. واليوم إن شاء الله عنا تصفيات معتمدية هوارية. نعم،
0: كان ممكن فقط يعني باش تسهل لنا شوية المسألة، وقت تقول لي فما مسابقة للبيازرة يعني إيش معناه؟ فيش تتمثل المسابقة؟
1: في البداية خلينا نعطيه فكرة للي ما يعرفش مهرجان الصيف بالهوارية. كان تسمع أخت نارين، تظاهرة مهرجان الصيف بالهوارية أو ما يعرف بعرس البيزرة هو ليس مجرد احتفالية عابرة، بل هو مرآة تعكس هوية وأصالة وهواية موروث بيئي ثقافي لآلاف السنين. مهرجان الصيف بالهوارية هو رسالة فرح وجسر للتواصل الإنساني، وفرصة كذلك للترويج السياحي ومساحة مجتمعية تعزز التقارب. هذه الأهداف تقريبا للمهرجان. كذلك نسعى للتمكين الاقتصادي، يعني فما حركية وفما معارض احتفالية. بالنسبة للبياز، البياز فما ترويج طائر السيف وفما طائر البرني. طائر البرني هو موجود على مدار السنة، يكون عند البياز بالطبيعة بعد حصوله على التراخيص اللازمة
0: بالطبيعة
1: لمسك طائر البرني. بالنسبة لطائر السيف هو ضيف عنا، يعني تعرفوا الهوارية نقطة عبور لآلاف الطيور والجوارح والصقور. يتم الحصول على التراخيص في بداية شهر مارس، ونخرج ما يعرف بخرجة البياز لجبل الهوارية والمناطق الغابية، ويتم مسك اصطياد ومسك طائر السيف. في البداية العلاقة تبدأ وكأني علاقة عداوة ما بين بياز ما بين طائر السيف، لكن العلاقة يعني بمرور الأيام تقريبا في مدة شهر يتم ترويض طائر السيف ليولي الصديق الوفي للبياز، ويخرج به للحقول لاصطياد طائر السمان البري المسافر. بعدك يقع اختتام بعد خرجة البياز وبعد الخروج به للحقول، نختتمه بعرس البيزرة. عرس البيزرة هو ديما يتم في البداية في بداية شهر جوان أو أواخر شهر جوان. نحن وموسم طائر السمان بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات نحدد الموعد ونختتمه بعرس البيزرة.
0: هذيك علاش فما المهرجان توا؟ يعني انتم تسكروا سكروا موسم صيد السمان وذري بعد شوية زادة باش تطلقوا صراحة الطير تخليه
1: نختمه.
0: يروح
1: نحن تو نعيش في عرس البيزرة الأيامات هذه. هو عرس مدينة الهوارية ومنطقة الوطن القبلي. نقوم بعد إنجاز عرس البيزرة. هو أنت سألتني على المسابقة كيفاش
0: بالضبط يعني على شنو يتنافسوا البيزرة؟
1: نحن نتنافسوا على هي المسابقة تضم عدد كبير من البيازرة، لذلك فما تصفيات. أنت كنت تسمع التصفيات يعني معتمدي تقليبي وحمام الغزاز أمس، فما تصفيات يعني يتعدوا تقريبا 20 بياز اليوم الأحد اللي هي المسابقة الكبرى. اليوم فما تصفيات لبيازرة الهوارية، معتمدية الهوارية. يقع إطلاق طائر السمان، ثم يقع زرقان السيف نحن بلهجتنا، يعني يطلق طائر السيف باش يطارد الفريسة اللي هي طائر السمان. هذه راي تم يعني قدام جمهور يعني بالآلاف، يعني جمهور كبير.
0: والطائر الفائز أنه والطائر الفائز أنه يعني البياز
1: هو راهو ما ينجمش البياز يحكم على روحه ناجح، لأنه فما لجنة التحكيم. فما لجنة التحكيم يعني موجودة على عن قرب للحجر اللي يزرق منها السيف اللي يطلق منها السيف على الفريسة. ولجنة التحكيم عندها معايير والمقاييس اللي تحدد شكون يجي في المرتبة الأولى والثانية حتى للمرتبة الخامسة.
0: وطبعا فما سرعة لاصطياد هذه الفريسة
1: بطبيعة.
0: ووضعية الطائر وبرشة برشة قواعد.
1: فما سرعة
0: هي رياضة.
1: أيوة. وسمحني أختي ريم، وفما حتى تسويق الجمهور يعني اللي تفاعل معها أكثر جمهور، هي بطبيعة أكثر يعني فعرض فرجوي يعني في المسك.
0: على كل حال احنا حبينا ننقل للمستمعين والمستمعات اجواء هذا المهرجان يوصل توا لدورته 57 في 4 ايام، عديد الاحتفاليات وعرائس عملاقة وتنشيط على كل معناها جو في الهوارية توا، اللي يحب يمشي بحر ويستمتع زيادة بهذا المهرجان تنصحوه باش يجي بحذاك.
1: مرحبا بضيوف الهوارية. هي الهوارية للأمانة من بداية شهر جوان يعني ما شاء الله ضيوف قاعد، فما إقبال كبير على مدينة الهوارية. وعلى ذلك نحن حرصنا كبداية للموسم السياحي، يعني مهرجان الصيف بالهوارية هو الانطلاقة الفعلية لموسم سياحي. حرصنا كجمعية منظمة للتظاهرة الجمعية الجهوية للبيازرة ولاية ناب بالهوارية أن يكون البرنامج ثري بجوانبه البيئية والثقافية، وكذلك تعريف بموروثنا البيئي والثقافي وتثمينه والعمل على صونه واستمرارية. زاد حاجة مهمة تعاقب الرياضة وفن البيزرة عبر الأجيال، لذلك خلال الدورة الحالية تم التركيز على الجدوى الاقتصادية والحركية التنموية للمهرجان. وكذلك شفتوا ناس كل يعني في الفيديوهات اللي قاعدين يتداولوا فيهم على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، التظاهرة انطلقت يوم الخميس 25 جوان بيوم الطفل تحت شعار طفل اليوم بياز الغد، وكان يوم ممتاز شفنا فيه الفرحة في وجوه أطفال المنطقة. وكذلك يوم أمس كانت حركية تجارية بالمعرض التجاري لتثمين المنتوجات الحرفية والتقليدية. وكانت أمسية بالطبيعة اللي هي دعوة للناس الكل يعني من كامل ربوع الجمهورية باش يلتحقوا اليوم ويوم الغد بالهوارية. أمس كانت الأمسية الأولى بالطبيعة حيث استمتع الجمهور بمدارج نادي البيازرة. أولا أختنا ريم، نادي البيازرة راهو موقع مطل على مضيق تونس الصقلية، يعني أمامك البحر والغابة والجبل.
0: اللي يحب يعمل تصاور فرصته
1: باهي بلاصة يعملوا فيها وكذلك فما تصفيات طائر السيف أمس صارت لمعتمدية قليبي وحمام الغزاز. وما ننساوش زادة راهو فما أجواء ممتازة لألعاب طائر البرمي، كان فما تفاعل كبير ويعني الجمهور خرج فرحان.
0: مازال هو المهرجان الغدوة، على كل حال فما مسابقة الرماية بالبندقية على الأطباق حسيلو، مازال البرنامج طويل، تنجموا تتعرفوا عليه وتشاهدوه، خاطر انتم قاعدين توزعوا كذلك في الصور وفي الفيديوهات. نشكرك برشا أمين، بالتوفيق لكم الكل وصحة لكم، عاملين جو ظاهر يعني فما احتفالية خاصة بهذا المهرجان العريق جدا، مهرجان السيف بالهورية في دورته 57. وكان ضيفي أمين بالكحلة، مكلف بالإدارة والتنسيق اللوجستي بمهرجان السيف بالهورية في دورة السنة. ومع هذا الحوار نوصل إلى ختام يوم سعيد لليوم. نشكر برشا فاتن حسني، كانت معايا في الهندسة الصوتية، التحقيق بينا توا حمزة صفار خذي مكانها في الهندسة الصوتية، عبدتي في الوسلاتي في التنسيق العام للحصة، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، وفي القاعة الفنية المركزية لسعد شبيل. الختام باش يكون شكون بأغنية بروة، هكا واللي أغنية جديدة لمجموعة بروة، مالو دوي هكا الأغنية تقول. وين نتلقى معاكم غدوة في يوم سعيد بداية من السادسة صباحا بعد موجز أخبار، موعدكم يتجدد مع كوثر بندليلة في برنامج أصحاب الهمم. شنهاركم زين.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: إشهار
4: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة
3: إشهار.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. عمادة المهندسين التونسيين تنظم اليوم وغدا فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 بهدف التعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وأفاقها الأكاديمية والمهنية. وزارة الصحة تطلق قريباً دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص خاصة لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو للالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنباً لاندلاع الحرائق على جوانب الطرقات السيارة خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي. وزارة التجارة تطلق قريباً منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. تونس تعرض ترشحاتها لهيئة الاتحاد الإفريقي للاتصالات أمام البعثات الدبلوماسية الإفريقية، وترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام لهذه المنطقة، وذلك في إطار حشد الدعم لها. في أخبار العالم، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يحذر من أن طهران ستتعامل بحزم مع أي انتهاك لتعليمات الشحن عبر مضيق هرمز. مسؤول إيراني يعلن إعادة تفعيل المبادلات التجارية مع الإمارات. وإذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الأولوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
7: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
3: صفوة
8: دبلج وحديد هي منتري لي، دبلج وحديد هي مديري.
3: يوسف التميمي
9: عم معروف يا سلمى، عم معروف عم معروف يا سلمى.
3: لذاع الوطنية تونسية 100%.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
11: الإذاعة الوطنية،
12: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
11: متعة الاستماع.
1: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم،
13: أهلا وسهلا بكم في الموعد كما كل سبت على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. في الموعد برنامج أصحاب الهمم، هما صناع الأمل. البرنامج هذايا اللي بدأ فتي عمره عامين ولكنه وصل في فئة كبيرة من ذوي وذوات الإعاقة، بدأ يحقق بشوية بشوية في صدى طيب، ولينا نسمعوا البرنامج كيفاش وقعوا عند فئة ذوي وذوات الإعاقة. فرحانين بتفاعلكم، فرحانين بديما مساندتكم لهذا البرنامج، وأيضا إنكم ترغبوا في المرور في هذا البرنامج خصوصا بالنسبة لقصص النجاح، وهذا يزيدنا إلا فخر بكم أنتم ويزيدنا إصرار وعزيمة على أنه زادة نستلهم منكم. برنامج أصحاب الهمم يرافقكم كما قلت نهار كل نهار سبت. اليوم ختام البرنامج باش يكون في بالنسبة لشبكة خريف شتاء 2026، وإن شاء الله يا ربي باش نلتقوا في شبكة صيف 2026، والموعد باش يكون كل نهار ثلاث من الأربعاء للخمسة. إن شاء الله كالعادة تكونوا في الموعد بمختلف الأنشطة متاعكم اللي عودتونا بها، بمختلف نجاحاتكم، قصصكم، حكاياتكم وحتى مشاغلكم. مرحبا بكم. برنامجنا اليوم كالعادة فقرات ومؤمنة، برشا طاقة إيجابية، برشا أنشطة، تبارك الله فما تفاعلات كبيرة وفما حركة كبيرة على مستوى فئة الذوي وذوات الإعاقة. ونذكركم ديما هذا البرنامج نحكي فيه زادة على أصحاب الهمة والضمير واللي يساعدوا غيرهم واللي يراو أنه في العطاء تكريس للذات، وفما معناه الإنسان يحس بوجوده. برنامجنا اليوم يحمل إمضاء كل من سمية زواوي، حمزة صفار، عبد اللطيف الوسلاتي، حسام الدين الهمامي، كوثر بن دلالة. تقول لكم حصتنا توا بدات، مرحبا.

0: أصحاب الهمم.
1: حكايات ما توفيش مع أصحاب الهمم هما ديما يبقوا صناع الأمل، قصص نجاح فخورين بها. وأيضا نحكيوا على أنشطة مكثفة جرات البارح والأسبوع الجاري وأيضا تجري الآن. الحكاية وما فيه باش نتابعوها في فقرة متابعات.
2: متابعات
1: تجري الآن وينظمها مرصد شاهد، الندوة الوطنية التشاورية حول الموضوع. باش ناخذوه مباشرة مع السيدة ميسة بوعبيد، هي مديرة هذا المشروع. ميسة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: ألو عسليمة، مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا.
1: شكرا لتلبية دعوتنا ميسة. نتحدث عن الحدث الآن اللي ينظمه مرصد شاهد، باش تعطينا الموضوع وباش تعطينا بالضبط أهم التفاصيل اللي يمكن اليوم نحبوا نبلغوها للرأي العام بصفة عامة ولذوي الإعاقة بصفة خاصة.
3: نعم
1: معايا ميسة؟
3: أي معك. إذا المشروع متاعنا هو حول مشاركة الأشخاص ذوي وذويات الإعاقة في الحياة العامة ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار.
1: باهي، وكأنه فما معناه حكم مسبق خاصة كي نحكيه على محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس. هات نحكيه على أهم العناوين اللي باش تناقشوها اليوم. شنية الهدف من هاته الندوة الوطنية التشاورية؟
3: دونك احنا الهدف الرئيسي من المشروع ككل هو تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي وذويات الإعاقة في الحياة العامة وتطوير قدراتهم في مجال المناصرة والدفاع على حقوقهم والمساهمة في تحسين تمثيليتهم في مواقع صنع القرار. دونك الندوة التشاورية الوطنية هذه جات بحكم احنا كان عندنا مراحل معناتها سابقة للندوة هذية، كما المسح الجمعياتي اللي من خلاله يعني كان عندنا مجموعة من الجمعيات اللي شاركت معنا في ورشات تدريبية في الجهات اللي يتم فيها المشروع، اللي هما 5 جهات: جندوبة، بن عروس، فاقس، مدنين، والقصرين. هذوما 5 ولايات اللي قاعد المشروع ينفذ فيهم. بين 5 ولايات هذوما احنا مشينا لهم وعملنا فيهم ورشات تدريبية على دليل كنا صغناه. الدليل هذي يحتوي على بالأساس على الإطار الأطر القانونية الدولية والوطنية اللي تهم وضعية الأشخاص ذوي وذويات الإعاقة، كيف كيف المفاهيم وتطور مفهوم الإعاقة، وذات المناصرة كآلية للدفاع عن الحقوق. صار التكوين في الورشات هذوما للتكوين هذي أعطانا مخرجات وتوصيات. التوصيات هذي جينا بهم للعاصمة، والندوة التشاورية هذي هي لعرض مختلف التوصيات هذي وتجويدهم وتنظيمهم وتبويبهم ليكونوا معناها موجودين في ملف المناصرة اللي بيش يتم إرساله إن شاء الله للأشخاص اللي في مواقع القرار كحملة للمناصرة.
1: به نعم. ميسا احنا ما نخبيوش معناها، ولا ربما ما لازمناش كلي نغطيو هكا الانجازات الحقيقه اللي تحققت على مستوى حضور ذوي الاعاقه في الشان العام وفي الشان السياسي. بدينا بشوي بشوي. هل اليوم معناها المشروع هذا تعتبروه خطوه اضافيه لتعزيز الحقوق، والا معناها اللي حققناه لباس وباش نزيدو نحقو اكثر؟
3: طبعاً هو خطوة، هو أكيد بش يكون خطوة المشروع هذية. صحيح فما ناس وصلت وفما ناس موجودين في مواقع صنع القرار، وحتى الأشخاص هذوما يعني كانوا حاضرين معنا في الورشات كصفات نجاح واستأنسنا بهم، يعني كأشخاص موجودين اللي راهو حتى شيء مهو مستحيل، وراهو بالعمل وبالمجهودات اللي نجموا نقوم بها كأطراف مختلفة، يعني من جمعيات مجتمع مدني والأشخاص اللي موجودين في مراكز صنع القرار والأشخاص ذوي الإعاقة. هذا من الكل ينجموا يوصلوا صوتهم، ينجموا يشوفوا شنو المشاكل اللي مطروحة ويوصلوهم، ويتم من خلال المجهودات هذه التحسين من الواقع اللي يعيشوا فيه الأشخاص من ذوي الإعاقة. لأنه يعني أكيد الكل على بينا والكل على علم أنه ما زال فما مشاكل وموجودة المشاكل
1: وما توفيش المشاكل
3: وما توفيش وهذه خاصة توصلنا ليه من خلال التوصيات ومن خلال زيادة استبيان رقمي. كنا يعني كنا أطلقناه أول الشهر هذا،
1: هاي شني فيه هاي
3: اللي
1: قولي.
3: هو الاستبيان الرقمي. هذا فيه نفس المحاور اللي حكينا فيهم في الدليل، دليل المناصرة اللي هزيناه باش يتم معناتها التدريب به. دونك نفس المحاور هذه موجودة في الاستبيان الرقمي،
1: فهمتك.
3: على شكل يعني مجموعة من الأسئلة اللي من خلالها تعرفنا على شنو التحديات، أكبر التحديات اللي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. وإلى حد هذه اللحظة فما 166 مشارك ومشاركة من مختلف ولايات الجمهورية اللي عملوا الاستبيان هذايا، ومن خلاله هو زاد باش ناخذوا زاد التوصيات اللي موجودة في وسط الاستبيان هذايا ونضمنوها كيف كيف، باش يكون الملف نتاعنا يرتكز على يعني مشاكل حقيقية وتوصيات حقيقية، واللي هي باش تترجم اليوم إن شاء الله في شكل جلسات عمل باش يتم فيها تجويد التوصيات هذه، وكيف كيف وضع خطط عمل، معناها كيف في كوا خطط عمل للمستقبل.
1: كل التوفيق يا لالا، وبه كي نؤمنوا بالمكاسب نتاعنا ونزيدوا ندافعوا على حقوقنا اكثر في اكثر فاكثر. والاهم انه المشروع هذايا والندوه الوطنيه التشاوريه هي يحضروا فيه نواب شعب من ذوي الاعاقه، وايضا
3: نعم
1: ممثل عن وزاره الشؤون الاجتماعيه، جمعيه زاده تعمل على حقوق ذوي الاعاقه. ذوما معناها الناس اللي هما يعانيوا في المشاكل اليوميه، ربما هما ادرى بحقوقهم وادرى انه كيفاش معناها ربما نجموا نعاونوهم هكا ولا لا ميسه؟
3: طبعا يحضروا فيها نواب، يحضروا فيها مختلف الفئات المستهدفة من المشروع، يعني أشخاص من ذوي وذوات الإعاقة من العاصمة وحتى من الولايات اللي مشينا لهم، حتى من الولايات اللي زرناهم. دونك اخترنا أنه يجيوا ممثلين على الولايات هذيك اللي هما لمعوا وبرزوا أكثر في الورشات. نحبوا هكا التوصيات هذيك الكل يعني من مختلف الجهات، يتم ثم تلاقي يعني بين الجهات ونزيدوا نعززوا اكثر التوصيات هذيك بحاجات جديده وحاجات تنجم يعني تاخذ التوصيات هذيك لمنحى اخر، ويعني تكون توصيات يعني تنجم تقدم يعني للاشخاص اللي هم في مواقع صنع القرار.
1: كل التوفيق، نعرف خذيتك من ندوه، دونك هاكا نعاود ونسلموا الامانه ان شاء الله بالتوفيق لكم انتم ميسه ابو عبيد، مديره مشروع الندوه الوطنيه التشاوريه حول مشاركه الاشخاص ذوي الاعاقه في الشان العام ومعالجه محدوديه تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس. حكايتنا مازالت متواصله، حكايتنا بعد شويه مع وقت اللي الحق خذيت المعلومه ما عندكمش فكره ترتيران معناها بالحق الطاقه الايجابيه يجيبوها لنا أولادنا وبناتنا الناجحين. وقت المرة اللي فاتت تحضر لي بالميدالية الذهب الفضية، قلت له ليه أنا كرشي كبيرة ونحب المرة الجاية ميدالية ذهبية، حضر اليوم وبالميدالية الذهبية، بطل بطل مازال معناها عنده أحلام بلا حدود. شكونه نكتشفه بعد الفاصل.

0: أصحاب الهمم.
1: أصحاب همم بالفم والملي وبالفكر والساعد ويجيبوا الانتصارات ويحقوا انتصار كبير وفخر عظيم وترفرف راية تونس في العلالي. قلت لكم المرة اللي فاتت استقبلتوا بالفضية وقلت له ليه ما تكفينيش حاجتي بالذهبية، جاني وجا معاه الذهب وباش نستقبله بكل فخر في فقرة سواعد وهمم.
0: سواعد وهمم
1: هو البطل أيمن لعكم اللي حقق انتصار بارالمبي جديد ويجينا اليوم بالميدالية الذهبية. سعداء بيك اسمع كسي حمزة، زيدا فرح بيك على طريقته الخاصة. أيمن مرحبا.
2: مرحبا بيك.
1: تعرف انت شني عملت لي؟ معناها ما نحكيلكش على التوانسة اللي يسمعوا انه بطل بارالمبي حقق ذهبية وحقق انتصار. انا ترتيران من هارتها وين عرفت نمشي وقول لهم ايمن اللي شفته المرة اللي فاتت بالفضية المرة دي مش يجيني بالذهبية. شكرا لك يا ايمن.
2: عايشك مدام.
1: خدمة كبيرة.
2: خدمة كبيرة الحمد لله.
1: ما
2: هيك هو بالي كدول اللي كنتي راهو.
1: اوه هيت محلي. لبسني ايمن لعكم الذهبيه، يعطيك الصحه يا ايمن، ربي يخليك يا ربي.
2: عندي قلت لي جبالي جبت لك.
1: اي وانا فرحانه بها على الاخر. ايمن لعكم بطل بارالمبي ماهوش وحده، فما خدمه كبيره، فما ناس حضروا معاه، وكل عاده رفيق الدرب ولا الصديق الروحي سي انور صغاب اللي هو المدرب نتاع ايمن. مرحبا بك، شرفتنا سيدي.
3: مرحبا مدام كاثر، نجدد التحية للسادة مستمعي ومشاهدي الإذاعة الأم الإذاعة الوطنية. نحب نشكرك على الاستضافة، ومن خلالها نحب تحية لذوي الهمم في تونس كامل، سواء رياضي أو غير رياضي، وديما نخلقوا معناتها التفائل والطاقة الإيجابية باش نكونوا ديما سباقين للأمام وللانتصارات في كل المجالات.
1: احنا ما زلنا فرحانين، وخليني نوجه تهنئة خاصة لإسراء صغاب اللي هي بنت سي أنور صغاب وحازت على البكالوريا. وسي أنور وقت نكلم فيه هو اللي يفك الخوضة بتاع الفرح، فألف ألف مبروك إسراء.
3: يعيشك مبروك إسراء بنتي الكبيرة، وشاء الله حظ أوفر اللي تحو كونترول دورة الأبطال. واللي ما نجحش ماهيش نهاية العالم. أنا من العام الجاي نجي
1: إن شاء الله. مبروك يا إسراء، كل الناس الكل يا رب يمتعونا. إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. وسي أنور صغاب هكا ربي يعطيك على قد نيتك الزوز انتصارات بين أيمن وبين إسراء، الحمد لله يا رب.
3: هي للأمانة ثلاثة انتصارات معايا أيمن لعكم، والبطل البارالمبي ياسين القنيشي اللي تحصل على الميدالية الذهبية برقم جد ممتاز قريب من تحتيم الرقم القياسي العالمي على بعد 9 سنتيمتر، وحتى من رقم قياسي العالمي كان قام برمية قدرها 17 متر 09. نحبه زاد ذاك من بين الانتصارات
1: الثلاثة، وبش يجيني بقدرة ربي يجينا ويشرفنا. أكيد أكيد أيمن لعكم، بش تذكرنا أنت الذهبية ذي اللي أنا أخذيتها واستعرتها من عندك. قال عبد التفسين ما تبكلوش عاد على كل حال. أخويا ربي يخليك ليا. هل ذهبية هذية فيش بالضبط؟ مش نحكيو على الرياضة اللي أنت قاعد معناها تمارس فيها، نخدمو زيد عليها فكرة، واليوم أنت معناها من نقطة ضعف خلقت نقطة قوة ومضاعفة.
2: كيف لازم مدامرة.
1: أي.
2: تبدأ أنت في ليفل معناها صغير شوية، لازم تقوي، ما تبقاش في الليفل هذاك.
1: أي كالتحدي وحدي بيتي يقول لك.
2: تعب
1: ومجهود
2: ومشي وجاي، ولازم توصل.
1: أي والمشي جاي نحيناه.
2: لا نحيناه الحمد لله.
1: الحمد لله. يدي عاد. كان أيمن معناها مسافة طويلة بين مقر إقامته باش يمارس التمارين، دونك تحلت المشكلة هذية وخذيت الإقامة نتاعك، عاونتك بالكدي أيمن.
2: عاونتني فما بارش حاجات بدلوا. تقوم نقولوا نترنى العشرة تاع الصباح، تقوم الثمانية باش توصل الوقت اللي انا فيه، تولي تقوم في وقتك معناها.
1: اي وتكون كي الزهره خارج من الدار مع الترونسبور والكل توصل.
2: هذا تلقى ترونسبور وهذا.
1: ربما زاد وقتها راه واحد من الغل يرمي الجله.
3: صحيح.
1: في الرياضه نتاعك اختصاص رمي الجله. حققت تحدي شخصي اللي كنتي. اي رقم جديد معناها
2: رقم جديد.
1: وخذينا الذهبيه في اي تصفيات ذكرنا؟ باريس.
3: هو هو هو للأمانة خلينا نحطوا الإطار الميدالية الذهبية اللي حققها العدية والبطل أيمن لعكم في النسخة 20 للملتقى الدولي تونس الدولي. خلينا نقوله معناتها عبارة على بطولة عالم، هذا الملتقى شاركت فيه 65 دولة بمعدل 650 لاعب. يعني كانت ميدالية عن جدارة بعد الميدالية الفضية اللي حققها في ملتقى الرباط بالمغرب. صحيح أيمن عنده مخير، عمل رقم شخصي جديد، خير متاع منول. أيمن كان شغوف، كان تيقول لك هو مرقدش نهارتها في الليل قبل الكومبيتسيون، يحلم مرقب مخير. بون عمل 11-22 عنده مخير، ديما نقوله فيها خيرة، وإن شاء الله معناتها قادمين على بطولة عالم إن شاء الله السنة المقبلة في أوزباكستان في العاصمة تشقنت.
1: إيش باش نطلب منه وين تو بعد ما جيب لي المرة هذه
3: نطلبه منه أنت ولا كيس. أنا عنده الرقم القياسي، نطلبه منه شوية تركيز وشوية ثقة في النفس وشوية إيمان بروحك.
1: ما شاء الله عليه هو.
3: مليها ما شاء الله عليه هو، شاء الله عنصر واعد في المنتخب الوطني.
1: فقط للتوضيح كان تسمح بربي سي أنور هو في دفع الجلة.
3: دفع الجلة فئة قصار القامة F41 خلنا نعرفه للسادة المستمعين. يعني هذوما الفئة يعني يرميوا بالجلة 4 كيلوغرام. والحمد لله إن شاء الله يا ربي هو أيمن توا في التوب 6 معناتها في الستة الأوائل في العالم.

0: ده انا بتاع قاعد دور في مخي برشه برشه برشه لنا قال روحي الاربع تاع الصباع وانا بزيد برغد
1: مسيش ما ترقدش نمشي من الذهب يا سيدي. وقت اللي تبدا معناها تمارس في نشاطك, وقت اللي انت تكون في مسابقه دوليه, وقت اللي يكون فما جمهور كبير وراك ويستنى شنو باش يعمل ايمن لكم, انت شنو تغزر بالضبط؟ تحقيق هدف راي تونس في العلالي, تحقيق رقم قياسي بالضبط شنو باش يكون الهدف انت؟
0: ثلاثه من بعد.
1: الله عليك الله عليك يا ايمن.
0: ثلاثه.
1: اي وقت الوالده طلبتها ولا ما نعرفش ما نصورش مشيت معاك
0: ليش.
1: وقت اللي طلبتهم قلت لهم حقق الذهبي كيفاش؟
0: ما هو بصدقونيش. بعد عرفت صدقت كي طلبت
1: قلت
0: لها عملت لها وريت هلا الميضاي صدقوني
1: صدقه
0: عرفتهم زي ما عرفتهم مش مستوعبه الفصل.
1: اي
0: بعد صابت.
1: اي على خاطر محليها البول لهم وقت اللي يفيق معناها يكتشفوا نجاح ولدهم, ولا ربما في وقت من الاوقات يقول لك ليه ما يقوس منها الرياضه هذيك ولا وغيره, خاطر احنا كانت عندنا مشكله التنقل.
2: هو للامانه يعني علاش الفرحه تتم من جميع الاتراك سواء العائله ولا الاطار الفني ولا الجامعه, لا لشيء معناتها تكتشف لاعب جديد ناشئ تبني عليه.
1: أي.
2: ايمن عنده توا 5 سنوات معنا, توا بدا بالعمر نتاع 15 سنه معنا
0: ايمن
2: 15 سنه قاعد يتطور من عام لعام, قاعد يمن بحظوظه. خلينا نقول لك معناتها في ملتقى الرباط بالمغرب بعد ما كمل البطوله نتاعو جاء الثاني هبط دمعته وبكى. اي
1: حب عليه
2: حسره. أي. دونك عوض هنا في تونس وان شاء الله ديما يعوض القديم
1: ان شاء الله يا ربي. الحقيقه انا متوسمه فيك الخير يا ايمن, ومتاكده لي انت باش تحقق انتصارات كبيره. وراهو الاصداء ما تجينيش من الجامعه فقط, برشا مناصرين وجماهير وراك يا ايمن
0: برشا.
1: حتى من ذوي الاعاقه البصريه وطلبوني يقولوا لي راهو ايمن لعكم فز بالذهبيه. باش تعرف الناس اللي قاعده تستنى فيك وقداش انت تعطي تفاؤل ومساحه كبيره من التفاؤل.
0: الحمد لله محبه الناس خير من كل شيء.
1: الحمد لله يا ربي. توا حققنا الذهبيه ما رقدناش شوي, روحنا رقدنا ولا
0: ليه نواصل؟ ما وصلنا
1: شو ليه وثق بالروح ليه؟
2: لا وثق وثق هو من حيث وثق وثق.
1: ليه عرف السؤال كيف يا شايبي؟
2: نحبوا بالمناسبة أخت كاوثر نشكروا المركز التكوين والإعدادية الرياضية النخبة بالمنزه اللي قايمين بدور كبير مع سلطة الإشراف في تأثير وتكوين أبطال من جميع المستويات التونس, يعني سواء في البارالمبية أصحاب الهمم ولا الأصحاء في جميع الرياضات. نحب المنسق الفني هو وكلهم هم نشكرهم سي وائل الوسلاتي نشكروهم اللي ديما متواصلين معانا وكل كبيرة وصغيرة. وإن شاء الله ديما هذي راهو نقولوا للدراب وتونس وبلادنا العزيزة ديما نحبوا ننوروها
1: أكيد إن شاء الله. وهذوما الناس اللي عندها همة والناس اللي تعاون الناس. شوف هما طوى كنت أسألهم على إحساسهم وقت اللي يقطفوا ثمار نجاح أيمن لعكم والرقم الجديد اللي حقه والذهبية اللي جابها لتونس. مهما يصير في الدنيا ما يكفيهم شكل الإحساس هذاك. أيمن لعكم اليوم حققنا معناها خطوة باهية على مستوى التمارين وقربنا المسافة وغيره, فماشي طلبات أخرى اليوم نوجهها ربما نزيد ونحقوا أريحية لبطلنا من حقه زادة إنه ويدلل ربما زاد حتى على مستوى الغذاء نتاعه سي أنور في الرياضات هذية, فماشي معناها ديسيبلين معين في التربيه.
2: هو للامانه معناتها متواصلين مع مركز الوطني الطبي الرياضي بالمنزه وقاعدين معناتها ديما تيست داتيتيود نشوفوا شنو اللي ناقصه من الاغذيه من المكملات الغذائيه. ان شاء الله يعني الجامعه التونسيه للمعاقين تنظر للعدائين الناشئين هذيا على خاطر بطولة عالم جايه في المستقبل لازمها تحذيرات تحذيرات قويه. للشيء تو احنا كنا في تربص فني في مدينة طشقند بأوزبكستان, يعني شفنا مستوى فني كبير ياسر, كنا شفنا معناتها احتكينا بأبطال العالمين أوزبكستان, كان عندهم مركز يأوي جميع العدائين والأبطال. شو نقول لك مدام كوثر, كان انضباط كبير خصوصا في الاكل في النوم في التمارين.
1: منضبط ايمن هو
2: ايمن منضبط.
1: لا
2: من ناحيه منضبط يسمع الكلام.
1: لا ما لعبش اضحك
2: انا ديما حتى كان

0: منضبط بالتمارين ان يتعب يرقد ما غير ما يشعر
1: لا هكا لا هكا لا تحويز لشيء كان التمارين والانتصارات ايمن انت اليوم نحب معناه رسالتك للناس اللي عندهم ابن والا ابنه من ذوي وذويه الاعاقه اللي ربما والديها ولا والديه يقولوا لي ما ينجحش لي ما مش قادر انه يعطي اليوم احنا ايمن لعكم نموذجا انت رساله امل للفئه هذه ولاوليائهم شنو تنصحهم وقت اللي انت اكتشفت انه عندك نقطه قوه في دفع الجلة وحققت بها ارقام متميزه جدا شنو تقول للاولياء هذوما
2: مادام هو عنده صغير يعني ما عرفت لازم يغسل له كما عبد عادي
1: يتجاوز مساله الاختلاف
2: قدر كان انت معناها اش تغسل له نظره خايبه هو سيزيد معناها يضر الطفل
1: اكيد
2: معناها وديما عرفت معناها يغسل ولادهم معناها نظره كبيره خاطر يجي نهار عادي الطفل هذاك يوصل والطفل لابس عليه ما يوصلش
1: صحيح
2: وهي برشا صايره طيب. لابس عليهم ومش واصلين واللي عندهم معناها ذوي اعاقه واصلين
1: اي هو صحيح في برشا اي في برشا حالات سي انور وانت مدرب زيدا كيف رسالتك اليوم رساله امل للفئه هذه قادرين حقوا الذهبيه وارقام قياسيه وغيرها
0: والله ديما نقولها ونعاودها في المنابر الإعلامية يعني الباب مفتوح للجميع أصحاب الهمام باش يجيوا معناتها يمارسوا حقهم الرياضي والنشاط الرياضي ويمنوا بحظوظهم لا لشيء ما فماش حاجة مستحيلة كما قال لك أيمن لا للعاطفة لا والله خلينا نقولوها باللغة العامية متاعنا يشوفوا يقول لي والله يسخف هذاك
1: مسكين
0: يسخف
1: نتجاوزوها
0: تتحدى انا ما نكذبش معناتها تجربتي الخاصه الله يرحمهم امي وبابا معناتها ربوني على الصدق والامانه في العمل الحمد لله معناتها انا معناتها تولدت بيد واحده الحمد لله معناتها عندي عائله تويكا وبنتي نجحت في الباك واكبر معناتها مثلا ناجح في قرايتي ناجح في كلاعب توا ناجح كمدرب الحمد لله ديما مشرف تونس عملت تجربه معناتها في الخليج وانا بيد واحده معناتها في بلد الكويت في الامارات وشرفت تونس وتوا معايا ابطال كما ايمن وياسين الجنيشي وعندي ابطال اخرين معناتها سابقين دونك الانسان المعاذ ذوي الاعاقه يمن بروحه ويفرض شخصيته ويفرض روحه في المجتمع لا لشيء خاطر الاعاقه راهي حتى في المخ راهي مش في المخ في القلب
1: صحيح
0: في القلب الاعاقه دونك كنا معاقين كنا معناتها
1: كنا عندنا اختلاف
0: يعطيك الصحه ولا
1: نستثمر
0: دونك ديما نقول راهو الباب مفتوح دق الباب احنا موجودين لا للاقصاء وسبحان الله راهو سوا حتى كان ما نجحش في الرياضي نجم ينجح في مجال ثقافي ما نجحش
1: في اي حاجه عندنا في ذلك
0: ولا يعطيك الصحه
1: برشا تجارب ما نعرفش يا سي أنور نقول ما نعرفش أعطيتوني برشا طاقة إيجابية أعطيتوني برشا مساحة أمل شكرا لك على هالعقلية هذية اللي بالحق معناها قديش الإنسان مهم أنه يتصالح مع الإعاقة متاعه باش ينتصر ويقدم القدام أيمن بارك الله فيك شكرا جزيلا لك
2: شكرا لك
1: راهو أنا كان سمعت بالوقت يمكن فرحانة بيك دونك انا تو باش نطلب منك الثقة في النفس وتكون كاسح برشا وتقمر المرة الجاية نحبك من ثلاثة الى العالمين
0: سينما نجيبوش هنا مدام كاف
1: عايش خوي شكرا جزيلا للمرة اخرى اللي تلبيت الدعوة ايمن لعكم بطل بارالمبي رحلته ماهيش سهلة نعرف واحنا غزرنا نص الكاس المليان ولكنه بطل بالفم والملي وشرف تونس وعلى راية تونس في العلالي وراه مجموعة كبيرة من المساندين كيما سي انور صغاب اللي هو مدرب واللي انا في كل مره نمرجو ونطلب منه
0: لا على ذمتكم على الاذاعه الوطنيه
1: اي مساعده شكرا جزيلا لك سي انور مره اخرى شكرا لاسراء الوالده نتاعك نحب نوجه لها تحيه كبيره مدام عايده
2: هذا الحمراء
1: مع عايده الحمروني يا ربي يفضل لك ايمن وان شاء الله ديما فرحانه بيه ومحليه هالفرحه والزهو مواصلين بالانغام ومواصلين زاده ببقيه متابعاتنا فاصل ونواصل
0: يعطيك الصحه

بشتاق وبكذب وبنكر اشتياقي، بدمر الحقيقة أو اللي منها باقي. مين المسؤول عن الفراق؟ مين السبب؟ مين اللي بعقد الوصال واتقلب؟ مين ومين؟ 100 سؤال لإجابة واحدة، بس الهروب دايما وسيلة في أولها أحلى أنا. رد فعل الفعل أنت السبب فيه أنا، أقرب حد كنت ليك هتلاقيه أنا. بلومك على قرارك واختيارك أنا، لو بس أفهم أسبابك وأفكارك. كلام كان نفسي أقوله مضمون كذا جواب، عنوانه أسامي ياما من الحبايب والصحاب. لو عاد بيا الزمان كنت هجيلك وأكلمك، أقعد معاك وأحكيلك والجواب أسلمك. يمكن كانت هتفرق وأبطل فيك ألوم، لو كنت في يوم بلومك أنا بلومني كل يوم.

0: أصحاب الهمم.
1: قلنا فما برشا أنشطة تخص في الذوي وذوات الإعاقة، فما برشا حفلات خصوصا وإحنا على أبواب اختتام السنة الدراسية، فما زادة تتويجات للمتميزين. هذايا باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل في الجزء الثاني اللي باش يكون من 11 نص نهار بطبيعة الحال، ولكن خليني نحكي لكم زادة على إنجاز الحقيقة اللي يحسب لجمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، اللي كانت نظمت ندوة علمية دولية حول الثقافة والتكنولوجيا والرياضة، وكانت ناجحة جدا جدا جدا. الندوة هذه ربما زادت تعطات الحماس أكثر فأكثر لأنه يكون فما تعاون جديد بين الألكسو وجمعية ياسين باش يكون فما بوزل شالنج تونيزي 2026. هو تحدي البوزل لأبنائنا وبناتنا من حاملي طيف التوحد. الفعاليات كانت لمدة يومين وتم اختتامها بنجاح، هذا تقييم الجمعية. بطبيعة الحال كانت فما متابعة إعلامية متميزة. تقول الجمعية على صفحتها اللي المسابقة هذه ما كانتش مجرد منافسة في تركيب قطع البوزل، بل كانت فرصة حقيقية لإبراز قدرات ومواهب الأشخاص ذوي التوحد والاحتياجات الخصوصية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإثبات إنه الإرادة والتركيز والتعاون تصنع الإنجاز. تفاصيل الموضوع هذه تقول الجمعية وجمعية ياسين أن المنافسات كانت شهدت روح رياضية رائعة وشاركوا فيها الجميع بحماس وإصرار، وكانت الابتسامة هي الفوز الحقيقي اللي جمع كل المشاركين وأولياء الأمور والمتطوعين من الضيوف. المسابقة اللي همنا أنها كانت ناجحة أنه أبنائنا من حاملي طيف التوحد كانوا مستمتعين بهال المساحة باش يثبتوا قدراتهم، واللي هم تبارك الله عليهم قادرين أنهم يثبتوا قدراتهم في أكثر من مجال. مرة هذه البوزل نموذجا. التحدي كما قلت لكم صار وكان في التقييم انه هو ناجح، كانت فما برشا الوان، كانت فما تنظيم محكم. حبينا حق اليوم تكون معنا مدام نسيمة عبد السلام رئيس جمعية ياسين، لكن للأسف ربما تعذر عليها المشاركة. نعذروها على خطر مدام نسيمة. وجمعية ياسين هي بالأساس تأسست لأنه ياسين حامل لطيف التوحد، ياسين اللي هو كان نقطة قوة ونقطة تحول في حياة والديه. مدام نسيمة واصلت الرحلة بعد ما توفى والد ياسين، وإلى حد الآن قاعدة تصنع في كل مرة نجاحات مبهرة ما نجمها كنا نثمنها ونشكرها. على كل حال حبينا كما قلت تكون معنا، للأسف إن شاء الله يا رب يكون مانع خير، نعرفها هي ملتزمة وديما في الموعد وفي العموم احنا همنا نجاح هذا الحدث واللي كان تحت شعار كل قطعة مهمة. تحدي البوزل 2026 اللي يجمع الإرادة والإبداع في حدث مميز لذوي الاحتياجات الخصوصية. ما زلنا مش نحكيه عن نجاحات، مش نحكيه عن التألق وأيضا احتفالات، كل هذا في الجزء الثاني من حصتنا. أبقوا معنا.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
0: صفوة
3: دبلج وحدينا يا مديري، دبلج وحدينا يا مديري.
0: يوسف التميمي.
4: عمارو يا سلمى، عمارو يا سلمى.
0: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. تسجيل رجة أرضية بقوة 3.3 درجات جنوب جعفور من ولاية سليانة على الساعة 9:44 صباحا بالتوقيت المحلي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. الإعلان أمس رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر خلال أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار. المنصة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال رقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية. غدا الأحد إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية، ويكون اليوم السبت صمت انتخابي، وهي أول انتخابات دون حبر وفق ما أكده عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقاسم العياشي. فتح باب الترشح لجوائز الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي المنتظمة من 23 من أكتوبر المقبل إلى 1 من نوفمبر المقبل. ومن شروط الترشح أن يكون الكتاب المترشح من تأليف كاتب أو شاعر تونسي وصادر عن دار نشر تونسية خلال فترة من جوان 2025 إلى جوان 2026، ولا يكون قد تحصل على جائزة أخرى إلى حدود غلق باب الترشحات، وحاملا للترقيم الدولي التونسي ومستوفيا لإجراءات الإداء القانونية. في العالم، طهران تتوعد برد أشد إذا تكرر الهجوم الأمريكي عليها. البحرين تدين بشدة استهداف أراضيها بمسيرة إيرانية فجر اليوم. مصر تدعو إيران إلى إجراء حوار إقليمي لمعالجة الشواغر الأمنية لكافة الأطراف. وفي السودان، منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أن ولاية النيل الأزرق تقف على أعتاب كارثة إنسانية وصحية في ظل تجدد القتال واتساع رقعة النزاع. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.ام.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم، مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم.

0: أصحاب الهمم.
1: مرحبا بكم من جديد، هذا الجزء الثاني من برنامج أصحاب الهمم، هما ديما صناع الأمل، وإن شاء الله يا ربي نسمع عليهم كان الأخبار الزينة من المفارقات العجيبة، ربما من الحاجات اللي تشاءها الأقدار إنه نستقبلوا قصة نجاح ونبدأ فخورين بها، ولكن فما حكاية مؤلمة في الحكاية السعيدة. هذه الحاجة معناها ثنائية مضحكة مؤسفة، باش ما نقولش مبكية، باش نكتشفوها بداية في فقرة سواعد وهمم.
0: سواعد وهمم.
1: فخورة جدا باستقبالها، هي خيرية اليحيوي، عندها إعاقة بصرية حادة، متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأداب الفرنسية. خيرية مرحبا بك، شكرا لتلبية دعوتنا.
2: صباح خير، عسلامة، شكرا لك انت للدعوة، ونشكر كل إذاعة والعاملين بها. صباح خير الناس الكل.
1: اتصل بي سي أحمد الكلاعي، هاجة وماجة وقال لي خيرية عندها وضعية معقدة، مش نحكيه في التفاصيل بعد شوية، ولكن هيت نكتشف شكون هي خيرية اليحيوي. خيرية اليحيوي اللي أنا وقت اللي قال لي سيد أحمد راهي عندها إجازة أساسية في اللغة والحضارة والأداب الفرنسية، اللي هي لغة مطلوبة، اللي هي لغة مهمة جدا في المرور معناها والتدرج في المقاعد، في مقاعد الدراسة. خيرية اليحيوي اللي اكتشفتها من خلال الصور امرأة ميدان بامتياز. خلينا نزيدوا نتعرفوا عليها أكثر، شكوني خيرية؟
2: قبل كل شيء نشكرك أنت ونشكر سيد أحمد قلاعي، خطرة إنسان حمل القضية متاع ذوي وذوات الإعاقة، حاجة باهية ياسر. أنا خيرية يحياوي، جيتكم من ولاية مدنين ونحملكم التحية الكل، متحصلة على الإجازة الأساسية في الفرنسية وناشطة. نحب ننشط برشا، نحب نكون عنصر فاعل في المجتمع. أنا ملي تخرجت ما نحبش نكون عالة على المجتمع. تخرجت عندي شهادة، نحب نخدم، نحب نرجع الجميل متاع عائلتي. خدمت في المعهد الوطني للأحصاء، خدمت مع الإيكا كونسلتينج، البيرو ديتيود نيو فيجن، نخدم، نحب أجون تيران، نحب برشا، نحب نسمع مشاكل الناس.
1: والإعاقة متاعك ما أثرتش بالكل على مستوى التحرك الميداني متاعك، بدليل وقت اللي ترى الصور ما تقولش معناها، وما شاء الله عليك معناها، حتى توكي جيتني الإذاعة تتنقل والكل ما غير معناها مرافق وغيره، وبالأمارة جيتنا من مدنين، الحاجة ذي أنا تفرحني، ولكن زادة تؤسفني أني نلقى بنت مدنين اليوم جاي باش توصل صوتها وتوصل لهنا باش دافع على مطالبها. خدمت في الميدان برشا، هما كانت الدعوة منهم، هما معناها استغليت شهادتك وإلا خدمت في اختصاصات أخرى؟ خيري
2: خدمت في اختصاصات، أنا عندي معناها نخدم حتى ملي كنت نقرأ نقرأ ونخدم أمامتهم، خاطر الظروف الاجتماعية خايبة شوية. خدمت معمل، خدمت روضة، خدمت في الفريب، نخدم، ما نستكبرش حتى على خدمة نخدم، لكن اليوم أنا حملت شهادة ومواطنة تونسية ومن ذات الإعاقة، نطلب أني نكون عنصر فاعل في حاجة تتناسب وشهادتي وإعاقتي وظروفي كلها.
1: حقك.
2: إعاقتي ما تمنعنيش الحق، ونتعلم نتعلم بالرغم العمر، نتعلم خدمتي.
1: أيوة، ورغم العمر هذيك زيدة، والكلمة راهي عليها سطرين، على خطر اللي أنت وضعيتك معقدة شوية. اليوم احنا نحكي عن قصة نجاح فخورين بها، وهي فخر زيدة لولاية مدنين وتحديدا جربة، هكا ولا ليه؟
2: ولاية مدنين الشمالية.
1: الشمالية ذكر اللي أنت معناها قصة نجاح خيرية، أنك وصلت، أنك رغم اللي الإعاقة ما أثرتش مطلقا على مسيرتك المهنية، ولكن فما كانت نقطة استفهام كبيرة، ربما الأيام السنوات اللي خدمتهم هما أثروا على مسيرتك وخليوك اليوم السن ما يسمحش أنك تشارك في مناظرات. دونك توا باش نوصلوا صوتها، وأنا قلت لكم من المفارقات ربما اللي هي مضحكة مؤسفة ومؤلمة، أنه خيرية جينا قصة نجاح وفي نفس الوقت حبت توصل صوتها.
0: أصحاب الهمم، أنت الصوت.
1: جاتنا من ولاية مدنين وتحب توصل صوتها، جاتنا محملة ب باش نقول لكم عبارة كتاب، هنوري فيه قدام الكاميرا، عبارة كتاب نتاع مطالب ما خليت لشكون التشئت أو التجهت، سواء لرئيس الحكومة إلى معهد الوطني للإحصاء وغيرها وغيرها وغيرها من الوثائق، فضلا عن سي في الحقيقة ثري، سيرة ذاتية ثرية بالتجارب وبالدورات التكوينية. خيرية احكي لي الحكاية متاعك، شنو هي مشكلتك اليوم؟
2: مشكلتي ممكن شائكة برشا، وأنا للتو نحب نفهمها، ماذا بيش كون يجي يفكك لي الرموز اللي موجودة في الحكاية هذه.
1: أنت بديت فكك فيها؟
2: بديت فكك فيها، لكن نحب وثيقة تثبت الرموز نتاعي، حاجة نستند عليها. أنا نهار كي نوقف نطالب بحقي نلقى وثيقتي اللي نجم نستند عليها. اليوم قال لي أمشي اشكي هنا المحكمة الإدارية. باهي، أنا خدمت عن طريق سيد المعتمد، مشكور برشا. كي نمشي نشكي على التشغيل، على التشغيل خاطر ملف اجتماعي، انا خاطر عندي عائله متكونه من ثلاثه ذوي اعاقه، انا وبابايا وخويا. مشيت بمراسله للمؤسسه اللي خدمت فيها، قبلوني يخدموا بالاوقات، معناها خدمت معاهم 21 22 23، وين تصير فما خدمه انكيتي نادوني باش نخدم، نخرج في التران نخدم بعقود كل 3 موان تتجدد باش نبدو واضحين. عاون عرضي كيف هكا التيتر نتاعي، وخدمت بالسميك ديما نخلص السميك. لكن ومشيت به كباحثه، قعدت في فرد وقت كباحثه للشغل، نطمح كمواطنه عندي شهاده جامعيه، نطمح باش نلقى شغل يحفظ كرامتي، يحفظ كرامة عائلتي، خاطر عائلتي نحضر من عائلة ضعيفة الدخل. كمشيت باش نخدم في مؤسسة أخرى خاصة، قدمت الماتريكول متاعي بحكم أنا مضمونة اجتماعيين، قدمت المعرف الوحيد، حبيت نعرف وضعيتي. الموظفة الموجودة قلت لي يا مدام راك موظفة في تخدم. 2024 تخدم. وأنا بينما أنا من 2023 مارس ما عودوش ندولي،
1: عاطلة عن العمل،
2: عاطلة عن العمل وبحث عن عمل. ما عرفتهاش اهتمام، خاطر وقتها مستحقة باش نخدم،
1: يمكن ما انتبهتش
2: لكن بعد كي أنا ضرتني ظروف صحية واللي هي خلتني فيق بالحكاية، اللي أنا إجراءات الإقامة كلها في المستشفى والعلاج واليرام وكل شيء صار بالكرني هكا الموجود عندي اللي صالح من 21 حتىش ل 24،
1: واللي هو يثبت لي
2: عضو نشيط مباشر. أنا شنو في مخي اللي ثم كرني، ثم صبان، ثم شهرية، ثم خدمة، هذا هو اللي موجود عندي هنا كمواطنة ونتصور عند الناس كل ما فهمش صبان الكرني يتقص على البلاصة ويعلموك يعطوك إشعار وتنجم كي تتواصل مع الكنام يعطيك الحيثيات كاملة متاع وضعيتك هكا ولا هذا ما نعرفه. من وقتها بديت نبحث، مشيت جددت الكرني تجدد ل 2027، زدت جبتة مرة أخرى من بلاصة أخرى باش ما يتهمونيش، لأن عندي شكون نعرف مشيت جبتها من تونس تجدد ل 28، تحصلت على وريقات اللي هو كرنيه
1: قاعد يجدد. معناها انت توا تنجم تداوي بالكرني موجود؟
2: لا قصوا توا عاد 25 كي حيرت الموضوع.
1: توا سبقنا الاوضاع كي حيرنا به الموضوع،
2: كي حيرنا الموضوع تقص. شنو هي التسويه صارت لي جهويا؟ قصوا لي الكرني. وبينما اني نعرف اللي ثم عريضه راهي شكايه ما يتمس حتى شيء لما يتساوى الموضوع، ويكون انا في علمي بالطبيعه مواطنه انا العارضه، تقص الكرني كتسويه لوضعيتي. انا بقيت بلاش علاج، انا تحرمت تو من حقي في الصحه، حقي في التشغيل، حقي في العيش الكريم كمواطنه تونسيه من ذات الاعاقه ومراه تحب تخدم، تحب تكون عنصر فاعل في المجتمع، نحب نعلى ببلادي، انا نحب بلادي.
1: حقك
2: حب ننفذ الحق الدستوري والدولة إنها متكفلة بينا ذوي ذوات الإعاقة، وسمتوا عنا وزارة كبيرة اللي هي تتكفل بينا وتكفل بمشاغلنا ومشاكلنا وتسهر إنها تحللنا مشاكلنا.
1: هل الوزارة الكبيرة دقيت بيبها تراه؟
2: دقيت بيبها آخر مرة 24 شهر هذية نهار الأربعاء الجمعة هذية، وأمس أنا كنت على بيبها وكيف كيف من إدارة الإدارة وملفي من إدارة الإدارة وضاع حقي بين الإدارات.
1: أي بين وزارة الشؤون الاجتماعية دقينا باب المعهد الوطني للإحصاء قل. رئاسة الحكومة هذي اللي أنا قريته معناها في معناها في الوقت هذي مع بعضنا. الحقيقة أنا كنت فرحانة إنه خيرية وصلت اليوم إنها تكون معناها متحصلة على شهادة تضمن لها خدمة، تضمن لها عيش كريم، على اعتبار انك تعبت، انك قريت، انه زاد حتى كالقراية في وقت من الاوقات اذيتك صحيا، على اعتبار انت معناها عندك مشاكل في البصر. شكون اللي اخذيت من عنده جواب طيب معناها توا تحلت المشكلة ولقينا اللي فما بالحق فما مشكلة كبيرة ومش هذا برك بل ومعقدة؟ شكون اللي حاول يعاونك؟ شكون اللي حاول هكا يعطيك تفسير للمشكلة هذية؟
2: برشا ناس عاونتني، مشكورين كل موظف نزيه نتشرف به ونتمنى انه الاف في الادارات متاعنا، ياسر ناس قدمت لي الاعانه لكن يعيشهم يبارك لهم
1: ولكن فما اللي يتوجس،
2: لكن فما اللي خاف برشا وفما اللي جاته مسائله من تونس.
1: انا بربي باش نحكي لكم حاجه معني جمعتني بها في الكواليس، نقولها يا خيريه اي شكون اللي قال لك؟ ليه تقول لي مدام كوثر راني ما نحبش؟ انا نحب نقول يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم اللي عاونوني، واللي ما عاونونيش ان شاء الله يعاونوني باش نلقى وظيفه ونلقى شغل الشغل ونحب نخدم. وراهي قد ما قعدت معايا وهي تقول لي راني انا صحيا قادره، راني انا نجم نعطي، وراني ناشطه بالكدي بالكدي ونحب نقدم الافاده. استأت جدا انه خيريه الحقيقه تجي من مدنين تضرب ايامات طويله، هي في نابل. سيد احمد تكفل بالموضوع انه معناها يحتويك مبدئيا، ولكن ايضا خيريه قبل ما تروح المدنين جات بحذنا باش توصل صوتها. دونك انا لهنا اخاطب واناشد السلطات الجهويه في ولايه مدنين باش يتحركوا، سواء السيد الوالي او المعتمد او فروع وزاره الشؤون الاجتماعيه، اللي هو يتحركوا لفائده خيريه. راهي انسانه تستحق انها تخدم، راهي انسانه ما شاء الله عليها عندها من الحماس والنشاط الشيء الكثير انه بالحق يخلي اي مدير مؤسسه يرغب في انتدابها. دقينا الباب للأسف، معناها اللي جبناه برشا أوراق وما فهم حد شيء، والأوراق هذية تحصلت عليها قلت لي أنت بصعوبة، معناها حتى اللي يعطيك المرة الأولى كي ترجع له المرة الثانية يخاف وغيره. شنية اليوم المطلوب النداء لشكون أنت باش توجهه خيرية؟
2: أنا تو النداء باش نتوجهها للسيد رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد. أنا عندي ثقة كان في السيد رئيس الجمهورية، هو اللي يأخذ لي حقي، هو اللي يشوفني أنا كمواطنة ذات الإعاقة، وأنا مثل من برشا أمثال من نساء مظلومات في العمل صار عليهم العنف الاقتصادي، وأنا اليوم وصلت صوتي ونحب النساء الكل توصل صوتها، ومشكور برشا البرنامج ومشكورين الكل ومشكور كل مكان.
1: إن شاء الله يا ربي
2: سيد أحمد قلاعي اللي قاعد يخدم في خدمته كنائب في المجلس المحلي،
1: وأنا متأكدة باش تطلبني وتقول لي يا كوثر راهو تفعلوا معايا الويلي والمعتمد وغيرهم، راهو أهالينا في مدنين ما يخليوش بنتهم، راهي
2: متأكدة
1: معناها تترمي قديش من نهار في العاصمة باش تبحث عن حقها. حقك بقدرة ربي موجود غاديك وبقدرة ربي باش تتحل الحكاية. الحكاية فماشي تفسير لها هالعقدة هذه متاع، وأنا ديما نقول عقدة على خاطر ما فهمت حكايتها كان بالسيف، انها معناها تتقيد انها موظفه وناشطه وتستثنى من الانتدابات، شيء هذا اللي اثر على عمرها. هي اليوم غير قادره قانونيا انها تشارك في مناظرات او انتدابات، دونك هذايا الكل كانت فما تراكمات وزادت تعقدت المساله اكثر فاكثر. تفسيرك كيفاش انت كنت تخدم بعد نحالك الكارني والكل، تفسيرك شنيا معناها؟
2: التفسير اللي انا سمعته وقع اعلامي معناها شفهيا اللي هو خطأ إداري. إيش كون يستحمل خطأ إداري؟ كيفاش يتجرأ معناها إنسان يقول لي راهو خطأ إداري بكل بساطة وإحمد ربي إنك تمتعت بالعلاج. أنا العلاج راهو تضمنه لي الدولة حقي في الصحة، أنا دولتي مشكورة قوانينها وعدالتها ورئيسها الكل يضمن لي حقي في العيش الكريم وفي الصحة. لكن شنو خطأ إداري؟ كيفاش خطأ إداري؟ ثم تضارب كي نمشي يقول لي كان 3 أشهر ما عندكش فلوس مسبوبة، فترة أخرى ثم تضارب في الوثائق بهكي مش مسبوب عليه، كيفاش نعدي بالكرن؟ كيفاش يضمني يكفل لي
1: لو يتفاعل رئيس الجمهورية ويقبلوك معناها المكلفين بالنظر في ملفات شؤون ووضعيات ذوي وذويات الإعاقة، شنو هي الحاجة اللي تطلبها؟
2: أنا نشكرهم قبل كل شيء ونطلب أننا المهم عملي يتماشى وجهتي ووضعيتي، ونطلب حقي في الشغل ننفذ الحقي في الشغل، ونفسيتي خاطر نفسيتي تعبت تو، انا عندي ضرر مادي ومعنوي. ضرر مادي خاطر تو يتكلف عليا باش نمشي ونجي، وتكلف عليش معناها موظفه تكلف عليا برشا كيما قلت، ضعت علي الانتداب ديجا عندي انا اللي شاركت فيه مؤخرا، شاركت حتى المناظره تاع ذوات الاعاقه على امل انه يتسوى ملفي بالمناظره هكا ويتسكر الملف
1: رفضه.
2: لكن ما راعني الا رفضوا وما جاتنيش حتى اجابه علاش انا ترفضت. انا نحب اجابه، ثم تجاوز سلطه، فما رفض معنوي الملف، رفض ضمني الملفي، وفما حجب معلومه. انا مواطنه نحب ننفذ المعلومه، نحب نعرف حيثيات مطلبي، والدوله هي تكفل محاسبه كان ملف ما نعرفش شنو هو خطا كان فساد انا ما نجمش نحكم عليه حتى شيء، الدوله هي تكفل به وتعطيني حقي وثقتي في السيد رئيس الجمهوريه. نتمنى يسمعني ونجيه نحكي له الحكايه، ونجيه نحكي له بالاسماء وبالوثائق وبالصوت وبالصوره
1: في
2: كل شيء.
1: في الاثناء هي وزاره الشؤون الاجتماعيه قادره انها تحل المشكل هذا
2: بالطبيعه، انا نرجع لها بالنظر. انا وين نمشي
1: قولوا وزاره الشؤون الاجتماعيه وقعدت تجاوب معاك مع المطلب نتاعك، قابلوه كيفاش
2: كانت؟ قعدت تجاوب معايا في الاول، عملنا جلسه صلح بعثوا ديريكت، عملنا جلسه صلح مع سيد المدير نتاع المؤسسه، لكن هو قال لك انتهت العلاقة الشغلية في مارس 2023 كي أنا شنو طلب؟ قلت لهم طلبي أين وقع انتدابي؟ نحب نخدم باش خدمتي، أكهو طلب ما عنديش طلب آخر بسيط. قال لك لا، حطوا لي أنك نمشي للصناديق، الخطأ في الصناديق. وأنا الصناديق رسلت صناديق ما فهم حتى إجابة.
1: خيرية اليحيوي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأداب الفرنسية. جاتني كما قلت لكم برشا أوراق، برشا مطالب، برشا مراسلات، مشيت ودقت الباب أكثر من مرة. جاتنا من مدنين كانت في نابل وجات لهنا للعاصمة باش توصل صوتها. أنا ديما نقول لكم ونعاود نذكر وأناشد سلطة الجهوية في ولاية مدنين إنهم يستنفروا ويقفوا لخيرية ويمكنوها من وظيفة. خيرية قد ما قلت لها خيرية قل لي شكون اللي قال لك ليه ولا اقصاك ولا نحالك الكرني، ما حبتش تحكي، ما حبتش تقول الكلام هذايا. قالت لي انا الحاجه الوحيده اللي نقولها اللي انا قادره اني انتج، قادره اني نحلل فلوسي ونخدم بالكدي، وراهو اون ديري با عندي اعاقه. وعليه ان شاء الله يا رب يقع التجاوب والتفاعل معاك قبل ما يتفاعل معاك سيد رئيس الجمهوريه. وللاسف مره اخرى انه ما يقعش التحرك، دونك يولي النداء يتوجه مباشره لرئيس الجمهوريه واعلى هرم في السلطه، والحال انه كنت تنجم جهويا يحلوا لك المشكله. باش خلي لك كلمه الختام خيريه، ما نعرفش اذا كان حاجه هكا تحب تزيد توصلها.
2: شكرا مشكورة السيدة كوثر. أنا موجوعة ياسر من الموضوع هذا، قلبي يبكي دم علي وعلى عائلتي وعلى كل أشخاص ذوي إعاقة. سيدي السيد رئيس الجمهورية، نحبك تشوف ذوي الإعاقة شنو قاعد جاري لهم. ما ثماش هيك الصورة الملمعة لينا، راه احنا نعيشوا في إقصاء تام وتمييز حتى من السلطة اللي احنا نرجعوا لها بالنظر. أنا نحب ننفذ الحق في التشغيل وفي الحياة، أنا منحبش نعيش على
1: ما تعيشش بقدرة ربي على.
2: وذي
1: راهو أنتي
2: نطلب معني حتى شيء نختم على روحي ونكون عنصر ناتج في بلادي
1: لحظات من بلادي. الإحباط ونعذرك على خطر عندك سنوات طويلة وانت قاعدة معناها تصنع من الضعف قوة، والحال انك قاعدة تخدم وتمارس في اختصاصك باعتبار عندك الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسية. أما انا متأكدة بعد باش تطلبني وعندك برشا حماس وطاقة إيجابية وتقول لي يا كوثر راهو ولاد جهتي وبنات جهتي تحركوا لي. هذا انا اللي نقدره في التوانسة ومتوسمة الخير في أهلينا في مدنين.
2: إن شاء الله أنا نطلب المساندة من كل إنسان حر يؤمن بحقوق الإنسان ككل وحقوق المرأة وذات الإعاقة كجهة خاصة. أنا نطلب المساندة الكل، أنا نحب يكون قضية متاع رأي عام الكلنا، ونحب صوت يوصل كمرأة وصوت كل مرأة ما تحشمش باش توصل صوتها.
1: وهو كذلك.
2: وشكرا.
1: هذه هي المفارقة قلت لكم بين سواعد وهمام، وانت الصوت المفارقة مسعدة مؤلمة انه نحكيه على قصة نجاح ولكن فيها برشا آلام وقت اللي هي عاطلة عن العمل، وضعيتها شائكة ومعقدة والعمر تعدى بها. دونك يا رب ان شاء الله تتحل وضعيتها في القريب العاجل ونقدم عليها صورة لامعة يا رب يا
2: خيرية. عايشك انا نشكر عائلتي برشا، عائلتي هي اللي كانت مساندتي في كل شيء، عائلتي عمرها ما حسستني عندي إعاقة، عائلتي هي اللي خلت مني امرأة فاعلة في المجتمع، امرأة ناشطة، امرأة تحب تعمل على روحها، امرأة ما تحبش تكون يعطاها، تحب هي تعطي، تحب تكون هي فاعلة، تحب تكون مستقلة بذاتها. أنا نشكر عائلتي لأمي باباي أبوين أميين ما يقروا حتى حرف لكن تعلموهم الحياة، تعلموهم كل شيء، نشكرهم برشا ونشكر كل من ساندني.
1: وعلى قريب باش تطلبني تقول لي يا ربي نشكر فما شكون دبر لي خدمة وخير.
2: قدرة ربي.
1: إن شاء الله يا ربي. خيرية اليحيوي وصلت صوتها، وأيضا استقبلنا في فقرة سواعد وهمام، هي عندها إعاقة بصرية حادة ومتحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأداب بالفرنسية. لكل المكتشفين أرجعوا للسيت متاع الإذاعة الوطنية التونسية وتشوفوا صورها في الميدان، مرأة كألف الحقيقة تبارك الله عليها، خدامة إن شاء الله يا ربي يقع انتدابها في القريب العاجل. فاصل ونواصل حكايتنا في برنامج أصحاب الهمم، ديما يبقوا صناع الأمل رغم الألم، بقدرة ربي ما فما كان الخير، بقدرة ربي تونس بنسيها ورجالها نحقوا ديما الإضافة. وإن شاء الله أنا أناشد لهنا أصحاب الهمة والضمير إنهم يقفوا الخيرية.

0: أين منيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا. أنا معاكم، كونوا معايا
1: إن شاء الله يا ربي، اليد في اليد ونكونوا مع بعضنا ونوصلوا الصوت ونحكيوا على مشاكلكم ومن بعد زيدا نحكيوا على انتصاراتكم يا ربي. وذيك هي الدنيا، ما فماش راحة في الدنيا. نتأثر أمانة وقت اللي نسمع بحالة كما خيرية اليحيوي، وإن شاء الله يا ربي أهلينا في مدنين يستنفروا لي خيرية وتلقى خدمة في أقرب وقت ممكن. كما زيدا نتأثر بنجاحاتكم، طلبت أنا سي غازي المروعي، هو ناشط بالجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، سألته على حصيلة الناجحين في امتحانات البكالوريا بالنسبة لفاقدي البصر. استأت الحقيقة من النتيجة. إذاك هو الإنسان وقت اللي يعيش مع الحكاية، وقت اللي يعيش بصدق مع فئة معينة ومع الناس اللي عندهم اختلاف، بالضرورة باش يتأثر سواء سلبيا أو إيجابيا. كما سمعت زيدا أيمن لعكم حقق الميدالية الذهبية وقال لي أنا قلت له المرة اللي فاتت لا ما عادش حاجتي بالفضية، حاجتي بالذهبية، دونك أصر وتحدى نفسه وجاب الميدالية الذهبية. هذه هي الدنيا، باهي وخايب. إن شاء الله يا ربي ديما حتى كان فما الخايب نقسو للباهي. نحكي بكل فخر عن احتفالات آخر السنة، ومش أي احتفالات، هي زادة احتفالات لتكريم التلامذة النجباء في الابتدائي في مدارس أو مدرسة النور للمكفوفين ببن عروس. الحكاية وما فيها ناخذها في فقرة سواعد وهمم.
2: سواعد وهمم.
1: جارية الآن الحفل، ومعنا مباشرة سي غازي المروعي ناشط بالجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، وهني نسمع في أصوات المحتفلين. سي غازي أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا.
1: باهي سي بون، وصلتني الأغاني والأهازيج، ابعد شوية كنت تسمع الحس.
3: والله بعد أكثر من نجم.
1: ميسالش أي باهي. الناس خرجوا الجرين تلي فيهم.
3: والله.
1: الحمد لله.
3: بعدين انك نحاول نبعد برشا بس
1: تركز
3: نعطيك الصوره الاصليه والفعليه والحقيقيه.
1: اي وانا هاني قاعده نسمع بها قاعده الصوره توصلني بالصوت، ومستبشرين ان شاء الله يا ربي ديما فرحين. ونذكركم اللي جاري الان حفل تكريم التلاميذ النجباء في الابتدائي في مدرسه النور للمكفوفين.
3: هو بالتحديد أستاذة كوثر، هو نحن الآن من مقر بلدية بن عروس وليس بمدرسة النور للمكفوفين.
1: أنا قلت تكريم التلاميذ النجباء متاع مدرسة النور.
3: أي فعلا. يلزمني أنا ناخذ شوية مكان بعيد شوية بس عالصوت.
1: إيه.
3: سمحنا على غالب.
1: اسميح سيدي يا ولدي، مادام أخبار إيجابية نسمحوك.
3: أجواء ممتازة وعالمية. دونك اليوم أستاذة كوثر للأسف الشديد لأول مرة منذ انطلاق برنامج أصحاب الهمم غازي المروعي الأستاذ من فاقدي البصر وناشط بجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، ما سمعتش الحصة نتاعك للأسف الشديد، وهي ليست حصة نتاعك بل حصة الأشخاص ذوي الإعاقة الكل في الجمهورية التونسية، فتحية تقدير وإكبار ليك أستاذة كوثر
1: ولتاقم
3: العامل معاك. وللأمانة شهادة كوثر بن دلالة الإعلامية القديرة وكافة طاقم أصحاب الهمم بعض لحظات نصورها ونبعثها لك على الواتساب وودنا تتحبطها.
1: خليت شهادة معناها هنا فارق البرنامج. الله
3: أكيد
1: الله
3: أكيد كوثر بن دلالة وكافة طاقم برنامج أصحاب الهمم بالإذاعة الوطنية.

0: والله الحقيقة تقصير مني
1: أي.
0: الأصل فيه كنت نصورها لك بكري شوية ولكن كنت غاسس نشط في الحفل فالحمد لله أنه جاتنا
1: مناسبة. كان صورتها وبعثتها راهو تعدينها ردة الفعل العفوية تجاوزناها خطرنا ردة فعل عفوي ما في بليش بشهادة. شكرا جزيلا ليك.
0: لا موجودة وتونا بعثتها لك بمجرد تكمل المكالمة الهاتفية. فنحب نقول لك الصورة هو حفل اختتام السنة الدراسية من تنظيم الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف ومناصريها ومحبيها. أنا وقت نقول مناصريها ومحبيها نعرف شنو نقول ونعرف شنو نقوله لأنه ناس جيك وحدة وحدة متطوعة سواء بالفعل وبالمساعدة لجذب الجوائز. والحفل هو حفل خاص في مقر بلدية بن عروس قصر بلدية بن عروس. وتحية لسيد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية بن عروس وكافة أعوان بلدية بن عروس. رو سيدة كوثر ما عندكش فكرة على حفاوة الاستقبال وحفاوة التعامل.
1: عندي فكرة اسمعني سي غازي عندي فكرة عليهم وعلى تاريخهم وكيفاش في كل مرة يسندوا ويساندوا في أبنائنا وبناتنا من فقدي البصر ومن فئة ذوي الإعاقة. فكل شكرك خطفتها من فمي لبلدية بن عروس لكل أعوانها وموظفيها شكرا لكم. راهو بلغنا صدى طيب عن هالبلدية هذه والمكلف بالتسيير البلدي الكاتب العام يعطيه الصحة بارك الله فيه.
0: فعلا فعلا فعلا أستاذة كوثر الحقيقة نكد لك معناها فتحونا القاعة من 9:30 رغم أنه حفلتنا بدأت 10 وشنو نساعدوكم وشنو نحطوكم وكذا. وكذلك نحيي كل أصدقائنا وصديقاتنا المبصرين والمبصرات المتعاونين مع الجمعية والمتطوعين اللي يجيوا ينظموا صغيرة وينظموا جوائز في أماكنها وتوزيع ما يجب توزيعه. كذلك نشكر معناها بنتنا نور زي نور السعيدي منشطة متطوعة جات. كذلك نشكر أصدقائنا اللي جاوا من ولايات أخرى الحقيقة وهذه الحاجة المزيانة برشا والمفرحة والرائعة جدا. فقلت لهم وقلنا لهم وأنا معناها كناشط في الجمعية وأعضاء الجمعية ولا رسمت محمد بن سوية قلنا لهم هذه الحفلة ليكم كصغيرات يعني تخرجوا فيها إبداعاتكم أفكاركم ألعابكم مسرحياتكم اللي حاش اللي تقولوه بعفوية بتلقائية. الأولياء الحقيقة شايفين اللي يشوفوا أولادهم كيفاش فرحانين وشايفين مش بالجائزة الجائزة خليها كوتية طبعا نحن فيها أما الإسانسيال أنه ولده يتحرك ويتكلم وينطق ويضحك
1: ويندمج
0: ويندمج شيخ مع صحابه. راهو الحقيقة صورة مزيانة برشا.
1: قديش التكريم قل لي سي غازي عنيش مجموعة من الأرقام والنجباء قديش المعادلات نتاعهم؟
0: أستاذة كوثر هو عدد متعلمي مدرسة النور المفتوحين 63% اللي سيكرمون هم 18 واحد يعني خذينا معنا معادلات الأكثر امتيازا. ونحب نقول لك أستاذة كوثر الوليد اللي تعدى معك في يوم ما وقت جبهة الأستاذ عبد الله بن عمر يوسف بن شعبان اللي جاب 16 ولا 17 مرة فات واللي قال لك باش نجيب لك 18 البارحة تولى يكلمني يقول لي سي غازي راني معادلية 18
1: الله
0: الثمانينات وبلغ. لا لا الأقوى من هكا والله معناها بصدق وأنت تعرف غازي نقول لك الصورة كما هي. قال لي بلغ مدام كوثر بن جلالة أن هي قالت لي 18 أنا جبت 18.90 ما جبتش 18 كهو يعني هو
1: أنت تتذكر وليه
0: أي نتذكر وليه جدا. كذلك معنا خبر مفرح أكثر من هكا البنية كانت تتذكر لينا العجنجي اللي كانت بتسعة معدل بعدها 13 معدل نحب نقول لك أنها جابت 15.29
1: وطلبت منها 15 في المباشر. وكان نرجع للتسجيل قلنا 15 أنا ومدام درة والحق بطبيعة الحال يوم الصحة
0: 15.29
1: يعطيهم الصحة
0: ما شاء الله وليدات خاصة ثلاثي الأخير.
1: أنا سي أنا باش نطير توا كيفاش توا تقول لي حاجات كيما كيف المباشر يا سي غازي يا سي غازي فرحتني شكرا جزيلا ليهم هالوليدات شكرا لكل من ساهم في تأطيرهم وإنهم يوصلهم إلى بر الأمان. معادلات متميزة تبارك الله تبارك الله. يوسف قريب 19 معادل
0: يا ما شاء الله الحقيقة وإن شاء الله توا في أقرب حصة يتعدى مع يوسف بن شعبان
1: نجيبوه على العين والرأس
0: يعيشك. هذه أجواء الحفلة التي نظمتها الجمعية التونسية من قرب بلدية بن عروس لفائدة أبنائنا. والحقيقة كانت دعوة مفتوحة قلنا شفت أستاذة كوثر راهو مش بالضبط قادرش انت تجيب 18 ولا 16 ولا 17، لا لا، حتى اللي اقل معدل حتى نتاع 13 نتاع 12 راهو قلنا له تفضل ويجب تشجيعه
1: وتشجيعه
0: حتى اللي حاجه بسيطه رمزيه. فالحقيقه كل التوفيق كل النجاح، نشفوا ان شاء الله ربي يوفقهم.
1: امين يا رب.
0: تو يتمتعوا بالعطله الصيفيه، ودعوه الاولياء باش يفرجوا وليداتهم، وان شاء الله ملتقانا في بدايه السنه الدراسيه المقبله.
1: ان شاء الله
0: تبقى الجمعيه التونسيه تدافع عن حقوق التعلم لدى لكل فاقدي وفاقدات البصر الذين بلغوا سن التمدد. الحمله متواصله، انهينا الاحتفال او سننهي بعد قليل الاحتفال، ومن بعد ندخل في معمعه البحث، مواصله البحث عن الاطفال هذوما. في المقابل استاذه كوثر، بعد اذنك، معناها انت جيت بنتائج بكالوريا لابنائنا وبناتنا من فاقد وفاقدات البصر. هي دورة الأبطال تنطلق بعد غد إن شاء الله يوم الاثنين.
1: ايه؟
0: وأنا رجائي وأملي كل التوفيق والنجاح للمؤجلين اللي عددهم كثير برشا يا أستاذة كوثر. للأسف الشديد في الدورة الرئيسية، وانت أكيد ليلة العارفين أنه حتى نثبت نجاح شعبة الآداب هذه السنة نسبة على المستوى الوطني 24%.
1: أي.
0: على المستوى الوطني كان نقول لك أنه في معهد الكثيب بن عروس نجحوا 5 من جملة 20. يعني على قول أحد الأصدقاء هلا حققنا على الأقل 100. في المقابل أنا متفائل أنه العشرة اللي تحوا كنترول بحول الله، متفائل تفائل كبير جدا
1: إن شاء الله
0: أنه النسبة ستصعد بقوة، كذلك في سوسة ولا في جابس. صحيح نجم نتيح في دورة، ولكن ننجح في الدورة اللي بعد
1: إن شاء الله.
0: نجاحنا إن شاء الله، إن شاء الله تسمع أخبار طيبة في 7 جويلية و 8 جويلية يوم الإعلان عن دورة التدارك بنتائج باهرة. راهو نحب نقول لك صحيح مثلا في بن عروس أنه نجحوا 5 بالدورة الرئيسية ومنهم 12 فاصل كذا معدل و11 تسعينات وكذا وشعب الأداب، ولكن عدد المؤجلين راهو عدد محترم والأعداد قريبة جدا للنجاح. فأنا متأكد بحول الله أنه ستكون مفاجآت قوية جدا خلال دورة التدارك
1: إن شاء الله. أو كاسي غازي، الوعد من عندك أنت وبقدرة ربي، نعرف اللي أنت مسخن كتافك بهم هم بقرايتهم بعد يوسف بن شعبين والتلميذ عجنقي. إن شاء الله يا ربي تطلبني وأنبث الخبر السار يا ربي عبر موجة الإذاعة الوطنية التونسية، وتقول لي راهو نجاح الكل 100% إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، وفي كل مرة وفي كل فرصة ديما لا يتردد في مساعدتي هو سي غازي المروعي، ناشط بالجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، هو أيضا زادة أستاذ ويعمل في مجهود كبير. ومرة أخرى نحب نوجه تحية لبلدية بن عروسة. المفروض احنا مازلنا باش نواصلوا حكايتنا. فاصل باش نرجعوا لمدام نسيمه اللي بكري ما تحصلناش عليه بالتليفون، قلت لكم راهو عندها حجتها. على كل حال نرجعوا لحكايه تحدي البوزل 2026.
2: أين مانيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أنا طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي. أنا اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت. أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة، تحديت بها الدنيا. أنا معاكم، كونوا معايا.
3: أصحاب الهمم، أنت الصوت.
1: الصوت نوصله ونفرضوه بالضرورة من خلال أحداث تنظمها الجمعيات ومكونات المجتمع المدني اللي تسند في ذوي الإعاقة والفئة اللي عندهم اختلاف. جمعية ياسين ناشطة قاعدة تقدم في خدمات متميزة، في كل مرة نحاول نواكبها. أخيرا وليس آخرا كانت أيام بالألوان مزيانة برشا. هو تحدي البوزل 2026 الحكاية وما فيها تقدم هنا مدام نسيمة عبد السلام، هي رئيسة جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخصوصية. سيدة نسيمة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: صباح النور مدام كوثر، صباح الفل.
1: كانت أياما مليئة بالألوان
4: لأني معناها أول مرة نتخلف على موعد
1: سيلش.
4: الحقيقة كان قاهر
1: والحمد
4: لله هاني معكم.
1: أي أنا نعرف وقلتها.
4: سمحني بل ما تتكلم أنت، نحب نشكرك جزيل الشكر لأني سمعت التقديم اللي عملته الحقيقة أثلج صدري والله من صميم فؤادي. نقول لك شكرا شكرا لأنك قلت كلام مسني بعمق.
1: معنا حتى مزيان
4: يعطيك الصحة. أنت تقدم في برنامج لكن أنت إنسانة وكلامك مسني بعمق. نشكرك جزيلا أنت وفريق العمل بالإذاعة الوطنية.
1: يخليك يا للا وربي يعطيك القوة. وراهو اللي مسني زيدا أنا في المقابل زيدا كرد فعل أنا اللي قلته الكلام اللي مسني أنه أكل الصور المزيينة أكل إنجاز المبهر لفئات حاملي طيف التوحد. إنجاز يا مدام نسيمة، إنجاز هذه بلادنا، هذه تونس اللي راهنوا عليها، هذه إيجابيات بلادنا والصور اللي لازمها تتشاف في العالم الكل، مش كان في تونس ومش كان عند الناس اللي يساندوا في ذوي الإعاقة. تحدي البوزل 2026 كيف كانت الأجواء؟
4: تحدي البوزل 2026 هو بدأ من 25-26 جوان واحتضنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو اللي هي شريكنا منذ 2021. هنا نشكرهم ونوجه جزيل الشكر لرئيس المنظمة الدكتور محمد ولد أعمر وجميع العاملين والإداريين بالمنظمة لأنهم معاملتهم معنا ومع أولادنا شيء نعود نقولها يثلج القلب، وهذا يفرحنا ويزيدنا تصميم ويزيدنا إصرار ويزيدنا زيادة دفع هكا إن نواصلوا. لأنه العبيد هذه اللي ربي سخرها في طريقنا تخلينا نزيدوا ننجحوا ونزيدوا نعملوا ونزيدوا نحاولوا ننهضوا وندافعوا على الوليدات اللي عنا. تحدي البوزل الحقيقة بكل فخر وبكل فرحة نقول إنه تحدي ناجح، كانت تجربة مميزة للغاية. نقول البازل يعني نقول لعبة بسيطة لكن وأنا ديما نقول ونستمد أفكاري من ياسين اللي هو اللي خليني نخمم معلش ليه تحدي بسيط لعبة بسيطة ندخلوا بها الأولاد هذوما للمجتمع ونبينوا مهاراتهم وقدراتهم ونشاركوهم معناها ونسلطوا الأضواء عليهم.
1: أي من 60 إلى 500 قطعة مدام نسيمة مش حاجة هينة أو سهلة.
4: والله تم أكثر راهو من زيارة المفاجآت.
1: تم
4: أولادنا يخدموا للألف قطعة لكن هذا يلزموا حيز زمني أكثر من اللي قررناه، على هذيك وقفنا في 500 وحتى اللي أقل معناها شاركوا وكانت مشاركات جماعية ومشاركات فردية وكانت مشاركات من مراكز للتربية المختصة التابعة الدولة ومراكز خاصة ومشاركات فردية أصلا، يعني واحد مش تابع حتى مركز ينجم يشارك. شاركوا في أربع مستويات اللي هما 60 قطعة 100 قطعة و 150 و 500. اللي فاجأنا أنه المعاملة بين الأولاد والاندماج وحبهم في أنهم يفوزوا وأنهم يكونوا معناها متميزين فرحنا وخلينا معناها زادنا إصرار أن نزيدوا ونواصلوا معاهم. كان ثم مرافقين الحقيقة ما نحبش نتعدى من غير ما نحكي عليهم اللي هما المرافقين اللي من مراكز التربية المختصة اللي جاوهم على الأولاد. تعبوا نهارين المرافقين الأولاد. كان ثم مجهود خاص معناها من عاملهم نشكرهم هنا ونحييهم برشا. اللي فرحنا زادة انه تم التوجه من بعض المراكز انهم يأسوا نوادي للبازل. يعني باش يكون ثم نادي خاص في كل مركز من المراكز انهم يثمنوا هالمهارة هذه اللي اكتشفوها في اولادهم. وهنا نقول لك سكوب مدام كوثر انه بعد نجاح اللي حققته التحدي هذا باش تكون ثم بطوله على المستوى العربي. ومشكوره هنا لأليكسو لانه جانا المدير العام البارح وحنانا وفرح بالمبادره وفرح بك الوليدات اللي في الأليكسو اللي في العاده الأليكسو معناها تلقى رسميات يعني وبروتوكولات كبيره. هنا صار اختلاف معناها جذري ونوعي انه قاعة الأليكسو قاعة السعودية كانت كلها وليداتنا من ذوي طيف التوحد ومن ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة. ونحيي زادة المركز السند بسيدي ثابت لأنه كانوا معنا وليدات فاقدي السند وشاركوا في المسابقة هذه وكانوا فرحانين على الأخر. وهنا نفرح الناس الكل إنه تم راهو معناها دورة جاية وبسكون عربية، ونقول لهم أنا زادة اخدموا وحضروا اللعبة بسيطة وعليش ليه ما يخرجوش بها للنور ويضبطوا بها وجودهم وقدراتهم.
1: أكيد أكيد، وإن شاء الله باش نكونوا على موعد مع نجاحات وحكاية مبهرة كما اللي صار معناها مع جمعية ياسين. أكيد راكم اكتشفتوا وليدات عندهم حاجات خارقة العادة، خاصة اللي حاملي طيفة توحدة كولي مدام نسيم.
4: أي هنا الوليد فاجئونا يعني تما وليدات معناها عندهم فرط الحركة، عندهم كل واحد وخصوصيته في اللعبة، كانوا ملتزمين لأنها كانوا حاجة يحبوها.
1: أي.
4: معناها الأولاد هذوما تنجم تخدم معاهم، تنجم تخرج منهم حاجة، تنجم تخرجهم للمجتمع.
1: أي.
4: ونجم يكونوا معناها فاعلين يعني إذا إذا إذا المنظمة هكا معانا ونحيي زادة أقبل ونحاول نحيي دولتنا لأنه هما معناها مساندين لجمعية ياسين وعلى رأسهم وزارة الشؤون الاجتماعية واللي هما واكبوا معانا معناها وجات شكون مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وكانوا في لجنة التحكيم وفرحوا وثمنوا معناها المبادرة هذه واللي باش تكون كما حكيت لك معناها باش تكون عندها دورات قادمة.
1: نختم معاك ياسين، شارك في الدورة هذه؟
4: ياسين شارك اللي هو ملهم جمعية ياسين وكان هو الأول في تحدي
1: إن شاء الله مبروك عليه يا ربي، وإن شاء الله ديما متفوقين. مدام نسيمة عبد السلام شكرا جزيلا،
4: كلهم متفوقين
1: ما شاء الله،
4: نحييهم الكل فردا فردا،
1: حتى أنا نحييهم بقدرة ربي توجينا الفرصة ونتعرفوا عليهم ونتعرفوا زيدا على أوليائهم وين راهم البرنامج هذا، نحبوا نوصلوا نعم صوتهم.
4: عندنا فريق من الشباب المتطوع في جمعية ياسين ومن المتطوع من منظمة آيسيك اللي هما اللي أنجحوا المسابقة وكان عندهم الفضل في التنظيم الراقي اللي صار معناه اللي أشاد به الجميع،
1: الحمد لله
4: كان تنظيم محكم والحمد لله. هنا نحييهم الشباب واحد واحد، ربي يبارك لهم وإن شاء الله ينجحوا في حياتهم ونحبهم يكونوا معناها مثال يحتذى به.
1: أكيد أكيد، شكرا جزيلا لتلبية دعوتنا، شكرا جزيلا على هالمساحة المزيانة في تحدي البوزل 2026 وعلى هالخبر المتميز وعلى المسابقة إن شاء الله كيفاش باش تكون. شكرا جزيلا ليك على كل الاجتهاد اللي قاعدة تقوم به. سيدة نسيمة عبد السلام رئيس جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخصوصية كانت ضيفتنا، ومعها هي نوصلوا لختام حصة اليوم اللي بكلها طاقة إيجابية بكلها أخبار سارة. هذه هي تونس اللي نحبها، هذا هو الأخبار الإيجابية اللي نحب ونحكيهم على بلادنا، ما نخبيوهمش نحكيهم وبكل فخر. شنو باش نحكي على أيمن العكم اللي قتلوا جيب لي ذهبية وكان في الموعد، شنو باش نحكي على يوسف بن شعبان اللي قتلوا نحب معدل متميز المرة الجاية 18 جاب قريبة 19 معدل، ولا لينا العجنقي اللي جاتني بتسعة معدل وطوى وصلت ل 15 واليوم جاري تكريمها من قبل الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. شنو باش نحكيو عن شهادة شكر تجينا لهالبرنامج هذايا أصحاب الهمم اللي يتجاوز شخصي اللي يشمل كل العاملين في الإذاعة التونسية، في الإذاعة التونسية الكل، على خاطر ما فماش زميل أو زميلة يرى إنسان عنده اختلاف إلا ويمد له يد المساعدة ويوصله لي للاستوديو. لكل فريق البرنامج، لدارتنا، للرئيسة المديرة العامة سيدة هندة بن علي الغريبي، هذه شهادة لكل الناس اللي ساهموا في انهم يساندوا الناس اللي عندهم اختلاف للناس اصحاب الهمم. قبل ما نختم البرنامج نحب نوجه تهنئه لمحمد ضياء من قبل والدته آسيا الشريف، تقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، واحنا زيد نقول له يا محمد ضياء ان شاء الله ربي يخلي لك الوالده وراهي حريصه على انها توجه لك التهنئه. نوصل معكم لختام حصه اليوم. سي حمزة صفارة، مهم نسمع رايك في شهادة الشكر والتقدير اللي جاتكم. سمية زواوي اللي زادة في كل مرة تمتعني الحقيقة باختيار الصور الفيديوهات حتى كن مدهم لها في الدقائق الأخيرة أو اللحظات الأخيرة فإنها تجتهد. عبد اللطيف الصيت، الناس الكل وكل فريق اللي يمر معايا في كل مرة شكرا جزيلا لهم. أجمل تحيات كوثر بن دليلة، ما ننسيش حسام الدين الهمامي.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. انطلاق فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026. المنتدى تنظمه عمادة المهندسين التونسيين على مدار يومين بهدف التعريف بالتكوين الهندسي وأفاقه. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لتسجيل مطالب الانتفاع بإعادة جدولة الديون لفائدة الحرفاء. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد مواصلة استكمال المنظومة التشريعية وتعزيز الرقابة. غدا الأحد إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية، وهي أول انتخابات دون حبر وفق هيئة الانتخابات. تونس تحتضن المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا يومي 29 و30 من جوان الحالي، ويندرج تنظيم هذه التظاهرة خاصة في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وفق وزارة التجارة. في العالم، الجيش البريطاني يعلن تعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز. إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية بين طهران ودبي اعتباراً من 1 جويلية القادم. مسيرة إسرائيلية تضرب منطقة نبطية بجنوب لبنان. استشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة. منظمة يونيسف تطالب مجلس الأمن بفرض هدنة إنسانية عاجلة في السودان ووقف نقل الأسلحة المتفجرة، محذرة من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض بإقليم كردفان. ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ترفع مستوى الاستجابة لتفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا إلى أعلى درجات الطوارئ. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: إشهار.
5: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي لعزيزة.
4: إشهار.
7: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
2: توفيق الناصر.

0: انت زينة والله زينة.
1: أنا راشد.

0: الخلة الخمرية هي هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعة للوطنية
1: في العتيق. تحويسة في تونس القديمة
3: لليك حنينة من البرماق ليكون لينا
1: دوليشة وتوارخ.
4: إيه يا حسرة
5: اللي تعدى وفات زعما يرجع
1: وعلي بني وعلى بين البارح واليوم
6: بين البارح واليوم
1: والكل في العتيق. كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
6: مع معز الغربي
1: في العتيق.

0: في العتيق.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، موعد جديد وموعد ختامي لهذه الشبكة الإذاعية من برنامج في العتيق. اليوم حفلة في استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي ربي يرحمهم، في استوديو 5 اللي تعودتوا عليه، هذا الاستوديو الحديث الرقمي الجميل اللي يقع يعني افتتاحه منذ أسابيع. فإنه هذا اللقاء اليوم يعني فيه قلنا نعمله لما كما في ختام السنة الدراسية يعملوا الفرحة والحفلة تاع الوليدات. ومعنا سي محمد الصنبولي، نقول له اهلا وسهلا مرحبا.
2: عسلامه مرحبا،
1: شحوالك؟
2: والله نحمد
1: الله. وينك
2: والله فاجاتني انت بالفرقه اللي جبتها لنا بها، فرقه متطوعه
1: نسائيه،
2: فرقة نسائيه من طراز عالي، وفرحان
1: سلطانة فويس. سلطانة فويس
2: وفرحان بهم برشا، الخطر مشاو لدار المعاقين وقاعدين يخدموا في مجهود كبير برشا، يلزمنا نشجعوهم ونحبوا الوطنيه. هبي الوطنيه ولا بلاش؟
1: يعطيك الصحه سي محمد، بارك الله فيك. شنو هي اللون الجبه نتاعك هذا؟ بلوسيال هكا يتسمى ولا شنو؟
2: بلوسيال
1: صحيح، بلوسيال تاع الصيف. شنو هي
2: القمرايه نتاع الصيف؟
1: واليوم هذه القمرايه تو زادت تو
2: القمرايه
1: ما زادت كي حضرت
2: حضرت والله
1: القمرايه تو نتاع الصيف هذه.
2: قمرايه متخيروا عليه حتى شيء.
1: انت 10 نهج المنجي سليم ولا فرحه حشاد؟
2: لا منجي سليم
1: يا خويا. البارح بديت تعلم رقعه، عم قضيه بديت تقول؟
2: نعم البارح في الايام بديت، دخلت للصنعه عام 69
1: هي.
2: وحليت حال المحل نتاعي عام 72.
1: ما شاء الله، ان شاء الله ما زالت البركه، ان شاء الله ديما في صحه وجيده وديما ربي
2: يعلم وديما نضحي وديما
1: مغروم مغروم
2: قدام الكلمه نموت. انا ما نعرف حتى شيء، اول مره تحوس في المستير شايف غير الحظ. وانا
1: نفس عملت غطسه انت؟ ما عملت غطسه
2: في نهار لنهار شفت كليت الكوره خسرنا، مشيت بردت روحي في اميكا.
1: باه شنو فطرت صباح؟
2: والله حسيد
1: يقول لي شنو فطرت؟ بسيسه؟
2: والله ما فماش
1: بسيسه. علاه في العاده ما كنت تاكل بسيسه صباح؟
2: لا غالب
1: تيزين اسطنبول يعني. وكا ولدك وكا سليم شعبان وكا كالعاده في السليم بروت قاعد يوثق بالصوت والصوره. اسمه حمزه صفار يهندس تقنيا هذا اللقاء، وفاروق الزارعي في كل ما يهم الاخراج المرئي، وعبطيف الاستاذي في التنسيق لفقرات موعدنا المباشر. رحبوا بسلطانه فويس مدام ريم زغلامي، اهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا سي معز، مرحبا بيك وبكافه المستمعين، ومرحبا بسي اسطنبول.
1: كيفاش خليت البحر في بنزرت؟
3: والله
1: قل له خلي يزيد يتشوق اكثر.
3: اي الحقيقه
1: يعني
3: جو جميل
1: جميل وشاعري
3: وشاعري
1: مرحبا بك. قداش عمره تو الفريق هذا والمجموعه هذه؟
3: قربت العامين.
1: قاعد يكبر بشوي بشوي.
3: اي الحمد لله الحمد لله، قاعد يمشي خطوه خطوه رويدا، والحمد لله قاعد يحقق في نجاحات بفضل العضوات الكل، بفضل المايسترو طبعا.
1: ذكرنا في اسم المايسترو.
3: المايسترو حافظ الكعبي.
1: مرحبا سي حافظ، مرحبا بك.
4: مرحبا بك عسلامة،
1: شرفنا يا خويا.
4: عايشك.
1: مرحبا سي حافظ، انت اكيد يعني خريج موسيقى سيدي صابر
4: للي بنزرت.
1: بنزرت في الحومه نتاع بنزرت. قداش علاقتك تو بالفن والموسيقى؟ قداش عمرها؟
4: 30 سنه.
1: البارح في الايام ان شاء الله بالتوفيق. شو عاملين فيك باخواتك الصغار ولا بناتك؟
4: لا لا لاباس لاباس.
1: صعيب معهم ولا
4: لا؟ مش برشا ساعات، ساعات نولي صعيب.
1: يجيو في الوقت ولا
4: لا؟ في الوقت يجي، وما ساعات
1: يبشوشوا. واحده قالوا يبشوشوا.
4: لا ما تشوش برشا، ما تشوش برشا. وقت الجد، وقت الجد يولي صحاح. لاباس
1: مرحبا بك.
4: هكم لازم شويه هكا وشويه هكا
1: ما نجموش اليوم باش نعملوا لمه حلوه ان شاء الله.
3: الله.
1: على موجات احلى اذاعه، الاذاعه الوطنيه التونسيه. خويا باش من بعد نذكرهم اخواتنا وهذه هؤلاء السيدات اللي حضروا معنا واللي شرفونا بالحضور، وكل واحده وعندها حكايه مع الفن وحكايه مع العالم الموسيقى. هات نبداو هكا بافونغو، حويجه قبل موعد الاذان، هكا نبداو بها للمستمعين باش يقعدوا يسمعوا الاذاعه الوطنيه ويقولوا تيان او فما لمه حلوه في الاذاعه.
3: به اوكي.
1: شنو نبداو؟
3: كوكتيل تونسي.
1: تونسي؟ هو في العتيق العادي كان تونسي.
3: تونسي.
1: تونسي. يلا.

0: برافو برافو برافو برافو. أجواء تونسية أصيلة في سلطانة فويس، هذا اللقاء اللي تحضر فيه مجموعة سلطانة فويس حتى طبعا الثانية ظهرا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الموعد الختامي من برنامج في العتيق لهذه الشبكة الإذاعية. مدام ريم يعطيكم صحة، يعطيكم الصحة. قبل الأذان طبعا لصلاة الظهر، يعني المجموعة تبرف قدش مرة في الأسبوع؟
1: مرة في الأسبوع.
0: نظر الالتزامات كل واحد،
1: الالتزامات المهنية للعضوات وللمايسترو زاد. لكن كيف يبدأ عندنا حفل تتغير المعطيات. نعم. يعني نوليو نوفروا أكثر وقت،
0: البرنامج أكثر يعني. وبالنسبة لكلكم تبرفوا في تونس مش في بنزرت.
1: تونس في باردو في تونس، لأنه يعني مقر
0: الكلوب
1: باردو، تتأسس في باردو وأغلبية العضوات من باردو أساسا، هو مقره باردو.
0: المهم يعني ساعة ساعة تمشي يبرفوا في البحر شوية غد يعني.
1: والله احنا مشينا مرتين.
0: اي سي محمد تقولك بروفه ومشوى حوت يا خويا. ها
2: انا كما جات عندي التزامات والله من البحر ما نخرجش، انا كي الحوته نمشي البحر نقعد 3 سوايع في وسط الماء، ما تعرفش برمل
0: ديما المايوف في البحر في الكرفه.
2: والله في الكرفه.
0: لحظات يرفع الاذان لصلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في العتيق.
1: اللهم صل وسلم على النبي الحبيب، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ما نحكي لكم على الأجواء في الأستوديو وقت الأغنية بتاع الفنان الكبير طبعا شكري بوزيان، وأجواء سلطانة فويس اللي يحضر معنا ومعهم الطفل الشاب محمد اسطنبولي. مرحبا يا سي محمد. كي تسمع الغنية دي أكيد تذكر برشا أجواء، خاصة في بيت مكة وفي المدينة المنورة، وانت زرت أكثر من مرة.
2: يا ولدي شي يعمل 66 كيف، ربي يشدك بصحتك بدنك يا ابو زيان اخي.
1: الغنية محلاها
2: محلاها محلاها،
1: مولد سيدرزي قاعد هو.
2: اي ولد سيدرزي، اخو جاري الله يرحمه، اخو جاري في رادس الله يرحمه عنده.
1: تحية لشكري فناننا الكبير، وان شاء الله يكون ضيف من ضيوفنا في هذه الصائفة. باهي مدام ريم زغلامي من جديد، هالبنيات هذوما كيفاش معتهم، كيفاش حكيت معاهم؟ اصحاب من قبل، تعرفتوا على بعضكم بالوقت؟ اعطينا فكرة.
3: والله هما معظمهم يا اما كانوا صديقات ليا.
1: اي فما صديقات دراسة؟
3: لا
1: أي.
3: لا الكلهم معناتها بال معناتها جديد، علاقات جديدة معناتها. وبعد الحمد لله واحدة تجيب صديقتها وإلا هكا تسمع، وفما اللي ما يعرفوش بعضهم بالكل، وتكونت العلاقة داخل النادي
1: الجروب. الفكره اللي شفناها منذ سنوات هالكلوب هذوما النوادي اللي يجتمعوا فيهم خاصه النسائيه، فرصه للمراه اللي تعبت في تربيه اولادها ولا خدمته وتعبت في الخدمه، لقات متنفس باش تغير الجو، باش تمشي مريره في الاسبوع على الاقل تقابل مع صاحباتها ويعملوا نقولوا احنا تفرهيده، وكل واحده ترجع لدارها وترجع لحياتها اليوميه.
3: صحيح هو متنفس، وكيف ما قلت انت نبدا منين انت ختمت، انت قلت كل واحده تروح لدارها، اما فرق بين كيفاش خرجت من دارها وكيفاش روحت
1: بالمود لدارها. يعني اللي كان فيه مثلا ستريس وتطيب واولاد وصغار وقرايه وكذا
3: وضغط وكل شيء متاع، خاصه انه احنا نهار لحد معناتها بعد بالحق هو كان صدفه اختيار اليوم، لكن بعد قلت شوف سبحان الله هو نهار لحد بعد مرور اسبوع كامل
1: معناتها سواء
3: متعب فوالا
1: كسوالي في الدار ولا اللي تخدم
3: الاثنين هما كيف كيف،
1: حتى اللي في الدار
3: حتى اللي في الدار زادة عندها مهمه، زاده مهمه انها تسير المنزل ماهيش سهله زاده. دونك كيف ما قلت لك، وفي نفس الوقت معناتها باش يرتحوا ضغط نتاع جمعه كامله، وزاده بدايه اسبوع باش يبداو نهار الاثنين ويبداو هما معناتها بنفسيه وانا بنفسيه وبطاقه طاقه جديده وطاقه
1: اللي بجنبك نعطيوها الميكرو ولا حتى الميكرو مش مشكل. مرحبا بكم مدام، اهلا وسهلا، شرفتنا. اقرب شويه الميكرو. الاسم
4: أميرة خماسي.
1: مرحبا بك
4: يعيشك.
1: أميرة خماسي، أنت أصيلة أي جهة؟
4: أنا والله بابا من الكيف معناها، أما أنا معناها مولودة في تونس.
1: مرحبا بك. أنت في الأصل شنو المهنة بتاعك؟
4: أنا أستاذة، أستاذ تعليم ثانوي
1: في اختصاص
4: تاريخ والجغرافيا.
1: أين تقع تونس محمد؟
4: لنعطيها سؤال سهل البديهي معناها، أعلى قمة في تونس؟
2: سيدي بوسعيد.
4: والجواب صحيح.
2: صحيح. والله حبيت نتكلم كلمة. هذه الأخت هذه كليونت عندي كانت ديما.
1: صدفة.
4: صدفة هي صدفة.
2: عندي تقريب 30 سنة.
4: أي والله.
2: وهي المحامية متاحة. ناس مستوى عالي.
1: مرحبا. شو الصدفة محلاها.
4: أي
1: ما جيتش وحدك، جيت معك بنتك.
4: بنتي.
1: ويني بنوتها. أهلا وسهلا. الميكرو محلول محلول. محلول سيبون ميكرو يا حمزة. ميكرو محلول. به. هاي اللي بالنسبة للأخت هاي. تفضلي عسام. اسمك بنتي
5: ايه السعيدي.
1: ايه السعيدي انت بنتها.
5: بنتها.
1: وهي خماسي وانت سعيدي.
5: هي خماسي وانا سعيدي.
1: انت اسم بوك.
5: بوي.
1: يا ربي فضلولك.
5: يا عايش.
1: بيه انت شنو تعمل في الدنيا؟
5: انا مهندسة اعلامية.
1: اسمع سيدي اسمع سيدي تبارك الله عليك، مازلت صغرون ها ما شاء الله.
5: عايشك.
1: وامكم صعيبة في الدار ولا؟
5: لا.
1: استاذة لازم تكون صعيبة.
5: استاذة اي مع التلامذة بتاعها ما احلى.
1: تعطي نوت باهية ولا كيكة بار؟
5: كيكة بار.
1: اما تصور
5: التلامذة
1: يحبوها
5: تصور.
1: يحبوها. سيدتي. مرحبا بك.
5: عايشك.
1: شكون جاب الاخ للجروب يعني انت ولا هي؟
4: هو نحن زوز معناها في العائلة الكل بريسك، انا وياها اكثر زوز في العائلة نحبوا.
1: هو كي قلت الكيف الكيف فنانين.
4: اي. دونك على ذلك نحن الفرصة كانت متاحة من ريم أي اللي هي صديقة من الأول، ومن بعد بالنسبة لي أنا تولد أخت عزيزة والله
1: مرحبا بك مدام. انت حضرت معنا قبل لا؟
0: اي نعم.
1: اسمك؟
0: وليد شقرون من بنزرت.
1: من بنزرت مرحبا بك. انت شنو في الحياه اليوميه شنو؟
0: انا سكرتير ميديكال نخدم اكسكلوزيفمون مع الطب في فرنسا.
1: طب في فرنسا تشرفوا بك.
0: يعيشك.
1: كبروا الوليدات قلت نمشي لعالم الموسيقى وتفرهيد. وانت مغرومه بالفن.
0: عالم الموسيقى في دم.
1: ذكر زوجك جاي معاك يعني ويشجع فيك.
0: اي نعم. انا ملي صغيره قريت موسيقى عربيه
1: في بنزرت.
0: في بنزرت. عندي سمير بشن وشهلو تحيه.
1: تحيه لي صديقي.
0: نعم. سمير هو اللي قراني. دونك انقطعت على الموسيقى لسنوات بحكم القرايه والمغلاج والاطفال وكل. وكي كبروا وليداتي دايوغ وليدي هما اللي شجعوني في نرجع للموسيقى. اي نعم. اي نعم. تويكا هما اللي ساندوا فيا وهما اللي
1: مدام ريم صعيبه معاكم ولا كيف؟
0: لا محلاها ريم ربي كثر منها الناس.
1: في المنقاله تغزل الوقت.
0: باديتو بالعكس هي اللي مشجعتنا موفرت لنا ظروف الملائمه الكل كسوا بور دي ديبلاسمون خاطر احنا نجيو كمان من بنزرت.
1: هنا بنزرت في الدوره.
0: صحيح لكن ام وتخدم ولهي بالدار او ميم تون سي با ايفيدون مي سينون الحق نتاع ربي الاجواء
1: مرحبا بك. مرحبا بك.
0: يعيشك ربي يفضلك.
1: عايشك. باهي الميكرو للاخت الاولى عاصم.
6: سلامة.
1: مرحبا بك.
6: وبيك عايشك.
1: الاسم
6: غاليه الشاهد.
1: غاليه الشاهد.
6: اي غاليه.
1: غاليه.
6: فوالا.
1: غالية.
6: ايه.
1: expensive.
6: expensive. voilà. la plus chère.
1: ايه.
6: وبيك عايشك.
1: تونسية.
6: لا أنا مغربية تونسية.
1: مغربية تونسية.
6: ايه.
1: هي تونس والمغرب واحد.
6: واحد واحد. يعني شطر عمري توا هوني في تونس.
1: دابا.
6: ايه دابا.
1: ايه. مرحبا بيك.
6: وبيك عايشك.
1: شتعمل في الدنيا؟
6: أنا في الدار.
1: في الدار.
6: ايه فام دو فوي.
1: ملي جيت. تكمل الفطور وتقعد تفرج في مسلسلات.
6: ايه هكا قلت. يعني
1: مدبلجه ولا مسلسلات؟
6: والله لا انا
1: اللي موجود.
6: لا انا نحب النهايه البدايه والنهايه.
1: اوكي ساعات
6: ما نحبش مسلسلات.
1: ام بي سي 5 ساعات خاصه تبدا ذا فويس تعدي من غادي نقعد.
6: اي نحب ذا فويس نحب ستار اكاديمي نحب.
1: مرحبا بيك.
6: وبيك عايشك.
1: تو في تونس قد عندك؟
6: من عام 97. اش قلت لك جو سو تونيزي
1: 29 عام تبارك
6: الله. اي ما شاء الله.
1: مرحبا بك شرفتنا.
6: وبيك عايشك.
1: كيفاش جيت للجروب؟ كيفاش لقيت هاللمه النسائيه الحلوه
6: اللي جابتني للجروب؟ اميره الخماسي.
1: ايوه مرحبا
6: وعرفتني ب
1: بالله ما ندمتش.
6: لا جامي والله لحد الان. اي وعرفتني بمدام ريم جغلامي ويعطيها الصحه وانا ماشيه بشهاده الجامعه انا هي.
1: مرحبا بك. مرحبا شرفتي برشا مدام.
6: عايشك.
1: الميكرو اللي بجنبك المدام.
7: السلام.
1: اهلا وسهلا.
7: عايشك.
1: مرحبا بك. عايشك.
7: خيره مع حوايجي من بنزرت.
1: مرحبا. مرحبا بك.
7: كوميرسونت.
1: تشرفوا بك.
7: عايشك.
1: الموسيقى في دمك.
7: الموسيقى غرام غرام. غرام. مش من الصغرى الحقيقه من الكبر. يعني واحد الغرام في الكبر فهمت. متنفس من ضمن المتنفسات اللي لازمك تكون موفرتهم الانسان في حياته.
1: يعني ربما رسالة نقولوها للي يسمعوا فينا انه اليوم المرأة اللي كما قلنا
7: ربيت
1: وكبرت تحياتها ولباس والحمد لله وكذا ولقات فرصة انها باش على الاقل تتلهى بروحتها شوية خاصة باش تغير جو خاطر نعرفوا بالحق راهو هذه كلمة حق تتقال المرأة وانا اعي ما اقول انطلاقا من زوجتي من اختي من امي يرحمها من النساء مرات خويا يعني تعبين النساء بالحق تعبين يعني المراه تلقاها تخدم ودار وتروح يعني كنروحوا احنا رجال ما نتلهوش بالكوجينه هما طيب الفطور وطيب العشاء وتتلهى بالاولاد كانوا هما مازالوا صغار وقرايتهم وكذا هذا والكل نضال بالنسبه للمراه
7: اكيد
1: وساعات تتعب هي كاي امراه وساعات تقول هكا وانا وتعبت موجود السيناريو هذا في الديار
7: شويه خدنين احنا نقولوا
1: يا محلاه لانه هذيك الحقيقه يعني بالحق أي. واليوم الناس اللي يحبوا يقولوا الحقيقه يقولوا شكرا للمراه التونسيه شكرا والمغربيه والمراه العربيه عموما لانه بالحق تعبه يعني وساعات تعبت خاصه في رمضان
0: اي
1: يعني تصور انت صوتك يبدا الطقس سخون وصوم وكذا وهي تحضر فك العشاء
0: وسنين رمضان مع الامتحانات
1: مع الامتحانات
0: حضروا ولا قريت ولادنا.
1: مرحبا بك بعدا.
7: يعيشك ميرسي تري جونتي.
1: نمشي للاخت اللي بجنبك عسلام.
8: عسلام.
1: مرحبا بك.
8: يعيشك بيك. لميا بوشوكا الشيخ.
1: مرحبا بك. انت اش تعمل في الدنيا؟
8: انا في الدار فام دو فوي وعندي عامله باتيسري تونيزيان في داري وحدي.
1: باهي برشا. المره الجايه تجي حدانا في العتيق
8: يعني. ان شاء الله.
1: هاي. في العتيق مال البرنامج يعنى بالحلويات والحاجات التونسيه. الفن والموسيقى والغناء من قبل مغرومه؟
8: شويه قبل وتوا تغرمت. مدام ريم غرمتنا بالفن.
1: برافو برافو. البنوته اللي بجنبك تعديت بجا مدام زغلمي مدام خمسي
9: أنا عسلامة.
1: نسمع فيكم.
9: أنا مدام راضية حناشي أستاذ مدارس ابتدائية.
1: تشرفوا بيك.
9: أنا نحب الفن من اللي أنا صغيرة، كنت نغني في الدار في الليسي في المسرح في نادي الموسيقى. بعد تزوجت 30 سنة زواج، كبرت ولادي، جت هذه الفكرة لي كلوب حيرت لي معناتها الموهبة.
1: أي.
9: رجعت معناتها لنقطة البداية.
1: برافو.
9: كيني طفلة صغيرة ونحب نحقق أمنيتي. اللي هي الغناء، معناتها نمارس الغناء ديجا انا توا في 5 سنوات دي بريسك معناتها النادي ومعناتها طورت معناتها الحاجه اللي انا مستغربتها توا كوني انا قاعد نطور في المواهب، نقرا في الموسيقى، نقرا كونسيرفاتوار، نحب نتعلم على اله، نغني بالصحيح.
1: يعطيك صح،
9: ان شاء الله ربي يوفقني كما وفقت في العائله.
1: نمشيو للمدام اللي بجنبك عسلامة. مدام
10: عسلامة، انا عبير حميم بن زارت، موظفة في شركة خاصة بهي. انا معرفتي كانت تربطني صديقة كبيرة بريم، وكانت عندي رحلة من الاول في الكلوب دو شان، ما كنتش مع ريم، كنت انتمي نادي اخر. ومؤخرا التحقت بنادي بسلطانة فويس، ومانيش نادمة حتى طرف. لقينا الجو ولقينا الامبيونس الباهيه، الانسان يروح يدندن، عامل بون كيف محليهم البنات الكل اللي في المجموعه تبارك الله عليهم، وخيين مع بعضنا.
1: مرحبا.
10: دونك الحمد لله يا ربي، الحمد لله محليهم.
1: انت قلت بالبنزات، لكن لقب حمام نعرفه يوسف التميمي. هو يوسف حمام.
10: يوسف حمام
1: الاسم الاصلي هو في بطاقه
10: تعريف. انا مولوده في بنزرت، لكن اصلنا الاصيل من
1: انت. المهم يعني البحر موجود في
10: موجود.
1: مرحبا بك. يعيشك المدام اللي بجنبك. اهلا وسهلا.
11: اهلا وسهلا،
1: مرحبا بكم. مرحبا.
11: يعيشك.
1: الاسم
11: حنان جبالي.
1: حنان مش اسمها دره، قلت
11: دره اكسسوارات.
1: مرحبا بك.
11: يعيشك
1: حنان. انت عاد علاقتك بالاذاعه ماهيش يعني ماهيش غريبه، لانك انت الوالد ربي يفضله هو زميلنا سي محمد غنيه، عازف الفيولونسيل الشهير وتشيلو، الفنان القدير بالحق، رجل يعني كان حكى لي على ذكرياته في الخليج العربي.
11: أيه.
1: وعلاقته بمحمد عبده بطلال مداح ورويشد وغيرهم الفنانين، وكانوا يشيدوا باسلوبه في العزف وقيمته. أيه. الفنيه تحيه ليه. وغفران ايضا.
11: غفران هي بنت عمتي
1: اللي هي لقبها
11: الفتوحي
1: تحيه لها. أيه. ايضا صوت جميل،
11: عايشه في الخليج،
1: تحيه لها
11: جدا. عايشه
1: تعدت معي وهي في وقتها في بدايتها مازالت روحت من شاركت
11: في
1: ستار اكاديمية، ستارك ولا السوبر ستار،
11: والله
1: حاجه هكا يعني تبارك الله وكثر
11: عندها برشا هي.
1: مرحبا بك. انت مغرومه بالفن؟
11: مغرومه بالفن.
1: انا
11: بالدانس اكثر حاجه نحب. أه؟ الدانس برشا ومغرومه
1: بالغناء
11: بالاكسسوار.
1: هذاك يعني هوايه.
11: مغرومه بنفسي برشا.
1: هوايه اخرى. هوايه برشا.
11: اما عجبتني الفكره
1: لما ذي.
11: اي فرحت برشا بانضمامي للسلطانه فويس، وانا فرحانه اللي انا مع ريم، لقيت روحي في الجو معاهم ونحبهم برشا وهم يحبوني زادا. الحمد لله.
1: بقى تشوش برشا.
11: اي مشوش.
12: مغروم بالاكسسوارات.
1: مرحبا بك.
11: عايشك ربي يخليك.
1: عايشك اختي. البنوته اللي بجنبك.
13: صحه عسلامه.
1: اهلا وسهلا.
13: عايشك. انا سيرين جويني من تونس.
1: مرحبا.
13: التحقت بهالمجموعه هذه الهيله اللي ترافيها انت غراس التاميره زيدا اللي زادت جابتنا للجروب.
1: أي.
13: والله وعرفتني بهالمجموعه هذه اللي بالحق كل الامتنان سامحني، خاطينا بعد وفاه والدي والكل لقيت روحي.
1: انت شنو اختصاصك؟
13: انا قانون. قريت عملت ليسانس معناها اجازه اساسيه في القانون الخاص، ومن بعد ماجستير علوم جنائيه.
1: ما شاء الله.
13: وكملت ونقري زيدا، وبعدك الجمعه من التعب والستريس والاطفال والكل والصغار نلقى روحي فك المجموعه نهار لحد نتفرهدوا ونشيخوا وناخذوا كلمه ونعطيوا كلمه، والله يعطيهم الصحه وانتم زي يعطيكم الصحه
1: للاستقبال. مرحبا بك بنتي، ويفضلكم. بارك الله فيك.
13: عايشك بارك الله
1: فيك. باهي مدام ريم وقيد باش نسمعوا الغناء، لانه طبعا نص نهار و50 دقيقه، عندنا تقريبا 10 دقائق حتى موعد ماضي ساعه باش نحفلوها. وناس اللي يسمعوا فينا نقول لهم مرحبا بكم، ناس كل على موجات احلى اذاعه، الاذاعه الوطنيه التونسيه سلطانه فويس، في هذا اللقاء المباشر من الحلقه الختاميه لبرنامج في العتيق.

يعطيكم الصحة. إذن نعود بعد أخبار الواحدة ونواصل هذا اللقاء في هذه الحلقة الختامية من برنامج في العتيق مع مجموعة سلطانة فويس.

0: الدكتور حكيم.
1: الحركة والمشي والرياضة بصفة منتظمة ما تخليش البدن يخزن المواد المضرة به كما الكوليسترول والشحم والسكر. بالعكس، الحركة تخلي البدن يحرق المواد ويتخلص منها. الحركة والمشي تنقص من كمية السكر في الدم، تحمينا من غل الدم وسمنة ومتبحها.
0: الدكتور حكيم.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
6: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يتولى تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائرية، وسط إقبال مكثف وتكريم للمتفوقين في البكالوريا، انطلاق المنتدى الوطني للتوجيه للتعريف بمسارات التكوين الهندسية. بفعاليات متنوعة، مدينة الحمامات تحتضن بداية من اليوم الأولمبياد العالمي للأمن السيبرني في دورته الثانية. في العالم، واشنطن وطهران يتبادلان الاتهامات بانتهاك مذكرة تفاهم إنهاء الحرب، وحديث عن توسيع طريق بالقرب من عمان لتسهيل حركة العبور بمضيق هرمز. تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائرية بعد تعيينه علي عباس رئيسا لها، وشدد رئيس الدولة على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي، مؤكدا أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة لإحياء مسار الصلح الجزائرية. وأدى رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائري وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية. ينتظم اليوم وغدا بمقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. وقال عميد المهندسين محسن الغرسي في تصريح لخول السيتي إن هذا المنتدى فرصة للأولياء والطلبة للتعرف مباشرة على البرامج الهندسية لكل مؤسسة تعليمية بما يساعدهم على الاختيار.
7: العمادة قانونية هي المسؤولة على التكوين الهندسي، هي المسؤولة على السمعة نتاع المهنة في تونس وفي خارجها. رأس المال البشري نتاعنا حاجة مهمة برشا، وما نجموش نلعبوا خاصة بسمعة المهندس. اليوم عطينا فرصة للأولياء والطلبة في مكان واحد تحت غطاء واحد بحضور تقريبا كل المدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة، باش يتعرف مباشرة على البرامج الهندسية نتاع كل مؤسسة تعليمية في إطار الشفافية وفي إطار تكافؤ الفرص. اليوم إن شاء الله كل طالب وكل ولي النجم يخرج بخلاصة، ونجم ولده أو بنته تختار الشعب الهندسية اللي تواكب التطور التكنولوجي اللي تنجم تلقى بها شغل في المستقبل. اليوم كذلك المدارس الهندسية في إطار الشفافية نجم تقدم البرامج متاحة، وهذه الديناميكية اللي حبينا نخلقوها خلال اليومين هذوما باش الناس كل تبدأ على علم باللي قاعد يصير في التكوين الهندسي بصفة عام معنا في تونس.
6: وشهد المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي إقبالا مكثفا من قبل عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا الذين ثمنوا مبادرة عمادة المهندسين بتنظيم هذا الملتقى، كما تم على هامش المنتدى تكريم المتفوقين وطنيا في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا.
8: متحصل على أول معدل في شعبة العالمية، معدل 1954، استدعوني اليوم للتكريم، وزادة باش نتعلم برشا حاجات على دومين الهندسة يعني ما كنتش في بالي بهم. بحكم مغروم بالإعلامية، مغروم بتصميم الأنظمة بتاع الإعلامية، حسيت أنه خيار أني نكون مهندس هو أحسن حاجة نجم نعملها، وذاك علاش يعني زيت اليوم خاطر حبيت نزيد نثقف في الموضوع.
9: الأولى وطنية شعبة العلوم التجريبية، نحب نشكرهم على الجوائز القائمة اللي عطوها لنا. برشا يتوقعوا لي أنا كسيكسيون سيونس اكسبيريمونتال ميلة أكثر دومين ميديكال، مي أنا لقيتها اليوم فرصة حبيت نعمل ديليزون بين توسكي انفورماتيك انجينيوري افيك الميديسين، ما حبيتش نضيق على روحي المجال، والحمد لله معناها لقينا دي انجينيور بروفيسيونيل اللي وصلونا معلومات ما كنتش الحقيقة نعرفها، قالوا لنا ديجا تنجموا مثلا تبداو باركور فيها الانفورماتيك وكل بعد شوية تبدل مثلا ميديسين اللي خليك معناها بلو كومبيتون عندك اكسبيريونس باهية.
10: ريت ساعة ليفينمون على الفيسبوك، بالطبيعة يهمني الهندسة فيها، نحب نعرف لي فاك معناها شنو نجم نقرا، نحب نقعد في بلادي في موجود كل شيء في تونس، فمش علاش واحد باش يخرج من بلادي.
11: قادرين نحب نكون انجينيور، الاكثرين نحب نكون في الميكانيك دافيون ميكانيك باتو، هذاك هو جوي. حبيت نسال على شنو احسن لي فاكولتي، شنو احسن لي سبيساليتي، ما لقيت الاجوبه الكل.
6: ويمثل التكوين العالي العسكري وجهة للعديد من الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا لما توفره المؤسسات العسكرية الجامعية من اختصاصات متنوعة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لمنى المجري وحتم كريسعان.
12: تتيح مؤسسات التكوين العسكري للحاصلين الجدد على البكالوريا في الاختصاصات العلمية فرصة الالتحاق بمسارات تكوينية تجمع بين الجانب الأكاديمي والتأهيل العسكري. الأكاديمية البحرية توفر تكوينا علميا نظريا وتطبيقيا حديثا وفق آمر الأكاديمية البحرية العميد نبيل إبراهيم.
13: مسارات التكوين بالأكاديمية تتفرع إلى فرعين، فرع التكوين الهندسي وفرع تكوين في الماجستير المهني في العلوم البحرية، كلاهما يدوم 5 سنوات ويشفع بالنسبة للمسار الهندسي بالحصول على الشهادة الوطنية للمهندس بالإضافة إلى ترقية إلى رتبة ملازم أول بالبحرية. نفس الشيء بالنسبة للمسار الماجستير المهني في العلوم البحرية، يتفرع الاختصاصين اختصاص قيادة سفن وأنظمة بحرية واختصاص طاقة ودفع، ويشفع بالحصول على ماجستير في العلوم البحرية في كلتا الاختصاصين. مناهج التكوين بالأكاديمية البحرية مطابقة للتعليم العالي. تهمت الأكاديمية البحرية في بقاء تونس ضمن اللائحة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية من حيث الاعتراف بالشهائد وقيمة وجودة التكوين بها.
12: وعلى غرار الأكاديمية البحرية، توفر مدرسة الطيران ببرج العمري للحاصلين الجدد على البكالوريا في الاختصاصات العلمية فرصة للالتحاق بها عبر تكوين يمتد على 5 سنوات. آمر مدرسة الطيران ببرج العمري العميد قيس الصغير.
14: الدراسة تكون على مدى 5 سنوات، سنتين كمدرسة تحضيرية للدراسة الهندسية و3 سنوات تكوين هندسي. يخضع التلميذ زاد إلى تكوين عسكري قيادي شخصي فني وتكوين بدني ورياضي. مدرسة كذلك توفر تكوين بمقتضى اتفاقيات مع هياكل وطنية أخرى على غرار وزارة النقل والديوان الوطني للمطارات. تربط المدرسة علاقة بأكاديميات جوية أجنبية، تخول لنا باش نبعثوا تلامذة المتميزين في السنة الأولى، عندهم الفرصة باش يواصلوا تكوين متاحهم في الأكاديميات الجوية الأجنبية، وبعد سنة ثانية يتم توجيه تلامذة في اختصاصات على غرار مهندس طيار أو مهندس ميكانيك تيليميكانيك مهندس إعلامية جيوماتيك.
12: تمثل الأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العمري نموذجا عن مؤسسات التكوين العسكري التي تعتمد مسارا معرفيا يدمج الجانب النظري بالتدريب التطبيقي، ما يوفر لمنتسبيهما معارف وكفاءات تتلائم مع متطلبات مهامهم في المستقبل.
6: إلى مدينة ياسمين الحمامات التي تحتضن بداية من اليوم الأولمبياد العالمي للأبناء السبرني في دورته الثانية ليتواصل إلى 2 جويلية القادمة تحت إشراف وزارة التربية، وتضم التظاهرة تلاميذ المرحلة الثانوية من عدة بلدان للمشاركة في مسابقات علمية في مجال الأمن السبرنية إضافة إلى ورشات موجهة للعموم وأخرى للمختصين. رئيس الأولمبياد العالمي للأمن السبرني صاف البنا.
15: اليوم هو استقبال الوفود وتشجيلهم، يوم 28 جويلية الافتتاح والفترة التدريبية، 29 و30 جويلية المسابقة تمتد على 7 ساعات، يحاول فيها المترشحين انهم يثبتوا قدراتهم في حماية المواقع والتطبيقات تخص تلاميذ التعليم الثانوي اعمارهم من 14 الى 19 سنة. تونس تدخل الاولمبياد هذه ب 8 مترشحين من المعاهد الثانوية من جهات مختلفة، مع العلم انه تتزامن مع المسابقات ورشات للعموم المبتدئين، كل ما هو اساسي في الامن السبرني. وللخبراء هناك ورشات لمناقشة مواضيع ذات أهمية ومعاصرة.
6: في شأن وطني آخر، بلغت ديون شركة تونسية للكهرباء والغاز ستاغ 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين ناهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. وأكد ممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب هذا الأسبوع أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، دعت الحماية المدنية إلى عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة وقت الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساءً، مع البقاء قدر الإمكان في أماكن مظللة أو مكيفة، كما شددت على أهمية شرب المياه بانتظام حتى في حال عدم الشعور بالعطش، خاصة بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية. أخصائيات التغذية هداء بن عثمان نبهت إلى أن تقدم العمر وتراجع الإحساس بالعطش قد يؤدي إلى خطر الجفاف.
16: تحسب ميزانك تضربه في 30 مليلتر وتعرف قديش جسمك يستحق ماء في النهار. والعبيد الكبار ينجم يسبب مشاكل صحية خطيرة مع التقدم في العمر، الإحساس بالعطش ينقص، الجسم يحتفظ بالماء أقل، الكلاوي تخدم بكفاءة أقل. حتى إذا العبيد الكبار ما حسوش بالعطش، راهو الجسم ينجم يكون في حالة جفاف، ينجم يولي جفاف مزمن خفيف ومستمر. حلول بسيطة، يشرب كاس ماء كل ساعة، وإلا نربط الماء بتاعي بعادات، مثلا تقولوا اشرب الماء بعد الصلاة ولا اشرب الماء بعد الماكلة، حاجة بسيطة لكن تنجم تعمل الفرق بين صحة جيدة وتعب ومضاعفة. هذيك علاش الماء عند كبار السن هو أول دواء وأبسط وقاية.
6: يصوت الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس غدا لاختيار ممثلهم الجديد بالبرلمان من بين 5 مترشحين في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي. عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقاسم العياشي أكد في تصريح للأخبار أنها ستكون أول انتخابات دون حبرة.
17: الانتخابات الجزئية لدائرة الكبرية اليوم هو يوم السبت الصمت الانتخابي اللي بدأ البارحة منتصف الليل الساعة 0 ويتواصل حتى تغلق آخر مكتب اختراع اليوم الأحد. الصمت الانتخابي هو إذن يلزم 5 مترشحين اللي فيهم 4 من الرجال ومترشحة امرأة. عملية الاختراع ستكون موزعة في 17 مركز اختراع في دائرة الكبرية ومعتمديتها، يتوزعوا 23 مكتب اختراع. الإشراف وإدارة الاختراع ليوم الأحد 28، وستكون باستعمال الموارد البشرية الذاتية لهيئة الانتخابات. كذلك لأول مرة سيقع الاستغناء عن الحبر الانتخابي الذي اتخذ فيه مجلس الهيئة قرار منذ أبريل الفارط.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: قالت إيران إنها قصفت اليوم أهدافاً مرتبطة بالقوات الأمريكية رداً على الغارات الجوية الأمريكية على ساحلها الجنوبي، في وقت تبادل فيه الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق المبرم هذا الشهر بهدف إنهاء الحرب. وحول حركة الملاحة في مضيق هرمز، قال مركز المعلومات البحرية المشتركة إنه يجري توسيع طريق بالقرب من سلطنة عمان أمام السفن للسماح بتسهيل حركة الدخول والخروج. في الأثناء حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيرانية من أن طهران ستتعامل بحزم مع أي انتهاك لتعليمات الشحن عبر مضيق هرمز. على الجبهة اللبنانية أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش سيبقى في حدود الخط الأصفر في إطار اتفاق التفاهم مع لبنان إلى حين استكمال نزع سلاح حزب الله وإثبات قدرة لبنان على تحمل المسؤولية الكاملة عما يجري داخل أراضيها. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يتولى تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائرية. وسط إقبال مكثف وتكريم للمتفوقين في البكالوريا، انطلاق المنتدى الوطني للتوجيه للتعريف بمسارات التكوين الهندسية. بفعاليات متنوعة، مدينة الحمامات تحتضن بداية من اليوم الأولمبياد العالمي للأمن السيبرني في دورته الثانية. في العالم، واشنطن وطهران يتبادلان الاتهامات بانتهاك مذكرة تفاهم إنهاء الحرب، وحديث عن توسيع طريق بالقرب من عمان لتسهيل حركة العبور بمضيق هرمز. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
18: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. في العتيق، تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
19: إيه يا حسرة
20: اللي تعدى وفات زمان يرجع.
5: وعلي بني وعلا بين البارح واليوم.
21: بين البارح واليوم.
5: والكل في العتيق. كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
21: مع معز الغربي.
5: في العتيق.

0: ما أحلى عينيك أغزر لي ألحان مسلمون، غناء السيدة نعمة الراحلة الفنانة الكبيرة السيدة نعمة. نرجع ونواصل ما تبقى من هذا اللقاء من برنامج في العتيق في هذه الحلقة الختامية مباشرة من استوديو الراحلين نبيل بن زكري وعلي تليلي، استوديو 5 بالإذاعة الوطنية التونسية. سليم شعبان، محمد اسطنبولي، حمزة الصفار أيضا صديقنا عم تفلو سلاتي، وفاروق الزارعي، كامل فريق يحييكم في هذا الموعد المباشر. نرجع للمدام ريم زغلامي من جديد وسلطانة فويس، هذه المجموعة النسائية اللي قلنا تو عمرها عامين به. فما الحاجة اللي باش نحاولوا نفهموها مع بعضنا، انه فما تبارك الله عدد كبير من النوادي النسائية اللي موجودة في كامل تراب الجمهورية، ولكن السؤال كأنه فما بعض النوادي حادت على الفكرة الأصلية للنادي اللي هي لما ترفيه، وفي نفس الوقت ينجم يكون زاد عمل فيه بعد إنساني، وهذا ربما اللي خدمتوا عليه برشا كمجموعة. شفنا شوية ساعات نحسوا فما جانب تجاري، عروض ولات في مناسبات خاصة، في بعض المهرجانات أو بعض السهرات. ما عادش تشطرني رأيي ولا يعني، بالمعنى مش باش تنقد زملائك في الجروبات الأخرين، لكن حسينا هذه موجودة يعني شفناها.
1: هو يمكن كل واحد وإدارته وتوجهه ورؤيته. يعني هو من الأول يعني أي نادي
0: عنده أهداف،
1: عنده أهداف عنده الرؤية متاعه والأهداف والأبعاد متاعه. أنا عن نفسي معناتها كيف بديت من الأول ما ننكرش أنه أنا بديته للترفيه، سواء لنفسي وإلا للمجموعة. بعد كانت البداية، نقطة البداية أنه عملت حفلة في دار المسنين في ماي 2025 مش هذا
0: منوبة.
1: في جمرت. في جمرت. وكانت الانطلاقة من غاديكا، ومعناتها وكان احساس رائع الحقيقة، وانه هكا كان نوع من البهجة والفرحة اللي اضفيناها معناتها على القلوب وعلى الوجوه. فحسيت بالبعد الانساني، وانه النجم من خلال النادي ان نمروا رسالة، انه النجم معناتها يكون هو وسيلة للترفيه، وفي نفس الوقت يتوجه معناتها برسالة متاع تعاضد متاع تضامن مع الفئات المنسيه.
0: بالنسبه انتم ولا
1: عيد الامهات؟
0: عيد الامهات، شو محلها الرساله؟ يعني نعرفوا دار المسنين هي دار تلم الناس اللي ربما عندهم ظروف خاصه ولقاو رواحهم في هالدار ذي، اللي هي ايضا تقدم لهم في خدمات ورعايه كبيره.
1: صحيح.
0: ولكن هما الكوتي افكتيف يعني ناقص برشا، يعني الجانب العاطفي، فانه كي يلقاو مجموعه تزورهم وتجيب لهم حتى هدية صغيرة وتبوسها من جبينها وتحكي لها حكاية خاصة بها، بالنسبة هي تحسسها اللي هي بالحق من أم وذيك بنتها يعني.
1: صحيح. هو ديجا احنا سواء انه السنة الفارطة ولا السنة اللي انا عاودناها زادة، الحقيقة صار تواصل انساني.
0: 31 مية كانت
1: اي ديما لما. هو اي
0: اخر احد
1: في
0: عمل السنة كانت لحد 31
1: مية. اي صادف انه يكون اخر يوم في الشهر بتبيع في شهر مية.
0: فكانت لما كلها ايموسيون
1: الحقيقة، كانت كلها مشاعر ومشاعر مختلطة
0: بين الفرحة
1: والعطف والحنان
0: والدموع.
1: أكيد لأنه بالحق في أنا واحدة من الناس في عدة مرات أنا والبعض من العضوات اللي غلبتنا دموعنا.
0: هي نجم كما يقولوا ممزوجة دمعة الفرحة مع دمعة اللمة
1: وخاصة أنه يمكن عم ناول كان فقط المسنات والمسنين أيضا، معناتها مش فقط الأمهات يعني حتى الأباء، لكن السناء نضاف لها يعني الأطفال فاقدي السند.
0: نعم.
1: والحقيقة كانت نظرة
0: يعني هنا بالحق، يعني هذه هي الرسالة اللي يلزمنا نوصلوها للمستمعين. اليوم النادي متاعكم يعتبر نموذجي في المجال هذا، لأنه أنك تمشي للمسنين وتحتفي معهم بمناسبة مهمة فيها رموز، فيها رمزية، فيها يعني أنك وصلت رسالة أنه رانا ما نسيناكمش، رانا معاكم. وفما حاجة أخرى وذي اللي هي أهم، أنه بالنسبة كنتم الجانب المادي آخر حاجة تفكروا فيها، يعني أنتم لمتكم هي لمة عائلية، وبالعكس نوصل الصورة للمستمعين أسرة واحدة، والله بالحق حسيتهم يعني إخوات، كسوا البنوتات صغار أولادهم والأخرين يعني إخوات في بعضهم.
1: صحيح.
0: يعني
1: والله هو راو مش كان دار المسنين راو حتى عملنا حفلة في صالح عزيز في أكتوبر راس
0: مهم مهم برشا
1: في صالح عزيز لفائدة مرضى السرطان
0: نتصور زيدة رأي
1: كانت الأجواء كانت مجد. الأجواء الحقيقة رائعة وأكثر من رائعة ونجمنا أنه ندخلوا معناتها الفرحة راو على نفس القدر معناتها للمقيمات والمرضى واللي جاءوا لأنه نهار أكتوبر راس تقصي معناتها السرطان
0: الثدي
1: يعني حتى اللي جاءوا للتقصي وايضا زاد حتى الاطار الشبه الطبي لانه مستنزف ومستهلك
0: هو كبير هو انت معش السيدات اللي حاضرين معنا بالنسبه للبنوتات امبوسيبل باش يكونوا عندهم الفكره هذه يعني عندهم المعلومه فما برنامج اذاعي قديم كان ينجو الراحل بوراوي بن عبد العزيز اسمه الاسره البيضاء الحفلات يمشيوا نجوم الاذاعه من مطربين وعازفين ويمشوا للسبيطارات المستشفيات ويفرهدوا على كل مرضى ويعديوا معهم كسويعتين ولا تصور ساعتين نذكر وقتها نهار أربع عشية كانت بالحق فكرة مميزة وفيها بارشة رسائل كما قلت أنت قديش مهمة أنه الناس هذوم اللي يعيشوا معنا ونعيشوا معهم وبالفعل اليوم واحد مثلا الشباب غدا باش يكبر الاخر لاباس نجم يمرض يعني الحياه فيها برشا مفاجات ساره وغير ساره ومثل هذه الرسائل المهمه من مجموعه فيها البعد الانساني المنسوب نتاعو عالي والحمد لله
1: يمكن هذا اللي يميزنا احنا كنادي ويمكن في نهايه المطاف انا نقول انت حسيت انه احنا فما روح في المجموعه وهذاك هو معناتها انه سبحان الله هي ارواح تلتقي في الاخر يقعدوا اللي المجموعه اللي نفس التمشي نفس الروح
0: والله.
1: وهذا هو معناتها ان شاء الله ديما ملمومين في الخير وكذا
0: شوف شو اخترح لنا الاستاذ وكل الميكرو اي جو تونسي بتبيع في العتيق نسمعه كان التونسي

0: برافو برافو برافو برافو برافو، يعطيكم الصحة سلطانة فويس. مدام ريم الحقيقة بطبيعة قائد المجموعة، ذكرنا في اسمه
1: حافظ الكعبي. مايسترو حافظ الكعبي،
0: حافظ الكعبي مرحبا بك، يعطيك الصحة، شرفنا. أعطيه الميكرو خلي يقول لنا كلمة الختام. كيفاش لقيت اللمة اليوم؟
2: ها بدل ما سخانة
0: برشا، اي يا استوديو تبارك الله باهي مكيف باهي لطف عليك. ان شاء الله بس ان شاء الله بس ان شاء الله بس. مدام ريم، عروض قادمه تو في الصيف، فما بوز راحه؟
1: عندنا ان شاء الله زوز عروض فقط، لانه كيف ما قلت انت الصيف خليه للراحه والاستجمام، باش نرجعوا في عوده ان شاء الله
0: اكتوبر
1: سبتمبر.
0: سبتمبر يعني مع العوده المدرسيه بالضبط.
1: على العوده
0: ان شاء الله. شرفنا برشا،
1: يعيشك الشرف.
0: عندكم صفحه على الانترنت؟
1: اي صفحه سلطانه فويس.
0: سلطانه فويس،
1: سلطانه فويس.
0: شرفتوني الكل، صفقوا على روحكم. يعطيكم هذه اسمع، هذه اخت غاليه المغربيه، زغروطه مغربيه يعني. تحيه لكل اللي يسمعوا فينا، يعطيكم الصحه. ان شاء الله تكونوا قضيتوا معنا اجواء ممتعه بالحق، وباش رسائل وصلتنا توا، الناس كل مستمتعين بالجو. حمزه صفار يعطيك الصحه، ايضا فاروق الزارعي، ايضا عبد الفلو السلاتي، سي محمد اسطنبولي اوريكش في البرود غادي محلاه. سي محمد هاي ماشي البحر ولا؟ مرحبا بك سليم شعبان كالعاده، سليم برود، يعطيكم الصحه. الناس الكل نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد اذاعيه طيله الصيف. نذكر بمواعيدي معكم باذن الله نهار الجمعه من نص من ماضي ساعتين للاربع، الموعد البرنامج الديني رحمه العالمين مباشر، باش يكون في موعد مباشر. ثم السبت والاحد في الويكاند يعني كيما اليوم، العشية من 6 وربع حتى 8 متاع الليل إن شاء الله في موعد إذاعي مباشر. بعد شوية أماني بولعراس في استوديو الويكاند أكيد معكم في هذا اللقاء المباشر. يعطيكم الصحة الناس الكل، شرفتونا وشاهي طيبة الجميع. بمنكم ماشي البنزرت، تسمعوا معنا الجو هذا، يلا.

0: بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إدايتنا الوطنية.
3: فلاش سبورت.
4: مرحبا تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضي قبل الحديث عند مونديال 2026. البداية بخبر أزدته الهيئة المديرة للترجي الرياضي، أعلنت منذ قليل إنهاء إجراءات التعاقد مع المدير الفني البلجيكي جويل كراي لتولي الإشراف على الإدارة الفنية لشوبان بعقد مدة 3 سنوات. إلى كأس العالم مونديال 2026 بين اليوم وغدوة الفجر تلعب آخر دفعة مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول في المجموعة 12-10 متاع الليل غانا كرواتيا. إنجلترا تواجه بنما، إنجلترا غانا في الصدارة 4 نقاط وستأهلوا رسميا الدور الثاني في انتظار بتبيع تحديد صاحب المركز الأول. أيضا كرواتيا في السباق في المركز الثالث عند 3 نقاط والمنتخب البنمي في 0 من النقاط. نصف الليل ونص بين الليلة الفاصلة بين اليوم وغدوة المجموعة 11 الكونغو الديمقراطية وأوزباكستان. البرتغال تواجه المنتخب الكولومبي، كولومبيا في صدارة 6 نقاط تأهلت للدورة الثاني. البرتغال كيف كيف تأهلت للدورة الثاني عندها 4 نقاط في انتظار استكمال المقابلة تاع اليوم. الكونغو الديمقراطية موجودة في المركز الثالث بنقطة واحدة إن شاء الله يتأهل مع كولومبيا ولا البرتغال. أوزباكستان بصفر من النقاط. في المجموعة 10 ماضي 3 غدوة الفجر الجزائر النمسا الأردن الأرجنتين. الأرجنتين في الصدارة 6 نقاط تأهلت للدورة الثاني. الدورة 16 النمسا والجزائر زوزة منتخبات عندهم 3 نقاط والمركز الأخير الأردن بصفر من النقاط. 12 مجموعة يتأهل زوز منتخبات الأولى عن كل مجموعة مع 8 أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث في انتظار اكتمال نصاب المنتخبات المتأهلة للدورة 16. هذه المواجهات الرسمية تأكدنا من خلالها في هذا الدور. جنوب أفريقيا تواجه كندا، نحكيه على الدورة 16. البرازيل اليابان من مجموعة متانة تأهلوا 3 منتخبات هولندا السويد واليابان. البرازيل كما قلت تواجه اليابان، ألمانيا باراغواي، المغرب هولندا، الكوديفوار النرويج، فرنسا السويد، الولايات المتحدة الأمريكية تلاقي البوسنة والهرسك، أستراليا تواجه مصر، مصر لأول مرة تأهل للدورة الثاني. الأرجنتين تواجه الكاب فيرد راس الأخضر لتأهل للدورة الثاني لأول مرة في أول مشاركة ليه في المونديال. أيضا في المركز الثاني في مجموعة صعبة ضمت إسبانيا الأوروغواي والمنتخب السعودي. كما قلت في انتظار منتخبات أخرى سيتأكد تأهلها بعد نهاية منافسات الجولة الأخيرة. منتخبات اللي عندها 4 نقاط تتأهل آليا للدورة 16 وموجودة في المركز الثالث ضمن وضمنت رسميا المرور للدورة الثاني. اللي عندها 3 نقاط أو أقل تنتظر إن شاء الله نقولوا بالتوفيق للفرق أو المنتخبات العربية والإفريقية. السنغال عندها 3 نقاط، الجزائر 3 نقاط منقوصة من مباراة ضد النمسا، والكونغو ديمقراطية نقطة واحدة منقوصة من مباراة ضد أوزباكستان. دائما مع أجواء المونديال، لكن من كرة القدم إلى كرة اليد الشاطئية. مونديال كرواتيا منتخب الأكبر بعد التأهل التاريخي للدور الرئيسي، اليوم كان الموعد مع مباراة ترتيبية من أجل المراكز بين 9 و16 ضد الولايات المتحدة الأمريكية. منتخبنا فاز زوز أشواط مقابل 1، الشوط الأول 24-20 لتونس، ثم الولايات المتحدة الأمريكية تعدل على مستوى الأشواط 20-14، والشوط الحاسم الشوط الثالث لتونس 14-12. دائما مع كرة اليد من كرة اليد الشاطئية إلى كرة اليد بطولة العالم لمنتخبات أقل من 20 سنة في الصين. منتخبنا الوطني للفتيات فاز اليوم من الصباح على الصين تايبي 30-17 في ختام منافسات المجموعة السابعة. الجولة الأولى انهزمنا أمام بولونيا 26-22، أيضا هزيمة في الجولة الثانية ضد المجر 32-24. يعطينا الترتيب التالي في المجموعة السابعة: بولونيا 6 نقاط، المجر 4 نقاط، 2 منتخبات أهلوا للدور الرئيسي، تونس موجودة في المركز الثالث 2 نقاط، سين تايبي 0 من النقاط، تونس ولا سين تايبي تأهلوا رسميا لمسابقة كأس رئيس الاتحاد الدولي. إلى كرة السلة البطولة العربية لمنتخبات أقل من 18 سنة في مدينة صفاقس من 27 جوان إلى 4 جويلية في قاعة الرايد البجاوي اليوم ضربت البداية ذكور وإناث. بالنسبة للذكور 6 غير بوع تونس تواجه ليبيا مباراة أولى انطلقت 11 متاع صباح بين مصر والمغرب. مصر فاز 82 مقابل 41. مباراة في الأثنين قاعة العاب انطلقت ماضي ساعة وربع بين الجزائر والبحرين. في الإناث تونس معفيت اليوم ماضي 3:30 المغرب الجزائر غدوة إن شاء الله تونس 6 غير بوع نواجه المنتخب الجزائري. إلى كرة الطائرة منتخب الكبير موجود في المغرب من أجل المشاركة في الدورة الترشيحية للبطولة الإفريقية المنطقة الأولى من 26 جوان إلى غاية 3 جويلية القادم بمشاركة تونس المغرب والجزائر. اليوم المباراة الأولى 6 المغرب الجزائر منتخبنا معفى غدوة نواجه الجزائر 6 متاع العشية ديما كل مقابلات انطلاقا من 6 متاع العشية. بعد غدوة ضد المغرب دورة دور في شكل مباريات ذهاب وإياب في نفس البلد ديما الاحتضان للمغرب. الجولة الرابعة يوم 1 جويلية تونس الجزائر والجولة الخامسة يوم 2 جويلية تونس المنتخب المغربي. من الرياضات الجماعية للرياضات الفردية اليوم كان الموعد مع وصول بعثة منتخب الكاب لأرض الوطن بعد المشاركة في الدورة الدولية بكازاخستان وتحقيق نتائج متميزة مع ذابيت وفي المزغوني وزن 62 كيلوغرام أو أقل من 62 كيلوغرام. فضيلة البطل الأولمبي فراس القطوسي وزن أقل من 87 كيلوغرام والبطل فارس مجمعي في وزن أقل من 68 كيلوغرام كلهم أبطال باللي شاركوا باللي حصدوا ميداليات وإلا ما حصدوش. في النسبة للميداليات البرونزية عود بن عون وزن أقل من 53 كيلوغرام، أيوب الجندوبي في وزن أقل من 54 كيلوغرام، ومحمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. البطل الأولمبي اكتفى بالبرونزية بعد الإصابة على مستوى الركبة ومنعته من خوض الدور النهائي. في السباحة بطولة فرنسا للنخبة حيث سجل السباح التونسي بالحسن بن ميلاد رقما قياسيا تونسيا جديدا في سباق 50 متر فراشة بتوقيت قدره 24.67 جزء بالمئة محتما الرقم القياسي التونسي السابق اللي أحرزه البطل الأولمبي وسام الملولي ب 24.90 جزء بالمئة منذ دورة الألعاب العربية بالدوحة القطرية سنة 2011. باش نختم بكرة القدم المصغرة نهاية هذا الأسبوع سيكون الموعد مع الأدوار النهائية في الأكابر والكبريات في البحيرة 2 غدوة 6 نهائي كأس تونس الذكور رواد لكرة القدم المصغرة يواجه الرياض الرياضي بسوسة و8 نهائي كأس الجامعة إناث النجم الرياضي بسليان يواجه نادي المروج بكرة القدم المصغرة. نكملوا في الأسبور شاي طيبة إلى اللقاء.
1: فلاش سبور تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM سوسة والمنستير على 94.3 FM في القصرين على 104.6 FM في القيروان على 94.3 و105.9 FM في المهدية على 102.94.3 FM تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال
5: نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك
1: صفوة
6: ببلاش وحدين هي مقدري ليدي ببلاش وحدين يا مقدري
1: يوسف التميمي
7: عمي المعروف يا سنة عمي المعروف عمي المعروف يا سنة
1: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج تبلغ 6,629 قنطار إلى غاية 26 من جوانا. حوالي 2 مليون قنطار تم إجلاؤها وفق ديوان الحبوب الذي يدعو كافة المتدخلين إلى مواصلة التحلي بأعلى درجات الحيطة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف. تحت شعار مع نبني مهندس الغد، انطلاق فعاليات المنتدى الوطني للهندسة والتوجيه الجامعية لتتواصل إلى الغد. بفعاليات متنوعة، مدينة الحمامات تحتضن بداية من اليوم الأولمبياد العالمي للأمن السيبرني في دورته الثانية. في أول انتخابات دون حبر، الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس يصوتون غدا لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب من بين 5 مترشحين في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح أمباكي. تحت شعار ذاكرة تعيش، مهرجان الحمامات الدولية يحتفي من 11 من جويلية إلى 13 من أوت المقبلين بدورتها 60 من خلال برنامج يضم 32 عرضا بين المسرح والموسيقى والرقص المعاصر بمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة. في العالم، في أول تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم، واشنطن تتهم طهران بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في مضيق هرمز وتوجه ضربات لعدة أهداف إيرانية. وطهران تقول إن مهاجمتها مواقع أمريكية جاء ردا على الضربات الأمريكية وانتهاك الاتفاق المبرم هذا الشهر بهدف إنهاء الحرب. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيلا مع تواصل أعمال البحث، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: ستوديو الويكاند
1: مع أماني.
2: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في لقاء جديد يجمعنا بكم في ستوديو الويكاند. وستوديو الويكاند من ساعتين حتى للخمسه متاع العشيه، كن نهار سبت ان شاء الله تقضيو اوقات ممتعه معنا انتم ديما احلى اصدقاء واحلى احبه. لقاءنا ديما يتواصل معكم بكل حب وكل موجات ايجابيه. نعرفوا الحياه ماهيش سهله، راهو معناها مش ديما كل الحياه الورديه، ولكن نحاولوا ان تكون عندنا إرادة أنه نغيروا، أنه يكون عندنا تفاصيل حياة نصنعوها بدينا هكا تكون فيها شوية تغيير. تنجم تكونش سعادة المفرطة، ولكن تجلب شوية سعادة، تجلب شوية موجات إيجابية، ضحكة حلوة تتقسموها مع ناسكم والناس اللي تحبوهم واللي يحبوكم أكيد في هذه الحياة. إن شاء الله تقضيوا معنا وقت ممتع. تحياتي رفاق دربي اللي رافقوني اليوم، كريم المد في الهندسة التقنية، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، حميد الورغي في تنسيق العمل الحصة، وميني بولعريس معكم من أمام الميكروفون. مرحبا بكم الناس الكل.

عايشين عايشين فيها اثنين انا ومحبوبه، وكوكتيل من الاغاني التونسيه المزينه الحلوه اللي قعدت في التاريخ وتبقى ديما في الاذن، صغار وكبار يحبوها، الجويني للجاموسي لكل الفنانين اللي خلوا بصمتهم في تاريخ الموسيقى التونسيه الجديده. تحياتنا لكل من يجدد، لكل من يقدم حاجه تستسيغ في الاذن وتبقى في الذائقه. مش حكيت مش عركه هي الموسيقى ولا انك مش تعمل غنيه، بالعكس يا عندك يا ما عندك شيء، تكون موسيقي وتكون فنان وتكون كلمة وصاحب كلمة وصاحب موقف. الموقف يظهر حتى في الكلمة الجميلة، راهو ماهيش حكيت شعارات، وإنما في حكايات شبابة تبقى للتاريخ من خلال الموسيقى اللي هي دوي على مر السنين. معاكم في سود الويكاند مواصلين معاكم إن شاء الله موسيقات اللي نسمعوها تكون رائقة لأذن الجميع، وانتوما في دياركم تسمعوا فينا ولا في مقرات العمل متاعكم، فما الناس تخدم في أوقات غير الأوقات. تحياتنا لكم الناس كل، ربيعين الناس كل، واللي ماشي بحر واللي ماشي للعائلة يزورها واللي على الطريق يقضي، ردوا بكم على روحكم وعلي معكم، وإن شاء الله نكون لكم خير رفيق في هذه الرحلة المسائية.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

برشا برشا محبة ليكم أعزائي المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا معاكم في استوديو الويكاند مواصلين لقانا اليوم ونحكي على المركز الوطني لفن العرايس وعلى صيف الماريونيت. المركز الوطني لفن العرايس يعني اللي طيلة

0: السنه نجاحات في تونس وخارج تونس من خلال المشاركات الدوليه، من خلال انتاج على مدار السنه، من خلال ايام قرطاج لفنون العرائس، وتوا يتواصل في الصيف مهرجان اخر وتظاهره اخرى انطلاقا من 6 جويليا من خلال تظاهرة صيف الماريونيت. معنا السيد عماد المديوني المدير العام للمركز الوطني لفن العرائس. مساء الخير.
1: مساء الخير أخت أماني، عسلامة، مرحبا بك، مرحبا بالإذاعة الوطنية، مرحبا بالمستمعين الكرام، مرحبا بكم.
0: يعيشك، شنو أحوالك؟
1: والله بخير الحمد لله، تعليك خير وانت ان شاء الله تكوني لاباس.
0: الحمد لله، العرائس بخير في المركز معك. الوطني يعيشك يعيشك. السخانه هذه تو العرائس نعملوا لهم في السخانه؟
1: نحركوهم شويه،
0: كي تحركوا جي هكا شويه نسمع معناها ليه بالحق، هل انه عندها صيانه خاصه العرائس اللي تصنع في المركز الوطني لفن العرائس، والعرائس يعني عند العرائسين بصفه عامه
1: يستحقوا ديما هما، فما معناتها بعض العرائس يستحقوا بعض الانترتيان، اما بصفه عامه محفوظين. ما تعرف احنا عندنا معرض مهم ونحطوهم معناتها في اطار يحميهم وعندنا زاد دار الماريونات وبيس فما الورشه اللي هي معناتها ورشه صناعه الماريونات اللي زاد هي مهيئه لحفظهم معناتها بصفه عامه.
0: وتوجي والناس تشري يشريوا الناس
1: الحقيقه مش برشا مش برشا. معناتها مش فريمون دون المأمول صدقا معناتها، لأنه دار الماريونات وحدها هي معناتها بتاعنا اللي هي بيدها لازمها إعادة معناتها إعادة
0: نظر،
1: تأهيل وإعادة نظر باعتبارها معناتها قادرة أنها تكون بوتنسيال مهم حتر تعتبر تندرج ضمن الصناعات الثقافية الإبداعية
0: أكيد.
1: واليوم كان مش تتعمل لها شوية ماركتينج ويعني بالباهي تتعمل لها معناتها صفحة بتبيع حتى سير معناتها سير على
0: الانترنت
1: التواصل الاجتماعي، وخاصة أنه فما مدينة الثقافة اللي هي زادة للأسف معناتها ما فماش ماهيش داخله في السيركوي معناتها توريستيك
0: معناتها مش داخله في المسلك الثقافي مدينه الثقافه
1: بالضبط، لازمها العمل عليها اكثر باش تكون اكثر معناتها وجهه للسياح اللي يجوا،
0: خاطر لانه السياحه الثقافيه هي اقوى سياحه يعني وهم اللي دخلوا بالحق العمله الصعبه الجيده للبلاد
1: معناتها يلزم الشغل عليها اكثر خاصه من كامل المؤسسات، وربما ان شاء الله كي تولي مؤسسه تسير في المدينه الكل تخدم على الشيء هذا. فما تجربة باهية تعجبني فيه معناتها مطعم
0: مناش نسمع فيك اها يظهر لي كانوا حسيت كانوا طاح التليفون طاح شارج متاع التليفون. نعود نطلب السيد عماد المديوني المدير العام للمركز الوطني لفن العرائس، ملاحظة مهمة جدا راهو قالها في انه مدينة الثقافة الكبيرة ما هيش داخله في المسلك الثقافي. هو توا لما حاله برشا يتشكيوا من صناع الصناعات التقليديه يقول لك اصلا ما نيش داخلين في المسلك السياحي اللي هو مهم جدا، وقلت له انه السياحه الثقافيه نقص الموسيقى لو سمحت يا صديقي مقبلة نعم في إشارات فهمني طبعا كريم مهندس مهم جدا في الإذاعة الوطنية التونسية. فالمركز الوطني يعني السياحة الثقافية قلت إنه أكثر يمكن بتجربة خاصة طبعا عملية من خلال الإذاعة اكتشفوا إنه السياح الثقافيين اللي يمشوا المعالم اللي يزوروا اللي يعملوا هما أكثر السياح نوعيين اللي دخلوا عملة صعبة البلاد مش كيف في تونس في العالم كاملة. ساعات تشوف واحد هز هكا كرتابته على ظهره وهو مش تشوفه إنسان بسيط ولكن يستهلك السياحة بطريقة هامة جدا، وهذه نقطة مهمة. نرجع لسيف الماريونيت وتحسن على الأستاذ عماد المديوني المدير العام مركز الوطني لفن العرائس، نرجع لك شنو صار؟
1: سمحني
0: قص تليفونك قلت فما مبادرة خاصة فما حاجة به شنو المطعم ولا شنو؟
1: مطعم هو ما عنده اتفاقات معناها عامل اتفاقيات مع وكالات أسفار
0: به؟
1: وهم يجيبوا معناتها سياح يفطروا غديك، هي عامله معناتها
0: ايه مهمة
1: مليونير،
0: الحكاية
1: عامله اكله معناتها صحيه
0: ها؟
1: يجوها غديك. وبالمناسبه هم يطلعوا على المدينه الثقافه، لا تكون عامله معناتها حتى احنا زاد نقوموا
0: ويعملوا
1: بالدور
0: دورة
1: هذايا
0: بعد
1: وغدوه معناتها، وخاصه فما مؤسسه في المستقبل معناتها ان شاء الله باش تكون معناتها السيد من الثقافه الكل تنجم تخدم على الشيء هذا فهمتني.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، خاصة انه صرح كبير مدينة الثقافة. ماذا بينا على مدار السنة وقبل ما تبدأ السنة الثقافية تكون عندنا البرمجة كاملة، كما المسرح البلدي مثلا تبدأ عندنا البرمجة كاملة من اول السنة، ما يجينيش مثلا جان في فيفري ونشوفوا المسرح الاوبرا كله ظليم من المسرح الاوبرا وكذا ديك كلها، الا بعض المحاولات من قطب المسرح اللي من خلال مهرجاناتهم يقدموا في اعمال تقدم، والا مهرجان الفنون العراق الزاده كيف كيف يعني اللي يحرك الحكايه، يعني ماذا بينا على مدى السنه هذه بالنسبه
1: ولا في حركيه لو الحقيقه معناتها على الاقل مستوى الثقافه معناتها لو في قاعد معناتها يحاول يخدم يعمل في عروض شهريه وغيره في الهوسه. بقينا
0: من رمضان لهنا
1: بقينا احنا مش حابين نقولوا كونه ضروري العمل الاكثر مع المؤسسات الخاصه اللي هذيك سيرتو التجاريه،
0: اكيد
1: انه تكون وجهه سياحيه تكون معناتها داخل في السيركوي يكون زاد اثارها مهمه زاد على شط
0: طبعا،
1: واحنا زاد ماذا بينا نحرصوا احنا شويه خاصه في علاقه بدار مارينات اللي هو توا معناتها عنده مدير او كذا اللي معناتها وانا حكيت معها ان شاء الله باش نعاود الرؤيه ليها باش تكون اكثر معناتها يبقى عندها فيزيبيليتي اكثر
0: نعم.
1: رؤيه اخرى حتى تندرج في الصناعة الثقافية الإبداعية
0: نعم.
1: ماريونات مكتب
0: نعم.
1: وهي معناتها كفضاء مميز معناتها هو جانب للمواطنين ديما يجوا غاديك يزوروا الحقيقة، وشراءات مش حاجة كبيرة معناتها مناسباتية الناس نجم تخدم عليها أكثر خاصة في علاقة مع السياح
0: نعم. نجيو لصيف الماريونات نهار 6 جويلية الانطلاقة، شنو هي فكرة صيف الماريونات وكيفاش باش يكون؟
1: هو صيف مارونيت الحقيقه من احنا حكينا ولا شيء صيف مارونيت هو ضمنين احنا ما صيف مارونيت هو مش كان ولا شيء هو بعض الفعاليات الثقافيه تظاهرات مشاركات يعني في اعمال في عروضنا مش ندخلوا في زوز انتاجات صيف الخصيص هذا مع سهر بالعربي العيسى وسام الماكني ممكن ندخل في معناتها ماستر كلاس طويل مع الجعايبي طاجن الجعايبي ولكن عندنا ايضا في ورشات تكوينيه نتيحت فيها صورتها للافعال اللي مطلعين في جويليا وفي سعود باش نستقبلوهم ديما من 9 تاع الصباح الماضي ساعه باش نامنوا لهم عديد الورشات من 6 جويليا ل 31 ورشات متنوعة في الألعاب الدرامية
0: جميل
1: في
0: جدا
1: في النحت في صنع الأقنعة في الرسكلة في خيال الظل في مسرح الأشياء في عروس قفاز في عروس الفم المتحرك في يعني عديدة الحقيقة عروسة الماروتة الطاولة الخيط عروس العروس المحمولة العروس الصقلية عروس الجوارب عروس الأسلاك عروس الأسبع معناتها مختلف
0: وذي طيلة الصيف يعني شهرين الصيف
1: ولا شهرين
0: يعني من 6 جويلية حتى لآخر الصيف
1: أبسوليمون شهرين
0: من 9 الماضي ساعة كل يوم
1: ديما من 9 الماضي ساعة كل يوم بو 5 أيام في
0: الأسبوع
1: العمل فهمتني فرصة أولا للصغيرات باش يبعدوا على البورتابل باش يتفردوا باش ينموا مداركهم يعني الذهنية الإبداعية
0: والصغيرات اللي كيف ينجموا يجيو ولا ليه؟
1: لا لا لا لا لا انت كبارات عاد
0: مش حاجه سني على صغيرات شنو يا اخي كل واحد عنده صغير في داخله
1: كبير وعالي
0: عندي
1: كله وعندي انا
0: ربي يفضلك ميلا الموعد انت لقى من 6 قيد وقبل ولا كيفاش
1: اي عملنا احنا معناتها فورميلير رومبلير معناتها جداد للقسم معناتها التعميم
0: وين يلقاوها
1: هذه على صفحه المركز
0: المركز الوطني للفن العرايس
1: ومين قرتوا فيها الواحد ينجم ياخذ شهر ينجم ياخذ جمعه ينجم ياخذ جمعتين كما يحب معناتها الولي ومعها فيه نختتم اختتام الورشات فيه شهائد توزع فيه عروض تنشيطيه
0: ممتاز.
1: وعروض رئيسيه مصاحبه
0: ممتاز، يعطيك الصحة، شكرا ليك، يعطيك
1: يعيشك انت،
0: الصحة، يعطيك
1: شكرا
0: الصحة
1: على الاهتمام صراحة
0: العفو يا سيدي.
1: بالترصيف هذا وفي السخانة هذه، وإن شاء الله ربي يعاونك ويعاون المجموعة اللي معاك
0: الناس الكل
1: كلها،
0: أجمعين بكل
1: يعاون
0: حب
1: الناس كلها إن
0: أكيد.
1: شاء الله.
0: شكرا
1: خليك
0: ليك
1: يعيش.
0: سيد عماد المديوني المدير العام
1: العفو
0: للمركز
1: العفو.
0: الوطني لفن العرايس في الماريونيت، اللي ما ينجمش يمشي البحر ولا ما عندوش نشاطات أخرى ولا يمشي يتفرهد، علاش ليه؟ لكن يخلي هيك الوقت هذاك الصغار وباش يتعلموا حاجة جديدة، ومحلاها هيك تلمس العروسة وكي تصنعها وتتعلم، تتعلم الفرجة صغيرك يد عينيه محلولة على الفرجة، ما فما حتى شيء من بعد تغريه بأشياء سيئة، بالعكس يولي عينيه محلولة على الجماليات وعلى النبل في الحياة هذه. موصلين ديما معاكم، احنا معاكم في استوديو الويكاند،
2: استوديو الويكاند
3: مع أميني.

وناديت يا غالي وكدحت ما جابك تراب العالي وساعة اللي تقصتني وزهوت بالية.

والجيب الربع سليانة عجب لبحيرة الكاف والجيب الربع سليانة والجيب للرحلة والجيب للوتانة والجيب اللمو في الدار والجاب اللمو في الجبانة والجاب اللابس صباط والجاب الساق وحفيانة والجاب اللابس سورية والجاب

عايشكم شلو، يا ربي عايشكم شلو، ديما هكا ديما هكا. أوه.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخبارية. رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة العرف كونكت مالك العلوي يدعو إلى مراجعة كراسات الشروط المنظمة لمهن النقل واللوجستيك لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ويشير إلى أن بعض الأنشطة على غرار خدمات جري ونقل السيارات أصبحت تتطلب مهارات تقنية وتجهيزات متخصصة للتعامل مع السيارات الكهربائية والهجينة. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعتبر في ورقة بحث نشرها أن تسقيف الأسعار دون مراعاة حقيقية لكلفة الإنتاج أدى إلى فقدان منظومة اللحوم الحمراء التوازن، داعيا إلى ضرورة مراجعة السياسات المتبعة قبل انهيار المنظومة. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يؤكد خلال فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26/2000 الذي يتواصل على مدى يومين أن بعض برامج التكوين في عدد من المدارس الخاصة لا تواكب التطورات العالمية في التعليم الهندسي خلافا لما هو معمول به في أغلب المدارس العمومية. وعميد المهندسين يضيف أن العمادة ارتأت هذه السنة تنظيم المنتدى لتجميع مختلف المؤسسات المعترف بها في فضاء واحد بما يضمن لحاملي شهادة البكالوريا وأوليائهما الاطلاع على مختلف الاختصاصات في إطار من الشفافية والثقة. ختاما، وفي العالم، القيادة المركزية الأمريكية تشن غارات على منشآت مراقبة ومواقع صاروخية تابعة للحرس الثوري الإيراني على السواحل الجنوبية لإيران. والحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع ومصالح أمريكية بالمنطقة في أول صدام مباشر منذ توقيع مذكرة تفاهمية بين الطرفين. المنامة تدين بشدة استهداف أراضيها بطائرات مسيرة انطلقت من إيران، ودول الخليج تصدر بيانات إدانة تضامنية تعتبر الهجوم انتهاكا صارخا لسيادتها. من جهتها، التلفزيون الإيراني يعلن منذ قليل أن تعليمات العبور عبر مضيق هرمز ما تزال سارية، مؤكدا أن على جميع السفن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري وأن السفن التي تسلك مسارات غير متعمدة ومعتمدة ستواجه إجراءات حازمة. وفي شأن اللبناني، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يحذر من فتنة داخلية عقب توقيع الاتفاق الإطاري المشترك برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل، وأمين عام حزب الله يصف الاتفاق بأنه تنازل عن السيادة وفق تعبيره. ختام هذا المعدل الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: Studio Weekend.
4: Weekend.
0: مع أميني بولعريس.
5: شق البحر قم سافر يا مكتوب. وسلم لي.

واشرح لها عن حبيبي، واشرح لها عن حبيبي، روحي علي للأجلها.

0: حنان روحي علي للألا ها
1: وسهلا بكم أعزائنا المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بالناس الكل اللي تحكوا بنا الآن واللي بدأوا معنا حكايتنا اليوم في استوديو الويكاند. بدينا ساعتين حتى الخمسة متاع العشية في هذا اللقاء كن نهار سبت معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية مش يكون بحضنا زوز ضيوف مميزين، مجموعة جذب اللي سمع بها اللي يعرفها واللي باش يتعرف عليها معنا بعد شوية على موجات إذاعتنا في استوديو الويكاند.

0: مرحبا ماريا الخمار بإمضاء مجموعة جذب ومن مشروع وليا، خدمة ياسر حلوة ومزيانة. المجموعة هذه المتكونة من ثنائي هو مريم الحمروني، مرحبا بيك.
1: يعيشك أميني،
0: أهلا وسهلا بيك. يعيشك، مرحبا بيك. محمد برساوي، أهلا وسهلا.
2: شكرا على الاستضافة.
0: شنو حويلكم؟ محليكم يعني في موسيقى، في مجموعة اسمها جذب، ولكن موسيقى تجذب كل من يسمعها حتى لو كان ماهوش مستنس بها. كيفاش بدأت التجربة؟ معاك ولا مع سيدات أولا يعني؟
1: التجربة كيف ما ديما قلت بدأت بالجذب زادة الحقيقة. الحمد لله، يعني كنت ديما لوج على البروديوسر المناسب، معناتها
0: المنتج المناسب،
1: ولا المنتج المناسب لصوتي والرؤية متاعي. خاطر جربت قبل مع منتجين اخرين وديما يتعاملوا معايا كمؤديه فقط. لكن انا عندي افكار ونكومبوزي ونكتب ونبدل هذه ونجيب منغادي ونجيب حاجات
0: يعني كتيبتك هذه الموسيقيه.
1: هذه التلحين اي، لكن بنصوص صوفيه.
0: اي ما كتابتك الموسيقيه
1: اي موسيقيا اي. انا ومحمد، محمد يعمل توزيع والموسيقى الالكترونيه وكل شيء، والتلحين عندي انا. دونك
0: كنت تلوج؟
1: اي بيان سور الحقيقه، مش اي لوج، نستنى نتاع مصاب نلقى شكون اللي باش يكون معايا في نفس الثنيه في نفس الرؤيه. ما يبدليش الوجهه.
0: اول مره انا نشوف حد يقول حاجتي بمنتج يمشي في مصر. في العاده يقول لك حاجتي بمنتج ينجم ياخذ البروجي يصرف عليه، فهمت؟ يعني ديما نحكيو مع المنتجين على اساس فلوس اكثر من نحكيو
2: الانتاج. المنتج في الموسيقى مش كيف المنتج في السينما.
0: كيفاش
2: المنتج في الموسيقى؟ معناها اللي يصنع الموسيقى. دايور انا الخلفيه نتاعي من الاول كانت سينما. عملت قريقيت معناها في ليزاك نتاع قمرت، اما الطرق الانتاج الموسيقيه والسينمائيه
0: مختلفه
2: جدا. وطرق الانتاج الموسيقيه تخليك اقل انديبندونس من معناها هياكل اخرى باش تنجم تصنع الفن نتاعك.
0: معناها تنجم تكون حر في
2: تنجم
0: صناعه
2: تكون
0: الفن
2: حر نتاعك. تنجم تنفيستي في معناها ماتيريال، تشري ليزيكيبمون نتاعك، تنستالي ستوديو نتاعك وتولي وحدك. حر تعليق وتتصرف.
0: ما حشتكش بفلوس للاخرين.
2: ما حشتك بحتى حد، كان عزيمتك ووقتك وجهدك
1: خدمتك وافكارك وكل شيء. صحيح.
0: جذب الكلمه ميسالش الناس تسمع فينا منين جات كلمه الجذب، الحاجه اللي تنجذب لبعضها. ليش المجموعه نتاعكم اسمها جذب؟
1: كيف ما قلت لك الحكايه بالحق كانت معناتها ما مشيتش لوج عليا انا بالفتيشه.
0: قلت لي يعني في الاوفر تو احنا في المباشر.
1: اي فوالا. اي معناتها جذب تقابلنا من غير ما نحنا نعرفوا اللي احنا نعملوا موسيقى. دونك بعد ما عرفنا ان احنا نعملوا موسيقى مشيت بطبيعتها الحكايه.
0: هو موجود في علم الطاقه راهو الجذب.
1: اي صحيح،
0: الطاقات اللي تنجذب لبعضها يعني في في الكون معناتها.
1: صحيح صحيح. ونعرفش ساعات تحلم بعبد، نعرفش انا متوحش ولا تحب وتشوفه من غدوه ولا تخمم في عبد. هذاك هو الكونسيبت نتاع الجذب، وهذاك هو اللي تجلى في حياتي انا وفي حياه محمد. خاطر ابارامون حتى محمد كان يلوج على المغنيه المناسبه.
0: تعرف شنو كنت تلوج انت محمد؟
2: انا الحقيقه بعد الكوفيد عملت بوز، هزيت يدي على الموسيقى خاطر خلتني في ظروف ماديه صعبه.
0: شو كنت تعمل انت قبل كوفيد؟
2: انا قبل كوفيد كنت
0: قريت سينما.
2: انا عملت سينما، بعد ما كملت سينما بعد دخلت نخدم في دي برودكسيون انديبوندونت. هو مسيرتي الفنيه كموزيسيان بدات عام
0: 2015
2: كاول لاعب نتاع دي جي ريدو الى استراليا، هذه في شمال افريقيا. خديت بها كارت بروفيسيونيل.
0: شنو هي هذه الحكايه؟
2: هذه شجره طويله يفرغوها من الداخل. وثم تكنيك معينه نتاع نفخان تخلي رجلك صوت نتاع باس، هكا صوت خشين ارضي، صوت يجبدك للارض، فهمت؟ دونك بديت مسيرتي كسوليست بالاله هذه. لعبت مع برشا جروبات، مع سيد الزويري، مع احمد بن جميع، اكسيتيرا. كنت ديما نمشي نلعب كسوليست. من بعد جي الكوفيد لقيت روحي
0: شنو
2: الامور مش هي.
0: قعدت قدام تساؤلات اخرى
2: وجوديه، معناها تمثلك حتى الاستيم دو سوا نتاعك. الحكايه كي تبدا موسيقى مش قادره تعيشك
0: الفن تنجمش تعيش بفنك معناها.
2: هو عملت تواجهات اخرى بيريود كوفيد، عملت انفستيت في مشاريع اخرى. انا عندي خلفيات معناها قريت برشا حاجات. ومن بعد جيت مريم دخلت لحياتي هكاك بمحي الصدفة، معناها مكتوب من عند ربي، يمكن هذاك علاش زاد اسم الجذب. الجذب كان امبورتون كاسم، خاطر هكاك صارت حسيناها ربي حطنا في اثنين تبعضنا لسبب بفوق الادراك نتاعي ومتاعها. دونك خلينا رواحنا جوست منسابين مع مع التيار،
0: مع الحكايه، مع الطاقه طاقه الجد.
2: تبعناها الباب اللي يتحل ندخلوا، الباب اللي نلقاوه مسكر نتعديه.
0: تتعديه وتنجم ترجعوا له، معناها تلقاوه
2: كي عاود يتحل مرحبا.
0: اي فكانت الانطلاقه وقتها،
1: كانت الانطلاقه فوالا، كنا فوالا معناتها اكثر الوقت اللي نعديوه مع بعضنا هو نتشاركوا في الاصوات نتاع بعضنا، هو يسمعني شنو يعمل في السنين اللي فاتوا كل من موسيقى سينمائية وإلكترونية وفي جديد متاعه وكل شيء، وأنا معناتها نقول عليه إيش عندي وكل شيء. وفجأة يخرج عندنا ألبوم كامل،
0: ألبوم كامل،
1: ألبوم بالحق
0: يعني بعد جلسات هذه كأنه مخبر، معناها اللي لمكم معناها
1: مخبر،
0: كأنه معناها كأنكم قاعدين
1: خلوة خلوة
2: كان خلوة فنية.
1: خلوة الحقيقة اللي ما تلقاهاش ديما. أنا كشانتوز الحقيقة باش نحكي على روحي كمغنية، ما مش ديما تلقى ميكرو يسمع صوتك وافكارك في نفس الوقت، ماهيش حاجه سهله. ديما يحبوا يوجهوك العبيد بافكارهم وكل شيء. محمد كان عندك الحريه هذيك، هذا ميكرو انت اعمل بيه شنو تحب، عبر على ولا فلسفتك وافكارك، تحب تقرا تيكست، تحب معناتها تقرا شعر، تحب تغني، تحب تغني طرب، تحب تغني فلامينكو، انت حره. فهمت هذا انا
0: يعني سمعك. مساحه الحريه هلي
1: هذيك اللي خرجت وليا. اي نعم،
0: نعم. اللي يعني الالبوم اللي تحكيوا عليه هو وليا.
2: وليا
1: هو اول مولود، مولود لينا. بعديك عملنا برشا حاجات اخرين نحكيوا عليهم، اما فوالا من وقتها وليا بدا يتولد.
0: انت حاسه ما حكيت يعني طاقه الحريه انه الاستماع، لكن ما نصورش معناها مشروع كامل 15 نغنية بنفس تقريبا الموضوع الولية الأولية صالحين، هكا ولا ليه؟ هكا ولا ليه؟ أكيد فما خدمة وراء، أكيد فما خلفية، ماهيش صدفة.
1: لي ما فماش صدفة
0: بالطبيعة.
2: هو ما فما، هو
0: يعني فما اختيار في وسط الحكاية، معناه
2: الاختيار الحقيقة، الاختيار والله كلمتك في بلاصتها، الاختيار انا بدي جو مدوموند اسكو كان ثم اختيار ولا. الحقيقه لا، انا عطيت المريم لي برودكسيون اللي عندي سينماتوغرافيك الكل اللي مصنوعين ودي جيريدو. الاله هذه كانت الباز نتاع السونوريتي. الصوت كان فيه بعد غامق هكا ومظلم شويه، خاطر الانسان فيه حاجتين هذوما، فيه النور وفيه الظلمات،
0: فيه الباطن وفيه الظاهر يعني.
2: بالضبط. دونك وانا الصوت هذاك وحده من غير فوكال، من غير صوت غنائي، كنت نحسه مظلم شويه. وكنت ديما كبرودكتور نستنى في الصوت اللي فيه هكا الاشراقه نتاع الشمس اللي باش تعمل ليكيليبر في السونوريتي اللي انا نصنعها. ومريم ما شاء الله عليها، معناها عطيتها الميكرو قلت لها قول ايش تحب.
0: يعني سمعت الموسيقى هذيك
1: وعشت معها،
0: وعشت معها، ومنها خرج الصوت، ومنها خرجت الحكايه. إيه لكن علاش تو احنا مثلا سمعنا خمر يا الخمار، يعني اللي هي معروفه لكن سمعناها بطرح اخر بالفيوجن اخرى، تكنو هكا مع تكنو ولا موسيقى
2: نوعا هو مزيج
0: مزيج مزيج، معناها ساعات بالفعل معناها حبيت حتى تحب تحصروا ساعات
1: خاطر احنا بينا كل واحد فينا عنده عوالم، مزيج تاع عوالم، ومع بعضنا عملنا مزيج اكبر يمكن. دونك الحقيقه مش بالصدفه، لكن ما صارش اختيار نتاع كنا قلنا ايه هذا تيكست لازم يتحط، مثلا النص هذا صوفي لازم يتحط لهنا ولا يعني انا ملي صغيره صغيره على الاخر نغني. وبطبيعه ما تخدمت طورت صوتي وحدي، يعني جربت برشا انواع.
0: كونتوا وحدكم ما كنتوش متخرجين مع العالم الفن للموسيقى مثلا؟
1: لكن معنيش تكوين اكاديمي. اما وحدك تنجم تقرا زيدا، معناتها تنجم تنحط صوتك وحدك، معناتها فما دي زيكزيرسيس
2: تقري روحك،
1: تقري روحك، تثقف روحك، معناتها حتى
0: بالاستماع زيدا للبرشا موسيقى.
1: هذيك المشكلاسيون نتاعي يعني انا كل يوم بالحق ملي صغيره ديما نحاول نخرج من المألوف نقولوا نحن. نسمع مثلا مطربة كبيرة غنيت حاجة يلزمني نقدها ونتعدى للي بعد، هذيك هو التحدي مع نفسي كل يوم،
0: كله مع موسيقات مختلفة،
1: مع
0: اللي تونسي شرقي عالمي
1: متعطشة فن، فاللي يعرضني يلزمني بالنسبة لي كيف ما التحدي امتحان نكمله ونسكره ونتعدى للي بعد
0: ونتعدى للي بعد
1: إلي أن فوالا. معناتها الموسيقى الصوفية ياسر قريبة روحي. أول حاجة سمعتها وذني كموسيقى هي موسيقى صوفية حزب المهدية معناتها.
0: حزب المهدية وأنت بالمهدية.
1: إي دونك عندها كيفاش يقولوها
0: وقع في
1: وقع أي سبيسيال في قلبي. ومن بعد الدنيا عاودت رجعتني الموسيقى الصوفية من باب القادرية. دونك نلقى روحي في مع جروب مشروع نتاع قادرية يخدموا على تراث
0: في المهدية
1: الصوفية لا في تونس في تونس العاصمة. فلقيت روحي معهم ولقيت روحي حتى بعد ما وقف المشروع توقف ما كملوهش انا لقيت روحي ما زلت حافظته وما زلت متعطشل اكثر. فوليت عندي
0: تستنى وقتش تخرجوا
1: بالضبط وكأنه القال مساحة
0: ندخل شوية فيها
1: كأنه القال إناء اللي يحتويه مع محمد ومع الموسيقى متاع محمد اللي هي سينمائية وتعيشك تصور.
0: هذه النقطة اللي حبيت نركز عليها بالفعل لأنه في وإحنا نتفرجوا في عروضكم وفي العرض متاعكم وفي وليا ولا نستمعوا للموسيقى ما نيش نشوفوا في العمل كما استنسنا نسمعوا ما نحكيش فقط موسيقيين ولكن نشوفوا في تصاور
2: هو تصاور
0: يعني نسمعه بعينينا يعني تشوف تصاور كأنه السينما أثرت في المسألة هذه ولا كيفاش محمد برساك
2: بالطبيعة هو هذاك. أنا شخصيا كي نصنع موسيقى نصنعها وأنا رافه أكثر من اللي نصنعها وأنا نسمع تسمع. فيها نحب نعمل موسيقى هلوينة. تخليني نحلم تخليني نميديتي تخليني نسافر بروحي خارج بدني ونمشي لعوالم أخرى وهذاك كيفاش نصنعها الموسيقى نحط أصوات معينة تخليني في حالة نفسية معينة ونبدأ نبني أبارتير من الحالة النفسية هذيك شنو الأصوات اللي نحب نزيدهم للحالة النفسية اللي أنا فيها باش يوصلوني لحالة أخرى وهكذا تبنيت البروجي الصوتيات اللي موجودين في مشروع وليا راهو ثم مئات طبقات
0: كيفاش؟
2: طبقات صوتية ثم أصوات من عليها نسجلوا كل شيء يعني حتى ثم أصوات ما هوش إفي سونار حقيقي هذاك صوت الفريت وهو يتقليه سجلناه
0: ساعات تحس حتى موسيقى الجبال صدى الجبال تحس ساعات موسيقى الديغان شفتها في
2: طبيعة أنا
0: فسمعتها زيدة يعني
2: أنا تربيت في جبولات
0: كأنه انفتاح على الإنسانية على الكون ما هوش فقط وجود في مكان ما وإلا في بلا بقعة معينة اسمها تونس وكهو معنا.
1: حتى الآلات يعني حتى الآلات كيف ما محمد آلة ديجيريدو من أستراليا مستعملين هاند بان إلى إيقاعية وهكا تهزك عبارة في حلمة زيدة سويسرية آلات من الهند الأرمونيوم بالحق يعني من شتى من برشا بلايز حتى اللي تومبور متاع الأمريندين كيفاش يقولوا التومبور متاع أمريكا الأصلية يعني من شتى الثقافات واللي هي حاجة هذي تمثلنا وتعبر علينا يعني ونصنعوهم الآلات هذوكم يعني زيدا احنا نصنعو فيهم
0: كما تصنعو
1: أي
0: مع الدف الكبير اللي زيدا تذكرك بالدف تونسي وذكرك دف تركيا
1: أي.
0: البلايس كما في أماكن في روسيا زيدا يعني فيما تشابه يعني تحس انه كأنه فيلم عالمي معناها نتفرج فيه
2: ثقافات معناها ثقافات العالمية الفنية مرتبطة ببعض الصوت هو حاجة تلمنا الناس الكل كيف ما يلمونا حاجات أخرى في الحياة ديمونسيون تاع الصوت في البروجي هذا اخذينا من كل ملة آلة آلة هما يحترموها برشا للبعد الروحي متاعها وفيها الحقيقة حاجة ثم دي زانسترومون ماهوش فقط صوت هو صوت وإحساس في نفس الوقت دونك خدمنا زاد
0: الإحساس من كافية العزف

0: نحكيه مع أهل الذكرى أهل الاختصاص في الآلة هذيك
1: وتصنعه.
0: هو من الأول ديما الأسهل أنك تحاول تشريها، من بعد كي تلقاها الحكاية معقدة شوية باش يجيبها باش يوصلها
1: من أمريكا من غابة أمازون لهنا.
0: ولا هي مريم شنو رسمي لها يجي نحلوا عليها الكتاب ونشوفوا كيفاش ونصنعوا دي جي ريدويت نصنعوا موحدنا لدرام شمانيك متاعنا موحدنا توا آلات القنبلة زادة ولينا نصنعوا فيهم احنا وسألنا الحمد لله أهل الذكر مازالوا حيين في تونس. تحية لصالح الورقلي
1: تحية
0: لي آخرينا مازال موجود في تونس يريبريزونتي هالثقافة الكبيرة. القنبلة راهم الآلات القوية برشا،
2: مش يقول أي حد يعزف عليه.
0: القدوسية متاعه يقول لك خاطره مصنوع بثلاثة أرواح.
2: كيفاش؟
0: مصران معزة جلد تاع حيوان وشجرة. في ثلاثة أرواح وتزيد عليه الروح متاع الإنسان اللي باش يلعب. معناها هذاك الانسترومون معناها عظيم برشا.
2: صالح هذا كيبدا يحكي إذا كان حكية. إذا كان عطاك الأسرار.
0: حبوه برشا صالح الحقيقة. إنسان
1: إنسان جينيرو برشا
0: طيب وجينيرو وكريم واحتضنا في فترة ما احنا العام هذا.
2: شو بحذي كنتوا؟
1: بيان سور مازلنا.
0: مازلنا العام هذا خصيصا تلهينا بالتراث هذا شوية تغرمنا باسطنبيلي كي بعد ما مشينا للمغرب. غاضنا حالنا مشينا للمغرب راهو في القناوة برتو في الشارع
1: في كل دار
2: طوروا في
1: طوروا في ما شاء الله وفي كل دار تلقى قنبلة
2: لهجوج هكا
0: لهجوج
1: في الشارع الشارع فرحان كله موسيقى شوارعهم في المغرب وين ما تمشي ولا فيستيفال توا ديجا فما فيستيفال في الصويرة كلها البلاد حية وفرحانة وزاية والناس كل في الشارع موسيقى وكل معناتها حتى أخت المهرجان كيف مشينا نلقاو موسيقى برشا انواع في الشارع ومنهم القنبري وقعدنا معاهم وتعلمنا شويه كشقاشه وجوره واحنا قلنا يا اخي نحنا ما عندنا حق
0: احنا وين
1: احنا وين في هذا الكل
2: ولون القنبري نتاعنا يعني في طاقه اكبر ممكن من
0: نعم.
2: اللي هو يعني الهجوج نتاعهم انه بسيط مقارنه بالقنبري.
0: نعم. القناوه هو الاصل الفن هذا جاي من افريقيا قبائل الهاوسا
1: نيجيريا
0: وباش نصلحوا المعلومه يمكن التاريخيه لو ما جيش مع العبيد ما جيش من جور تجارة العبيد الانسترومو هذا ما تخليناش من تجارة العبيد جاي من القوافل التجارية والقوافل التجارية جابوا الآلة هذيك دخلت تونس والجزائر والمغرب ساحت في شمال افريقيا. البارتيكولاريتي متاعنا في تونس اللي احنا بقينا نستعملوا في الآلة كيف ما يستعملوا فيها ليزونسيتر افريكان. الأصوات اللي نعملوهم احنا بالقنبري اقرب للنيتف للأصل. بعد مشي لتزاير ولا اسمه ديوان
2: ديوان فما مجموعة مهمة جدا اسمها ديوان بشار يعني حلوة برشا
0: رائعة
2: عايشين في باريس هما اللي كانوا هما تزيرية عملوا حفلة في تونس ذكرها 2011 في مارجلوني غير عادية يعني المجموعة هذه
0: وفي المغرب قناوة
2: القناوة
0: وصار له تطوير صار له تهذيب بالنسبة للقناوة هما كانوا معناها اللي يستعملوا
2: تهذيب طوروه
0: دخلوا فيه طوروه وسهلوه باش يكون اكسيسيبل اكثر للشباب
2: ولا زاد يعني معناها كانه حاجه سياحيه يستعملوها معناها
1: زادة. يعني وسهلوه لبلادهم معناها الحقيقه هي انا تو الحقيقه تغيظني معناتها توريست كيف تقول له تعرف قناوه يقول لك بالطبيعه يقول له تعرف اسطنبيلي معناتها عندنا اللي اقوى منه يقول لك ليه ما عمري ما سمعت به الوغ كو نحن اللي عندنا معناتها حسب ما حكي لنا لينا صالح برجع عندنا 99 نوبه على الركوف في المغرب عندهم 49 لو عندنا اكثر موسيقى واكثر انغام واكثر عوالم بالحق
2: واسطنبيلي حاضره يعني
1: بالطبيعه نوع تاع موسيقى
2: تعمل وانت ماشي
0: عالم وفي الوان وفي سينيفيكاسيون
1: تجذبنا
0: رائعه
2: نتذكر صالح ورقلي يعني عملت يعني حلقات كبيره معناها مع مجموعه مع جويني الله يرحمه مع صالح ورقلي يعني في البحث في عالم القناوة وعالم اسطنبيلي في تونس تحديدا محليكم فعلا معناها نرجعوا المشروع ولي 15 أغنية في الألبوم
1: تقريبا
2: تقريبا الموروث منين كله
1: متنوع الحقيقة تلقى ملع سوية تلقى ما تستعملنا حاولنا ولا مش حاولنا هو لكن يعني اللي جاب طبيعته ديجا في الفوليوم الأول يعني في الجزء الأول متاع الألبوم جاب طبيعته وبعديك خذينا إقامة فنية في وقتها هيا كيفاش باش نكملوا نخدموا على الثاني
2: وين إقامة

0: الفنية؟
1: في مع عليسة، عليسة في دار سيباستيان،
2: مشروع عليسة.
1: مشروع عليسة. دونك الجزء الثاني نتاع الالبوم هاي كيفاش نجمو نخدمو على اكثر حاجات. وكان فما حاجات من العيساويه، حاجات كيما قلت لكم القادريه، حاجات مجرد، حاجات يعني مختلفة. اي مختلفة. وحاجات انا رنت لي في وذني حتى وانا صغيرة وما نسيتهمش لتوا، وقعدوا لي هكا عزيز عليا وحبيت ان نحييهم. وياسر ياسر فرحانة الحقيقة اللي العبيد معناتها الجينيراسيون متاعي والعبيد اللي في عمري برشا منهم الأغلبية ما كانوش يعرفوا تقاطق هذومني، والحمد لله يعني بداو
0: يشجعوكم يعني.
1: الحمد لله اي ولاو مغرومين، وانا ديما نقول لهم ارجعوا للاصل. راهو هذه الانتربريتاسيون نتاعنا، لكن الفكره انه باش دينا نرجعوا للاصل، وعلى قد ما نحفظوه على قد ما يزيد يستمر التراث هذايا معناتها. مانيش نعملوا فيه باش نعملوا مشروع موسيقي ونطلعوا به
0: ونطلعوا مارجريت وين نغنيوا،
1: عمرها ما كانت هذه الفكره في جذب الحقيقه.
0: محمود برساوي في الموسيقى فيها برشا بحث، فيها برشا فلسفه زيدة. يعني اللي يسمع الموسيقى ماهيش كان نعملوا في كلمات مع الموسيقى لصقوهم ونشحت الحكاية، ليه فما برشا فلسفة. يعني اللي يتفرج ويسمع انتم تورطوا حتى المستمع في انه يدخل في المشروع معاكم، يعني هو بيدو طرف الثالث، وانتم تخدموا تخموا في الجمهور اللي نجم واحد يرفض للعمل هذا ويقول لك كذية. ما نقولش حكاية مقدسات وكذية، ماهيش مقدسات معناها الأغاني هذيك، لكن تخموا في أنه تعودوا الجمهور بموسيقى جديدة بأنه تجلبوه معناها لهذا العمل، تخموا أنه في فما طرف وإلا تخدموا وتخليه للتاريخ.
2: احنا نخدمه وكي نخدمه فما نوع من الديتاشمو البرسونيل اللي طارة أنا الموسيسيان، وفي مرحلة أخرى نستمع وطورا الموسيسيان أنا نولي المستمع نحطها نسمعها الموسيقى هذيك وننسى شكون اللي صنعها وكيفاش صنعها ونستمتع بها ونسمع ونحس ونجوجيها. نقول أنا كمستمع وراني صعيب برشا مع روحي، ما نرحمش روحي. دونك أنا نجرب على روحي كمستمع رقم صفر. بعد نقول كانت عديت لي انا ونعرف روحي صعيب في الخيارات الصوتيه متاعي وشنو هو وذني تحب تسمع. كانت عديت لي انا نقول ان شاء الله بقدره ربي ثم برشا ناس باش تعجبهم،
0: وهذاك اللي صار.
1: اي الحقيقه معناتها صعب احنا شويه مع روحنا، يعني ما نسيبوش حاجه هكيك، يعني كيفاش يقولوا
0: ما تعملوش وتخلي التجربه عند الاخر، جربوها انتوما في روحكم.
1: هو الاحساس
0: اولين وبعد
1: نخليه الاحساس بالطبيعه،
0: هي حاجه صادقه بطبيعتها توصل
1: الحمد لله. هو اي
2: خمر الخمر قعد عام
1: يعني، لكن يتخمروا المرسوات ياخذوا وقتهم مليح مليح نميديتيو معاهم نتاملوا معاهم اكسترا. والحمد لله زاد فما الوعي اللي معناتها المستمع شنو باش يسمع كيفاش باش تاثر عليه الحاجه هذه، خاطر راهو الغنايه حاجه مهمه برشا والكلام مهم برشا اللي نقولوه واللي نغنيوه راهو هذاك ياثر لك على نفسيتك على
0: اكيد.
1: معناتها الكلام اللي ترددوا في غنايه راهو نفسه اللي العقل الباطن نتاعك يبدا يشرب فيه بروغراماسيون
0: اكيد.
1: معناتها دونك احنا بلوتو الغادي هذيك علاش تسمع مثلا فما مرسوات تسمعهم الايقاع نتاعهم محلول باش تتامل مع الكلام. انا شخصيا فارس بغداد بالنسخه اللي معروفه المالوفه عند الشعب التونسي ما كنتش نعرف شنو هو الكلام اللي فيها. من بعد معناتها الكيوريوزيتي نتاعي قادتني اني نحب نقراها كامله فاش قاعده تقول اي القصيده. نكتشف في النسخه نتاع يا ربي تنتفكرها ونقول لكم عليها فما بلاصه يقول فوالا اللحن نتاعها محلوله ويقول عشقي جاف الدار وفنوني قويه نسمع الانشاد تدفني راني. تقول بنديري موهوب من عند العاتي لا نصبح مجذوب مانيش خاطي. انا هذه الكل الحقيقه ما نسمعوش كيف يبدا الايقاع طالع الحقيقه تقولش عليها. ولت هكا الموسيقى الصوفيه ولت مربوطه اكثر فولكلور وشتيح وهاي نمشيو نعملوا تخميره باش نشطحوا اكاها.
0: ليه هذيك في الـ في الـ في, الـ في المستوى الاول نتاع التفسير، ما هي كي تجي تشوف يعني التخميره
1: ما نعرفش انا
0: التخميره تجي في الاخر يعني
1: صحيت
0: يعني في
1: التحصيل حاصل
0: حتى في القلب نتاع الموسيقى وانتم ادرى معناها في هذا هي تجي في الاخر اما كان فما قصايد من قبل يعني في الحضره يعني أي. الاصليه ماهيش هكاك تجي هاي باش نشطحوا
1: هذيك بالضبط هذا هو اللي حابين نخلطوا له بالضبط هذا هو اللي حاب معناتها قعدنا نحفروا باش نخلطوا له انه وبابا يحكي لي يقول لي راهو الناس بكري كانوا كيف يتلموا باش يقولوا الذكر ويقولوا معناتها الموسيقى الصوفيه والحزب وكل شيء ما كانوش جوستمون كما قلت انت ماشيين هاي نتخمروا لا يقعدوا في حلقه معناتها ويقعدوا يذكروا ما يسحقوش حتى بافل الناس كل حافظه عن ظهر قلب
0: علاش قبيله جبتوا يعني على الاسطنبيلي من الاول وانت تمشي ويبدا يطلع الايقاع وصالح الورقلي اكيد راه احكي لكم برشا حكايه وليا أيه. وليا خرج الالبوم ولا مازال
1: هو الجزء الاول خرج أيه؟ والجزء الثاني ان شاء الله على قريب
0: عن قريب أيه. فما مشاركات في مهرجانات في قديم قادمه والا فما وعود صيفيه ما نعرفش شنو كيفاش استراتيجيه العمل نتاعكم
2: هو احنا مشينا في التمشي العادي لاي مجموعه تعمل موسيقى صبينا أيه؟ في العروض المدعمة صابينا للمندوبيات توا احنا ماك تعرف عندنا شويه ليله تسلله في تونس مازالوا البرمجيات ما همش قاعدين يتعاملوا ان شاء الله ثم عروض السنه
1: ان شاء الله
2: عندنا عروض زاده خارج تونس في كندا ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: سيتي بريفو في 14 اوت بعد صار ديكالاج ان شاء الله في سبتمبر وقاعدين نخدموا احنا نخدموا ليلة نهار نخدموا نبعثوا نحطوا ونتعداو واللي يجيبوا ربي مرحبا بيه اللي ما جاش مش كاتب
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق وديما نرجع لطاقة الجذب يعني اكيد اذا كنت تمنى البيه مش يجيك البيه
2: هذيك هي
0: كيما حتى في الثقافة التونسية قبل يقول لك سبق الخير تلقى الخير
1: بالطبيعة
2: صافي نيتك وكا
0: هوني نرجع لحاجة أخرى زادة داخلة في المشروع اللي هي اللباس الحضور يعني حتى الحضور باللباس نتاعك يسافر بينا من العالم الامازيغي للعالم العربي للوشام لديما اوروبا الشرقيه زادت تجي في معناها لاحظت هذا اللي انا شفته معناها كله يعني انطباعاتي اللي انا ريتها لاحظتها معناها حتى اللبسة هي حكاية لغة داخل الموسيقى داخل الجذب
1: انا نحسها تابعة يعني انا توكا رايي الشخصي بحكم العالم زيد نتاع لي كوستيم يجذبني برشا فنحس انه العالم نتاع اللبسه تابع الاميرسيون هذيك تابع التجربه الكل وبالنسبه لي مهم برشا انه الصوت اللي تسمع فيه باش يكون ينعكس زيد في الصوره اللي باش تشوفها معناتها باش تلقى لي زيليمون او اي حاجه تسمعها يعني. العناصر اللي باش تسمعها في الموسيقى فما الصوفيه فما الانسسترال معناتها الحاجات القديمه نتاعنا وكل شيء الكلور متاعنا التوش متاعنا وفما الفيوتوريست فما هذيك اللمسة من المستقبل حاجة هذيك من العالم
0: أو استباق لحاجة يعني
1: فما كيف ما الموسيقى بالضبط معناتها دونك نحاولوا كل مرة نحاولوا نطوروا فيه إن شاء الله نزيدوا
0: نتذكروا كذيك يعني كل الوحدة وإحنا صغار ديما حطونا هكا كوميك في التلفزة هكا عجلة الزمن وكذا اللي تدخل بينا في زمن فما عجاذب ندخل في عالم في من
1: الحمد
0: الأزمان
1: لله يا ربي الحمد لله
2: بارونتيز نحلوه في الزمن أول ما يبدأ العرض ونسكروا
1: مع بعضنا
0: أنت قلت تسكروها ما نتصور اللي يتفرج فيه يرجع ويحكي برشا حكايات مع روحه هذه مجموعة جذب شكرا لكم يعطيكم الصحة شكرا لك محمد برساوي شكرا لك مريم الحمرون يعطيكم الصحة مجموعة جذب كان تسمعوا حكاية تدخلوا ساعة على اليوتيوب ودخلوا وأسمعوا زادة الموسيقى متاحهم وإذا كان لقيتهم في مهرجانات متفلتوش العروض متاحهم شكرا لكم على الحضور زيدوا نسمعوا جذب مرة أخرى نسمعوا العارم
1: أي سيدي ولد العارم
0: سيدي ولد العارم ديما معكم في استوديو الويكاند على موجة الإذاعة الوطنية التونسية

0: مجموعة مهمة جدا شبيبة بحليها محليهم بالفعل مريم الحمروني ومحمد البرساوي، مجموعة جذب خدمة كبيرة على الموسيقى والكلمات والتراث. إن شاء الله بالتوفيق ليهم لكل المجموعات لكل الموسيقيين اللي يخدموا في خدمة حلوة. مواصلين احنا معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في استوديو الويكاند، خليكم معنا على هذه الموجات حتى الخمسة. احنا معكم في هذا الموعد الخاص بيوم السبت
1: ستوديو الويكاند
2: مع أميني.

تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: ام بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين يؤكدون أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، داعين الناجحين في امتحان البكالوريا إلى اختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لو وفق مجموع نقاط واختيارات الأصدقاء. انطلاق فعاليات ملتقى الجمعية التونسية لأمراض الكلى بالحمامات لبحث إدخال تقنية الترشيح الدموي الغسيلية المتطورة لتحسين جودة حياة المرضى، ورئيس الجمعية الدكتور لحبيب الصخير يؤكد قدرة تونس على تبني هذه التقنية رغم التكلفة العالية في ظل ارتفاع عدد مرضى القصور الكلوي إلى 14,000 مريضا. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تشدد على ضرورة مضاعفة المندوبيات الجهوية لجهودها لتكريس الدور الاجتماعي للدولة وحلحلة المشاريع المعطلة وفق مقاربة تشاركية خلال اختتامها فعاليات الدورة التكوينية قادة المستقبل للطفولة، مثمنة مشاريعهما البيئية والمجتمعية الهادفة لتأهيل كفاءات قيادية. الهيئة المديرة لمهرجان الحمامات الدولي تعلن عن انطلاق بيع تذاكر الدورة 60 إلكترونيا غدا الأحد، والدورة تنطلق في 11 من جويلية المقبل تحت شعار ذاكرة تعيش ب 32 عرض متنوع من 12 دولة. وفي العالم، وفي أول تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم واشنطن، تتهم طهران بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في مضيق هرمز وتوجه ضربات لعدة أهداف إيرانية. وطهران تقول إن مهاجمتها مواقع أمريكية جاء ردا على الضربات الأمريكية وانتهاك الاتفاق المبرم هذا الشهر بهدف إنهاء الحرب. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضية وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيل مع تواصل أعمال البحث، بما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. ختم هذا الموعد الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: ستوديو الويكاند. الويكاند مع أميني بولعريس.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: استوديو الويكاند
2: مع أماني.

برشا محبة ليكم أعزائي المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مواصلين لقانا معكم في استوديو الويكاند. اليوم لقانا كان ما بين فنون العرايس والفنون الموسيقية من خلال ضيوفنا اللي كانوا بحضرنا مجموعة جذب إيقاعات. إن شاء الله كانت رائقة ليكم تستمعونا وين ما كنتم في تونس ولا خارج هذا الوطن العزيز توينسا وغير توينسا. مرحبا بكم الناس الكل، خليكم معنا على هذه الموجات، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. Thank you.

ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مهرجان الحمامات الدولي أعلن عن البرمجة متاعه وذكرى تعيش. هو شعار هذه الدورة الجديدة الستينية سنة دورة ستين مش يكون من نهار 11 جويليا حتى نهار 13 جويليا. اللي قام مش يكون مسرحي كالعادة نقول الحمامات مهرجان الحمامات الدولي نقول وجود المسرح التونسي أساسا ومسرحية الهيلي بيت. تفتتح مهرجان الحمامات الدولي في دورة 60 إخراج وفاء طبوبي نهار 12 جويليا مش يكون الفنان العالمي التونسي ظافر يوسف ومشروع شيراز. 13 جويليا ياسمين حمدان من لبنان. 14 جويليا مهدي المولي نوستالجيا بمشاركة رنا زروق هيثم هليل مهدي العلاني لسعد السندي طبعا من تونس من إسبانيا بيبي نهار 15 جويليا سليم عرجون نور عرجون ليف ويذ أوركسترا مش يكون نهار 17 جويليا 18 جويليا يارا من لبنان 19 جويليا لبيس لسليم بن صفية عرض كوريغرافيا سينوغرافيا نادية الكعبي باش يكون اللي قال نهار 20 جويليا مع جناوة ديفوزيون وأمازيغ كاتب باش يكون بحضنا باش يكون من الجزائر طبعا 21 جويليا بيك دادي ويلسون من الولايات المتحدة الأمريكية 22 جويليا جوزيف عطية من لبنان 23 جويليا فرج سليمان من فلسطين كان غنى في سنوات توا 3 سنين تالي في قرطاج نهار 24 جويليا مارسيل خليفة في البالي أغنية عنوان العرض وهو عنوان لإحدى أغانيه نهار 25 جويليا شكري بوزا

من تونس 26 جويلية عطاي المعاوي وعرض صدى الأطلس بمشاركة دلي محمد علي شبيل حاتم اللجمي روضة عبد الله. نهار 27 جويلية نوردو من تونس ديما نحكيو على برمجة الحمامات في دورتها الستين. نهار 28 جويلية البوينا فيستا أوركسترا من كوبا. نعرف بوينا فيستا سوشيال كلاب لكن ذي بوينا فيستا أوركسترا هي اللي نراهم هما بيدهم وبدلوا العنوان نعرفوش تنجدوا نسألوا أكثر ونشوفوا أكثر. وداد مجمع وخليل أبي عيتا مونامور من المغرب نهار 30 جويلية. 31 جويلية ساليف كايتا من مالي. 1 أوت ماريزا من البرتغال. 2 أوت ماريو بيوندي من إيطاليا. بوثينة نابولي مشروعها جديد دوليشا نهار 3 أوت ديما في الحمامات نحكيو. 4 أوت غسان يمين دموا أزنافور من لبنان. نهار 5 أوت العودة إلى المسرح مع عرض جاكراندا إنتاج المسرح الوطني لنزار السعيدي من الحمزين. مش يكون في مسرح الحمامات نهار 6 أوت عرض تركي ديدو بلومان هكا عنوانه من تركيا. 8 أوت نجاة عتابو من المغرب. هكا تفهموا علاش الذاكرة ذاكرة تعيش يعني فما ناسك اللي نعرفوهم جاوا قبل فبين الجديد وبين القديم البرمجة متنوعة في الحمامات. سنة دي من لبنان مش يكونها 9 أوت 10 أوت هما لسنين جنون العمل الجديد سنين جنون ومسرح الحمرة. نهار 11 أوت آدم من لبنان. 12 أوت روضة العشاق لمعز عاشوري من تونس والاختتام نهار عيد المرأة. 13 أوت مع صوفيا صادق هذا مهرجان الحمامات الدولي في برمجة متنوعة قدمها لجمهوره. طبعا بديت إذا كنت تحبوا تشري وتسكركم على الانترنت موجودين بالنسبة إلى مهرجان الحمامات الدولي. خليكم معنا مواصلين ديما معكم في استوديو الويكاند.

بلاش. برشا برشا حب لكم مين ما كنتم أعزائنا المستمعين، شكرا لكم على المتابعة. اليوم كان هذا لقانا في استوديو الويكاند، تحياتنا لكم مين ما كنتم، تحياتي لرفاق دربي اليوم، كريم المد، فاروق الزيرعي، حميد الورغي، كنت معكم أماني بولعريس اللي كالعادة زي تقولكم زيدوا شوية معنا واسمعوا إلى سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. إلى اللقاء.

0: ستوديو الويكاند
1: مع أماني.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.
3: مصابني مصاب مصابني عطول مصاب عندي جمال.
0: عبد الوهاب الحن.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
2: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. في أول انتخابات دون حبر، الناخبون المسجلون بدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس يصوتون غدا الأحد لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب من بين 5 مترشحين في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة نائب صالح مباركية. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يؤكد خلال فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 2000 الذي يتواصل على مدى يومين، يؤكد أن بعض البرامج التكوين في عدد من المدارس الخاصة لا تواكب التطورات العالمية في التعليم الهندسي خلافا لما هو معمول به في أغلب المدارس العمومية. وعميد المهندسين يبين أن العمادة ارتأت هذه السنة تنظيم المنتدى لتجميع مختلف المؤسسات المعترف بها في فضاء واحد. الهيئة المديرة لمهرجان الحمامات الدولي تعلن عن انطلاق بيع تذاكر الدورة 60 إلكترونيا غدا الأحد، والدورة تنطلق في 11 من جويلية المقبل تحت شعار ذاكرة تعيش ب 32 عرض متنوع من 12 دولة. وفي العالم، الحكومة الإيرانية تعلن أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلاً. والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية يقول أن طهران عازمة على المضي قدماً في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. مركز المعلومات المشتركة التابع للبحرية الأمريكية يرفع مستوى تهديد بمضيق هرمز اليوم إلى تصنيف مرتفع بشكل كبير. والبحرية الأمريكية تفيد بتوسيع ممر قرب سلطنة عمان داخل هرمز بما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد يقول أن اتفاق الإطار الذي وقعته الحكومة اللبنانية مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن يعلن أن لبنان وافق على شروط إسرائيل وتعهد معا بنزع سلاح المقاومة. وفي متابعة لآخر الأخبار المتعلقة بزلزال فنزويلا، فرق الإغاثة الدولية تؤكد أن الهزات الارتدادية المتتالية والمستمرة تصعب عمليات البحث وتخلق خطرا كبيرا يهدد سلامة الطواقم أثناء دخولها المباني المنهارة. وفي الأثناء، طائرات وفرق إنقاذ متخصصة تضم أكثر من 1600 منقذ دولية بدأت بالوصول إلى فنزويلا قادمة من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمكسيك وهولندا. والحصيلة الرسمية المؤكدة حتى الآن هي 920 قتيل وأكثر من 3360 جريحة، بينما لا يزال مصير نحو 55,000 شخص في عدد المفقودين تحت الأنقاض. ختام هذا المعدل الإخباري، للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: مرحبا بكم.
5: عند الإشارة تكون
6: ملسة.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
0: للناس الكل.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.

0: اليوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.

0: اليوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. عند الإشارة تكون

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: مرحبا بكم.
3: عند الإشارة تكون
0: ملة ساعة.
4: هذا قسم كافي في عجبين أعصابه، وهي من الأغاني الفولكلورية أيضا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: فلاش سبور، مرحبا بكم في ثالث موعدنا الرياضي. البداية بمونديال 2026، مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، في برنامج مباريات اليوم الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول، العشرة متعليل في المجموعة 12. مباراة بين المنتخب الكرواتي صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، والمنتخب الغاني صاحب المركز الأول حاليا بأربع نقاط صحبة أنجلترا. أيضا في نفس التوقيت مباراة أنجلترا المتصدرة أيضا بأربع نقاط مع بنما صاحبة المركز الأخير دون أي نقطة. يعني ننتظر خاصة مباراة كرواتيا وغانا، مباراة للفرجة ومردود متميز للمنتخب الغاني لحد الآن. نص الليل ونص الكونغو الديمقراطية أيضا اللي في رصيدها نقطة وحيدة في المركز الثالث، تلعب أمام أوزباكستان صاحبة المركز الرابع دون أي نقطة، وفرصة للمنتخب الكونغو الديمقراطي من أجل الانتصار وتحقيق أربع نقاط نجم تخليه يتصدر في المركز، يترشح في المركز الثالث. والمنتخب البرتغالي الثاني بأربع نقاط في مواجهة لمنتخب كولومبيا المتصدر بست نقاط واللي كان ضمن تأهل. المباريات متواصلة، وغدوة الفجر مع ماضي ثلاثة في المجموعة العاشرة، مباراة المنتخب الجزائري مع منتخب النمسا ماضي ثلاثة الفجر، أكيد الجزائريين في المتابعة وأيضا عديد الجماهير التونسية باش تكون في المتابعة. زوز فرق موجودين في المركز الثاني بثلاثة نقاط، التعادل بين الزوز منتخبات يخليهم عندهم في رصيدهم أربع نقاط وممكن يمشوا في المركز الثالث، ولكن أكيد الانتصار مطلوب للمنتخب الجزائري. الأردن الرابع دون أي نقطة أمام مباراة صعبة أمام الأرجنتين المتصدر بست نقاط. بالنسبة للمواجهات القادمة في الدور 16 واللي تعرفنا عليها إلى حد الآن، البداية غدوة لحد 8 متعليل كندا مع جنوب أفريقيا، ثم نهار الاثنين 9:30 ألمانيا مع الباراغواي، نهار الثلاثة ماضي ساعتين الفجر هولندا مع المغرب، الستة كوديفوار مع النرويج، العشرة متعليل فرنسا مع السويد، نهار الخميس الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك، نهار الجمعة المنتخب المصري اللي ضمن التأهل كيف ما شفنا البارح يلعب ضد المنتخب الأسترالي، يعني مباراة في المتناول ونجم يمشي لبعيد المنتخب المصري في المونديال الحالي. الأرجنتين مع الكاب فير، كاب فير اللي تمثل المفاجأة أيضا على مستوى التأهل، وبقية المباريات نعرفهم بعد نهاية كل لقاءات الجولة الثالثة الليلة. من أبرز الأرقام لهذا المونديال إلى حد الآن، 66 مباراة فيها 48 فوز، 18 تعادل واللي فيهم 6 دون أهداف، 196 هدف تسجلوا إلى حد الآن، 85 في الأشواط الأولى و111 في الأشواط الثانية. عدد الأهداف من 1930 تاريخ أول نسخة من كأس العالم حتى مباريات اليوم الفجر إلى حد الآن 2916 هدف في 1030 مباراة. ميسي هو الهداف لهذه الدورة لحد الآن بخمس أهداف. بالنسبة للحكام العرب في المونديال، وقع استعمال سبع حكام إلى حد الآن بالنسبة لحكام الساحة، زوز كحكم رابع واثناشن مساعد. هاتريك عثمان ديمبيلي البارح مع المنتخب الفرنسي هو ثاني أسرع هاتريك بعد ثلاثية النمساوي إيريك بروبست في 1954 بمرمى تشيكوسلوفاكيا. ديمبيلي كان سجل البارح في شباك النرويج في الدقيقة 7، في الدقيقة 20 ودقيقة 32. أيضا على مستوى ضربات الجزاء، 8 ضربات جزاء في المونديال الحالي لحد الآن، في مزوز ضايعين، واحدة للمنتخب الأرجنتيني كان ضيعها ميسي، واحدة البارح للمنتخب الإيراني في مواجهة مصر. في أخبارنا المحلية اليوم الأصبح، بمقر ولاية سوسة كان الموعد مع اجتماع لبحث وضعية النجم الساحلي بحضور كل من عبد الجليل براوي، زهرة دريس، فؤاد قاسم، عثمان جنيح، محمد إبراهيم، أحمد القفسي، كريم العكروت، وليد بوسنينة، أيمن البلبولي، وأمين الشرميتي. وتم اقتراح تكوين هيئة تسييرية للإشراف على شؤون النادي تضم كل من كريم العكروت أيضا أمين الشرميتي وياسين الشيخاوي، ولكن بعض الأسماء المقترحة اعتذرت وتم اختتام الاجتماع دون الوصول لقرارات نهائية. الهيئة المديرة للترجي أعلنت التعاقد رسميا مع المدير الفني البلجيكي جويل كارهاي لتولي الإشراف على الإدارة الفنية للشبان بعقد لمدة 3 سنوات. كرة القدم المصغر نهاية الأسبوع غدوة باش يكون الموعد مع أدوار نهائية في الأكابر والكبريات بملعب البحيرة 2 غدوة مع 6 نهائي كأس تونس للذكور بين رواد لكرة القدم المصغرة والرياض الرياضي بسوسة و8 متاع الليل نهائي كأس الجامعة إناث بين النجم الرياضي بسليانة ونادي المروج. كرة اليد بطولة العالم لأقل من 20 سنة في الصين في الفتيات، منتخبنا الوطني كان فاز اليوم على الصباح على الصين تايبي 30-17 في ختام منافسات المجموعة السابعة. نذكر في الجولة الأولى كانت الهزيمة مع بولونيا 26-22، الجولة الثانية أيضا هزيمة مع المجر 32-24. بولونيا متصدرة بستة نقاط وتأهلت للدور الثاني، والمجر أيضا 4 نقاط وكانت ضمنة التأهل. تونس موجودة في المركز الثالث بنقطتين وتلعب مسابقة كأس رئيس الاتحاد الدولي. بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية في كرواتيا، منتخب الأكابر بعد التأهل التاريخي للدور الرئيسي اليوم كان الموعد مع مباراة الترتيبية بين للمراكز بين 9 و16 ضد الولايات المتحدة الأمريكية. منتخبنا كان ربح 2 أشواط لشوط. في كرة السلة البطولة العربية لمنتخبات أقل من 18 سنة بصفاقس من 27 جوان حتى 4 جويلية بقاعة الرائد البجاوي بمشاركة المنتخب التونسي أيضا مصر الجزائر المغرب والبحرين. اليوم ضربت البداية ذكور وإناث، في الذكور مباراة انطلقت تقريبا من شوية 6 غير بع بين تونس وليبيا، وفي الإناث تونس معفاة اليوم. إلى الكرة الطائرة، منتخب الأكابر موجود في المغرب من أجل المشاركة في الدورة الترشيحية للبطولة الإفريقية المنطقة الأولى من 26 جوان حتى 3 جويلية بمشاركة المغرب الجزائر أيضا. اليوم المباراة الأولى 6 المغرب مع الجزائر، منتخبنا معفى. غدوة نواجه الجزائر بداية من 6 أيضا، بعد غدوة ضد المغرب. دورة دور في شكل مباريات ذهاب وإياب. بالنسبة للجولة الرابعة نهار 1 جويلية تونس الجزائر، وجولة 5 نهار 2 جويلية تونس مع المغرب. في التايكواندو اليوم كان الموعد مع وصول بعثة منتخب الأكابر لأرض الوطن بعد المشاركة في الدورة الدولية بكازاخستان وتحقيق نتائج متميزة. ذهبية كانت لوفاء المزغوني في وزن أقل من 62 كيلوغرام، فضية لفراس القطوسي في وزن أقل من 87 كيلوغرام، أيضا فارس بوجميعي كانت تحصل على الفضية في وزن أقل من 68 كيلوغرام، وبالنسبة للبرونز عهود بن عون في وزن أقل من 53 كيلوغرام، أيوب الجندوب في وزن أقل من 54 كيلوغرام، وبالنسبة لخليل الجندوبي البطل الأولمبي كان اكتفى بالبرونزية بعد الإصابة على مستوى الركبة واللي منعته من خوض الدورة النهائي. في السباحة، بطولة فرنسا للنخبة، سجل اليوم السباح التونسي بالحسن بن ميلاد رقم قياسي تونسي جديد في سباق 50 متر فراشة بتوقيت قدره 24 ثانية و 67 جزء بالمئة، محاطما الرقم القياسي للتونسي السابق اللي كان أحرزه أسامة الملولي ب 24 ثانية و 90 جزء بالمئة منذ دورة الألعاب العربية بالدوحة سنة 2011. هكا نكون وصلنا لختام اخبار رياضة. اجمل تحيات شهير الكافي، ليلتكم زينة.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. الدكتور حكيم.
3: الحركة والمشي والرياضة بصفة منتظمة ما تخليش البدن يخزن المواد المضرة به كما الكوليسترول والشحم والسكر، بالعكس الحركة تخلي البدن يحرق المواد ويتخلص منها. الحركة والمشي تنقص من كمية السكر في الدم، تحمينا من غلظ الدم وسمنة ومتابعها.
2: الدكتور حكيم. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
0: الخبر عنا مسؤولية.
2: والمعلومة أمانة،
0: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
0: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: تحية طيبة. جمع 6.6 مليون قنطار من الحبوب ومتابعة دقيقة لعمليات التخزين والجودة. تخرج ما بين 9 و 8 آلاف مهندس سنويا، وتونس تحتل المرتبة الثانية عالميا على مستوى المهندسات النساء. ضربات عسكرية متبادلة على الجبهة الإيرانية، وفي لبنان جدل حول الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري، منها 6.342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع، و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. ديوان الحبوب دعا كافة المتدخلين إلى مواصلة التحلي بأعلى درجات الحيطة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف. تتواصل بمقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي ينتظم على مدى يومين تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. عميد المهندسين محسن الغرسي أكد أن هذا المنتدى فرصة للأولياء والطلبة للتعرف مباشرة على البرامج الهندسية لكل مؤسسة تعليمية بما يساعدهم على الاختيار.
5: العمادة قانونية هي المسؤولة على التكوين الهندسي، هي المسؤولة على السمعة متاع المهنة في تونس وفي خارجها. رأس المال البشري متاعنا حاجة مهمة برشا، وما نجموش نلعبوا خاصة بسمعة المهندس. اليوم عطينا فرصة للأولياء والطلبة في مكان واحد تحت غطاء واحد بحضور تقريبا كل المدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة، باش يتعرف مباشرة على البرامج الهندسية متاع كل مؤسسة تعليمية في إطار الشفافية وفي إطار تكافؤ الفرص. اليوم إن شاء الله كل طالب وكل ولي النجم يخرج بخلاصة، ونجم ولده أو بنته تختار الشعب الهندسية اللي تواكب التطور التكنولوجي اللي تنجم تلقى بها شغل في المستقبل. اليوم كذلك المدارس الهندسية في إطار الشفافية نجم تقدم البرامج متاحة، وهذه الديناميكية اللي حبينا نخلقوها خلال اليومين هذوما باش الناس كل تبدأ على علم باللي قاعد يصير في التكوين الهندسي بصفة عام معنا في تونس.
4: عميد المهندسين محسن الغرسي أعلن تخرج ما بين 8,000 و9,000 مهندس تونسي سنوياً، مشيراً إلى أن العدد في تزايد. وأضاف في تصريح لخولة سليتي أن العمادة لن تعترف بأي شهادة جامعية لمدرسة هندسية لا تستجيب للمواصفات الدولية.
5: اليوم تبارك الله في تونس قاعدين نخرجوا بالالاف معنا مهندسين. الاحصائيات الاخيره تقول قاعدين نخرجوا ما بين 8500 الى 9000 معنا مهندس سنويا، وهذه معنا حاجه ممتازه. العدد راهو قاعد في تزايد. الهندسه اليوم هي اساس التنميه في كل بلاد. الحاجه اللي تشرف بالقدا هو انه عدد مهندسات النساء في تونس يمثل المرتبه الثانيه عالميا بارابور للبوبولاسيون نتاعنا. احنا راهو مع التكوين الهندسي ما نلعبوش. العمادة واضحة في قرارها، أي مدرسة هندسية مهما كانت خاصة أو عمومية ما تتبعش المواصفات العالمية في التكوين الهندسي سوف لن يعترف بالشهادة متاعها، سوف لن يقع تسجيل الطلبة متاعها. اليوم الحمد لله القليل والقليل جدا اللي مازال ما واكبش التغييرات هذوما، وهذوما ندعوهم في المستقبل القريب باش ينظموا أمورهم ويدخلوا الإطار تاع التكوين الهندسي معناه الصحيح حسب المواصفات حسب ليزاكريديتاسيون موجودة في العالم.
4: نحو 14 ألف مريض يخضعون لحصص تصفية الدم في تونس، ونسبة الإصابة بمرض القصور الكلوي في تونس تصل إلى 1 على 10 أشخاص، أرقام قدمت خلال ملتقى علمي انطلق تشغله اليوم بمشاركة خبراء ومختصين، ويبحث التقنيات الجديدة المعتمدة في تصفية الدم بالنسبة لمرضى الكلى. رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى لحبيب الصخيري أوضح في تصريح للأخبار أن هناك أساليب جديدة لتصفية الدم ظهرت في العالم، وهناك مساع لتوفيرها في تونس باعتبار أهميتها في تحسين جودة حياة المريض.
6: في تونس اليوم عنا أكثر من 14 ألف مريض يخضعوا لتصفية الدم، عنا أكثر من 350 اللي يعملوا زادة تصفية عن طريق السفاق البيريتوني، الدياليز بيريتونيال، طريقة التصفية الأولى نتاع الدم، وحتى في الطريقة الثانية نتاع السفاق البيريتوني، ثم حاجات جدد توا موجودين في العالم. احنا ماذا بينا في تونس تكون عنا ديما أحدث ما ثم طرق التصفية هذية. كي ناخذ الطريقة الأولانية نتاع تصفية الدم، ثم توا ليمودي فلتراسيون اللي هي فيها جودة عالية أكثر من تصفية الدم العادية، اللي تخلينا نوعية الحياة نتاع المريض هذاك اللي تاع تصفية الدم تكون أحسن، إمكانية حتى لا سورفي معناها تكون زادة أطول شوية عن طريق التصفية نتاع السفاق البيروتوني. ثم زادة نوعية دياليز أخرى قاعدة تصير، ولا دياليزا، اللي هي تخلينا زادة نصفيه الأحسن من الطريقة التقليدية اللي معمول بها في تونس. طبعا التكلفة تكون أغلى من اللي عندنا توا، لكن ديما التكلفة ما نغزرولاش برشا وقت اللي تكون عندنا نوعية أحسن لبريزون شارج للمداوات المرضى نتاعنا.
4: أكدت رئيسة مصلحة بالوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة نيسان رزق أن تونس تعمل حاليا على إعداد إطار قانوني موحد لفائدة الفيدرالية الإفريقية للتداوي بالنباتات الطبية، وأضافت في تصريح للتلفزة الوطنية بأن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز ريادة تونس كمقر دائم لأول فيدرالية إفريقية للنباتات الطبية، والتي تم الإعلان عن تأسيسها رسميا إثر منتدى تونس تطوير الطب الصيني الإفريقي.
7: وزارة الصحة كما قلت لك مختلف، هي كلها تحرص على أن تضمن نجاعة وجودة المنتوجات هذه ذات الأصل النباتي. تونس معناتها بخبرتها بكفائتها بحرصها باش تكون هي معناتها تجم تكون معناتها محل ثقة، باش تكون هي الباز باش تبني معناتها ترسي إطار قانوني موحد إفريقي معناتها. هي كأول مرحلة إن شاء الله بعد تأسيس الفيدرالية مش يقع إحداث لجنة قانونية إفريقية مختصة تكون تجمع ممثلين وخبراء من كافة الدول الإفريقية المشاركة، واللي الهدف بتاعها هو إرساء إطار قانوني وتنظيمي إفريقي يوحد معناتها الأنظمة والتشريعات متاع مختلف الدول الإفريقية. كديجا هي كمرحلة أولى مش تكون معناتها تبادل خبرات وتجارب ما بين الدول الإفريقية، ما يقعدش كل واحد يخدم على روحه. ديجا مش يقع تجميع وتقريب تشريعات والأنظمة هذيك باش كما قلت لك واللي عنا معناتها قانون واحد يسهل لنا تسجيل وترخيص معناتها المنتجات هذيك.
4: من بين 3000 دار ضيافة 120 فقط حاصلة على ترخيص قانوني، ومع تزايد الطلب عليها سنويا من قبل السياح التونسيين والأجانب بنسبة لا تقل عن 10% وبطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بإحداثها، تتجه تطلعات المستثمرين والمشرعين نحو استبدال التراخيص بكراسات الشروط. تقرير لنعمة سولي.
8: تعد دور الضيافة في تونس أحد ركائز السياحة البديلة التي تراهن عليها الدولة لتنويع المنتوج السياحي، إلا أن هذا القطاع يواجه صعوبات مختلفة. أمنة دريدي واحدة من المستثمرين في هذا القطاع.
9: نسكن في بلاصة أنا بعيني شفتها مزيانة برشا، حبيت نبدلها كبلايص يجي فيها استثمار وخلق مواطن شغل للعبيد اللي غاد. كنا في المقابل التشريع والقانون قاعد البطء. أنا أولا تعامل مع الحاجات هذه الملفات هذه والدراسات هذه، أو ثانيا ما برشا قوانين ما تنقحتش من سنوات اللي هي حق للسكان الغابات فقط الراعي وجمع الحطب، وحتى ولو في الاستثمار توا على حسب التنقيحات الاخرانيه انه لازم يكون مجمع وغيره، معناها الفرد لا ما ينجمش يبعث مشروعه الخاص. انا راه مع اني نلتزم ومع اني ما نستغلش ارض، وهذا قاعد صاير ديجا توا. انا تخطيت خطيه ماليه لاستغلال الارض دون ترخيص. كل القوانين الصعيبه يمكن حتى مفهوم السياحه البديله وسياحه المغامره والسياحه الجبليه مفاهيم جديده على الوزارات، وما زال لنا بالتفكير القديم برشا. السياحة هي فنادق.
8: ومن بين الحلول المطروحة لهذا القطاع التخلي عن التراخيص وتعويضها بكراسي شروط وفق الرئيس السابق للجامعة التونسية المشتركة للسياحة حسام بن عزوز.
10: الإقامات البديلة أربع أنواع: دور الضيافة، ميزون دور، إقامات ريفية جي تريرو، ولي كامبينغ معناتها المخيمات، وفما زاد اللي يجيو في الأوتوروت يتسماو لي موتيل معناتها. فما طلب تونسي داخل معناتها السوق التونسية ومن الخارج أيضا. كل عام نلاحظوا في تطور تقريبا على الأقل 10%، حسيناهم تقريبا توا ممكن 3000 إقامة من نوع هذا. فما كان 120 بركة تحصلوا على الترخيص أو الأجريمون من سلطة الإشراف. فما مستثمرين صابين ملفات اللي عنده 5 سنين 10 سنين حتى أكثر، والتوا مازالوا يستنى على السيستم هذا نتاع الأجريمون المسبق. فارزين برشا ماهوش مواكب السوق، وفك حليش احنا طالبنا من قبل انه احسن حل باش نسرعوا ونشجعوا العباد باش تستثمر في المجال هذا وندخلوا الدورة الاقتصادية المنظمة، احسن حل كونه يتعود هذا السيستم بالإساس بكراسي شروط.
8: يذكر ان وزارة السياحة اعدت 4 مشاريع كراسي شروط لتنظيم هذا القطاع في انتظار المصادقة عليها.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: تتباين المواقف داخل المشهد اللبناني حول الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه أمس بين لبنان والكيان الصهيوني، حيث أعلن حزب الله رفضه نزع سلاحه وعدم الاعتراف بالاتفاق، في حين اعتبر وزير الخارجية اللبناني الاتفاق انتصارا للحل الدبلوماسي وتغليبا لمنطق الدولة ومؤسساتها. من جهته عبر الكيان المحتل عن ارتياحه لهذا الاتفاق الإطاري لكونه يربط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بين نجاح الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. ميدانيا، شن جيش الاحتلال اليوم غارة على بلدة نبطية جنوبية لبنان غدا توقيع الاتفاق الأمني. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي مساء أمس على مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع الرادار الساحلية في إيران. من جهتها استهدفت إيران فجر اليوم الأراضي البحرينية بعدد من المسيرات في هجمات وصفتها طهران بالرد على الضربات الأمريكية. وكان قائد الحرس الثوري الإيراني أكد أن الرد على انتهاك الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم سيكون سريعا وقويا. الضربات العسكرية المتبادلة على الجبهة الإيرانية والاختلافات في المواقف بشأن الاتفاق الإطاري بين لبنان والكيان الصهيوني تطرح الكثير من الأسئلة حول مستقبل الوضع على الجبهتين وفي منطقة الشرق الأوسط. تقرير ناجي بن جنات.
11: بين الانتهاك العسكري لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وتوقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان والكيان الصهيوني، يدخل الشرق الأوسط مجددا مفترق طرق صعبة في مشهد يسوده التوتر والجدل والمواقف المتباينة حول مآلات الاتفاقين وطبيعة المصالح والحسابات التي تشكل الخلفية السياسية لهذه التفاهمات. الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية منتصر الشريف يضيف:
12: متابعة للوضع في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبين الكيان الإسرائيلي ولبنان، هذا يؤكد ما كان ذهب له عديد المراقبون فيما مضى بخصوص هشاشة الوضع وهشاشة اتفاق وقف إطلاق النار. هذا مرة أخرى يؤكد بأن الوضعية ما زالت غير مستقرة. الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة اللبنانية والكيان الإسرائيلي أضمس إحدى الثوابت في لبنان وهي سلاح حزب الله. الجبهة اللبنانية ستبقى ساخنة، وهذا بطبيعة الحال بسبب التصعيد الإسرائيلي
11: على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. لا تبدو الحلول عملية وجذرية بقدر ما تلوح الاتفاقات حذرة مفتوحة على كل الاحتمالات، لأن الضربات الأمريكية الإيرانية المتبادلة قد تعيد الأزمة إلى جذورها الخطيرة، في حين أن الاتفاق الإطاري بين لبنان والكيان الصهيوني وضع المشهد اللبناني منذ البداية في بوتقة اختلافات قد تحيي في لبنان مخاوف الماضي.
4: نقطة الختام لهذه النشرة قدمتها من الإذاعة الوطنية سعاد الصديقي، وهذا تذكير بعناوينها: جمع 6.6 مليون قنطار من الحبوب ومتابعة دقيقة لعمليات التخزين والجودة. تخرج ما بين 8,000 و9,000 مهندس سنويا، وتونس تحتل المرتبة الثانية عالميا على مستوى المهندسات. ضربات عسكرية متبادلة على الجبهة الإيرانية، وفي لبنان جدل حول الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. إلى اللقاء.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
13: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ويحلو المساء. يحلو بكم ومعاكم ومع رفيق دربي مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية، مخرج هذا اللقاء تحية الكريم المد بن العطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. نعم، هذا هو إيقاعنا، إيقاع السيف وجديد على موجات الإذاعة الوطنية يحلو المساء. باش تسمعوا شيرين وباش تسمعوا برشا مختارات غنائية. إيقاع السيف والإذاعة الوطنية التونسية عايشة هذا الإيقاع مع البرمجة الجديدة للإذاعة الوطنية التونسية شبكة 2026، تنطلق نهار الاثنين 29 جوان 2026 مع إيقاع المهرجانات والتظاهرات الصيفية، وإن شاء الله تكونوا ديما ملمومين في الخير. نسمعوا ملا شيرين ومن بعد باش يكون موعدنا مع مختارات غنائية.

0: ويحلو المساء مع نادر عطية.
1: ويحلو المساء معنا، وكما قالت شيرين تباعا نكتشفوا فقرات لقانا يحلو المساء ومختاراتنا الغنائية، نحاول نكونوا شوية سبت هكا خفيفي الظل عليكم ونميز لكم صوتنا. مرحبا بكم، احنا مازلنا نهنيو الناجحين في البكالوريا. خليني نقول ألف مبروك لياسين العياري، نجاحه في البكالوريا تحية توصلوا من بوه رياف وأمه ضحى وأخته شمس وخالهم توفيق الشواشي. إن شاء الله ألف مبروك يا ياسين العياري، وإحنا نحبوا نشاركوك الفرحة بغنية رامي عياش.

0: ألف مبروك للناجحين في البكالوريا، ومازال زاد نجاحات أخرى في مختلف الأقسام لكل العائلات التونسية اللي قاعدة تفرح ونشوفوا هكا تصور كيما احنا نشاركوكم الفرحة، فرحة النجاح. نعاود نهني ياسين العياري وكل الناجحين في البكالوريا. تنجموا تدخلوا على صفحة الإذاعة التونسية الإذاعة الوطنية، تلقاو زاد أختيكل ياسر مهم يحكي على منتدى التوجيه الجامعي، خبراء ينبهون من اختيار اختصاصات جامعية تراجعت قيمتها في سوق الشغل. أختيكل ياسر محليه وفيه برشا تفاصيل. صحيح مهم الفرحة، ولكن زاد التوجيه الجامعي وإحنا ذي كل عشناه مهم جدا. احنا مواصلين معكم لقانا ولقاءاتنا مازالت متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وبعد لقاء يحلو المساء باش يكون الموعد مع بستار عميمو في ماموعيني، يجيكم في توقيت الساعة 8. روائع الفن العربي مع صالح المهدي في توقيت الساعة 9، وبش يتواصل البرنامج حتى الساعة 11، وبش يكون الموعد مع زميلتنا صابرة الهميسي في جراموفون. لقاء يجيكم في توقيت الساعة 11 ليلا. مواصل معكم لقانا ومختارتنا الغنائية. يلا سمعني سمعني كريم المدر، سمعني.
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.

المعايش يحتفل مهرجان الحمامات الدولي هذا العام بدورته 60 تحت شعار ذاكرة تعيش، وهي دورة استثنائية تكرس مكانة هذه التظاهرة العريقة باعتبارها واحدة من أبرز المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، فضاء للقاء بين التجارب الإبداعية والثقافية المختلفة منذ أكثر من 6 عقود. دورة 60 فيها برشا أمال وانتظارات وبرمجة متنوعة. أنا باش نعطيكم هكا تواريخ، وفما برمجة كاملة هبطت للدورة 60 للمهرجان. نهار 11 جويلية باش يكون الموعد مع المسرح الهاربات لوفاء التبوبي. 12 جويلية ظافر يوسف بعنوان العرض شيراز من تونس. 13 جويلية ياسمين حمدان من لبنان. 14 جويلية مهدي الملهي نوستالجيكا بمشاركة رنا رزق زروق وهيثم هلال ومهدي علاني ولسعد السندي من تونس. 15 جويلية بيبي من إسبانيا. 17 جويلية نور عرجون وسليم عرجون. و 18 جويلية يارا من لبنان. 19 جويلية لباس سليم بن صفية. و 23 جويلية جناوة باش تكون من الجزائر. وبعد الغنية هذه باش نواصل لكم بقية البرمجة. الفنان آدم باش يكون حاضر في مهرجان الحمامات ديما. خليكم معنا نعطيكم تفاصيل التواريخ للمهرجان الصيفية.

صوت آدم اللي قدم حفل ناجح في الدورة الأخيرة من مهرجان قرطاج الدولي وباش يكون على مسارح تونس هذه الصيفية في جولة الحقيقة باش تكون متنوعة بين الحمامات بنزرت. خلينا نوصل معاكم برمجة مهرجان الحمامات الدورة 60 يوم 21 جويليا من الولايات المتحدة الأمريكية بيك ديدي ويلسون 22 جويليا

جوزيف عطية من لبنان، 23 جويليا فرج سليمان من فلسطين، 24 جويليا مرسال خليفة في البالي أغنية من لبنان، 25 جويليا شكري بوزيان، و 26 جويليا عطيل معاوي سدى الأطلس بمشاركة دالي شبيل وحاتم اللجمي وروضة عبدالله، 27 جويليا نوردو من تونس، 28 جويليا ذو بوينا فيستا أوركسترا من كوبا، 30 جويليا وداد مجمع وخليل إي غيتامون أمور المغرب، العرض ذي من المغرب ومن تونس في نفس الوقت، 21 جويليا ساليف كايتا من مالي، وواحد أوت ماريزا البرتغال، واثنين أوت ماريو بيوندي من إيطاليا، 3 أوت بوثينة نابولي، عنوان العرض متاحة دوليشا، فنانة تونسية شابة ونفرح برشا بالعروض التونسية، 4 أوت دموا أزنافور من لبنان غسان يمين، 5 أود جاكاراندا نزار السعيدي عرض مسرحي، 6 أود ملحم مازين من لبنان، 7 أود العرض من تركيا، 8 أود نجاة عتابو من المغرب، 9 أود ساندي لاتي من لبنان، 10 أود هوما عرض مسرحي لسيرين جنون، 11 أود آدم من لبنان، 12 أود روضة العشاق معز العاشوري من تونس، و 13 أود الفنانة التونسية صوفيا صادق. هكا عطيتكم تواريخ العروض، عروض مهرجان الحمامات الدولي الذي يحتفي هذه الدورة بالستينية من 11 جويليا إلى 13 أوت.

صبري مصباح، نسمعوا في صوته ونفرحوا كي نسمعوا الفنانين التوانسة كي غنيوا جديد. حكينا على بوثينة النابولي اللي باش تكون حاضرة على ركح المسرح الأثري بالحمامات، اللي أطلقت أول ألبوماتها الغنائية واللي باش تشارك به ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي سهرة 3 أوت، وإن شاء الله تكون لنا استضافة مع بوثينة النابولي. جات بحذينا نتفكر أول استضافة لها كانت معايا في لمتنا عيد، ومن أحلى الأصوات اللي عنا في تونس من الفنانات زيدا اللي باش يكونوا حاضرين على ركح مهرجان الحمامات، الفنانة اللبنانية يارا. في انتظار تباعا كما قلت نحكيوا على إيقاع المهرجانات وعلى شبكة الصيف 2026 للإذاعة التونسية والإذاعة الوطنية، خاصة باش تلقاو مواكبات لسهرات المهرجانات. خليكم مع صوت تيارا.

يا رات، وصلنا لتوقيت 6:53 دقيقة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في لقانا يحلو المساء. اليوم في سهرية من سهريات التونسية اللي باش تقعد عالقة دائما في ربما ذاكرة المتابع التونسي، يسمو الفنان لطفي بوشنيق. قليلة فما حفل بأحد النزل بالعاصمة، حفل الفنان لطفي بوشنيق وآية درنوج، عنوان العرض في حضرة الطرب. واحنا مدامنا في حضرة الطرب وفي حضرة الفن التونسي، باش نسمعوا الفنان لطفي بوشنيق غنية تنسيت هزنا لزنيق يا المدينة، ريتك ما نعرف وين، وديما في لقانا على موجات الإذاعة الوطنية.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. حادث اصطدام سيارتين جد اليوم بالطريق المحلية الرابطة بين مغسلتي الفوسفات 2 و3 بالمظلة من ولاية قفصة يسفر عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، استوجبت نقلهم للمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة، وفق ما أفاد به مدير المستشفى رضا محمدي. التقنيات الجديدة المعتمدة في تصفية الدم بالنسبة لمرضى الكلى وخاصة استخدام أسلوب الترشيح الدموي الغسيلي إيموديافيلتراسيون، المحور الأبرز للملتقى العلمي الذي انطلقت فعاليته اليوم بالحمامات ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تشدد على ضرورة مضاعفة المندوبية الجهوية لجهودها لتكريس الدور الاجتماعي للدولة وإيجاد حلول للمشاريع المعطلة وفق مقاربة تشاركية خلال اختتامها فعاليات الدورة التكوينية قادة المستقبل للطفولة. الهيئة المديرة لمهرجان الحمامات الدولي تعلن عن انطلاق بيع تذاكر الدورة 60 إلكترونيا غدا الأحد، والدورة تنطلق في 11 من جويليا المقبل تحت شعار ذاكرة تعيش ب 32 عرضا متنوعا من 12 دولة. في العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يرفض اليوم اتفاقا أمنيا توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد يوم من توقيعه واصفا إياه بأنه تنازل عن السيادة. مركز المعلومات المشتركة التابع للبحرية الأمريكية يرفع مستوى التهديد بمضيق هرمز اليوم إلى تصنيف مرتفع بشكل كبير، والبحرية الأمريكية تفيد بتوسيع ممر قرب سلطنة عمان داخل هرمز بما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. الحكومة الفنزويلية تعلن وصول 1600 فرد من فرق الإنقاذ الأجنبية للمساعدة في البحث عن ناجين من زلزالين مدمرين متتابعين أوديا بحياة أكثر من 900 شخص قبل أيام. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

ريتك ما نعرف وين صوت الفنان لطفي بوشناق وانتم تسمعونا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم من 37 دقيقة بعد شوية في توقيت العاشرة هكية بأحد النزول بالعاصمة. فما صوت لطفي بوشناق في مرافقة مع الفنانة آية درنوج بعنوان هذا العرض في حضرة الطرب، لقاء بين جيلين، لقاء مع العملاق لطفي بوشناق وتجربة موسيقية مهمة في تونس. آية درنوج بالتوفيق، وإحنا باش نسمعوا آية درنوج اللي تعرفت برشا برشا بالنغمة واللهجة الكافية. نسمعوا لها ناقوز تكلم، هذه بطلب من الجمهور متاحة في المسرح وحتى اللي يسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية.

0: ميشن.
1: كي نحكيو على القامات الثقافية التونسية تلقى أسماء اختارت الكلمة رسالة والثقافة مشروع حياة وخدمة بلادها بالفكر والإبداع قبل أي شيء آخر. ومن بين هالأسماء يبرز اسم الدكتور محمد هشام بوكامرة، الشاعر والباحث والكاتب والسيناريست والإعلامي اللي خلى بصمة واضحة في المشهد الثقافي والإعلامي التونسي والعربي. محمد هشام بوكامرة ابن مدينة الوردانيين من ولاية المنستير، تولد في 21 فيفري سنة 1941. من صغره كان عنده ولع بالأدب والقراءة واختار أنه يبني مسيرته على المعرفة، قرا بالكتاب في مسقط رأسه، ومن بعد التحق بالفرع الزيتوني بسوسة، ومن غادي مشى الجامعة الزيتونة بتونس العاصمة. خرج في الزيتونة بالتحصيل سنة 1958، سافر إلى بيروت في نفس العام، وواصل غادي تعليمه العالي في الجامعة اللبنانية، وأحرز إجازة في اللغة والأداب العربية في نفس الجامعة سنة 1962. أقرأ في الأثناء الاقتصاد السياسي، وصل فيه حتى للسنة الرابعة، ومن بعد أتم دراسته العالية في جامعة باريس، ومنها تحصل على دكتوراه المرحلة الثالثة اللي كانت سنة 1966، ودكتوراه الدولة سنة 1973. رجع لتونس في نفس العام، والتحق بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية قسم الدراسات الأدبية. درس سنة 1974 بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد، وسنة 1975 بكلية الشريعة وأصول الدين. اشغل هشام بوكامرة خطة مدير للبرامج التلفزية والإذاعية بتونس من سنة 1979 حتى 1983، ورجع بعد ذلك لقسم الدراسات الأدبية بالمركز، وواصل غادي البحث فيه. تم انتدابه سنة 1988 مستشار للآداب بوزارة الشؤون الثقافية، ولكنه قدم استقالته في نفس العام. هشام بوكامرة نظم الشعر وكتب المقالة والقصة القصيرة والرواية والسيناريو، واهتم عامة بالدراسة والتحقيق. نشر إنتاجه في الجرائد والمجلات التونسية والعربية، وشارك في برشا ملتقيات وندوات أدبية وعلمية، كما شارك زادا في بعض التظاهرات والمهرجانات الشعرية. هو عضو باتحاد الكتاب التونسيين منذ سنة 1984، وبالمجلس القومي للثقافة العربية بالرباط، وهو مستشار تحرير مجلة الوحدة، وخبير في قضايا الثقافة العربية لدى الألكسو بتونس. اصدر له مجموعة من الكتب كيما كتاب عنوانه التطور الثقافي في الوطن العربي كان سنة 1981، حولية الثقافة العربية اللي كانت في نفس العام زيدا، تعليم اللغة والأدب في المدرسة النظامية ببغداد تم إصداره سنة 1983 باللغة الفرنسية، وهو كان مؤلف مسلسل وردة اللي أخرجه حمادي عرافة سنة 1993. وبوفاته يوم 19 جوان 2025 خسرت تونس واحد من أبرز مثقفيها وإعلاميها، لكن نبقى إرثه الأدبي والثقافي شاهد على مسيرة طويلة من العطاء والإبداع، ومسيرة تأكد أنه الكلمة الصادقة تبقى، وأنه أصحاب الفكر يرحلون بأجسادهم أما أعمالهم تواصل الحياة في ذاكرة الثقافة التونسية والعربية. Mission.

0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع نادر عطية
3: من فقرة القارة في ويحلو المساء على هواك. الحقيقة نعودكم بتسعينات الشرق، يعني أغاني الكاسات، ولكن احنا زادة عنا على هواك بالتونسي. عندك ما تقول فيها؟ خلينا نلانسيو الساعة جينجل على هواك.
2: على هواك.
3: قداش نفرح كي يبدا مستمع يتواصل معنا ويقولنا نحب نسمع الفنان التونسي شادي الحاجي، الفنانه التونسيه نبيها كراولي، واحنا اطلب وتمنى معنا نسمعوا نبيها كراولي في مبروك تتبرع، اما قبلها شادي الحاجي غدار حاجب عينك. اي نعم، هكا نوصل ختمه لقانا. تحياتي حمزه صفار في تامين هذا اللقاء تقنيا ومواصل معكم الرحله. شكرا حمزه. ندر عطيه من امام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. بون ويكاند، تصبحون على محبة.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. نحو 14 ألف مريض يخضعون لحصص تصفية الدم في تونس، ونسبة الإصابة بمرض القصور الكلوي تصل إلى 1 على 10 أشخاص، وفق ما صرح به رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى لحبيب الصخيري. تتواصل غدا فعاليات المنتدى الوطني للهندسة والتوجيه الجامعي 26 و2000، وعميد المهندسين محسن الغرسي يصرح للأخبار أن ما بين 8000 و9000 مهندس يتخرجون سنويا والعدد في تزايد. في أول انتخابات دون حبر، الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس يصوتون غدا الأحد لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب من بين 5 مترشحين في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي رحمه الله. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين بينهم فتاة وشقيقها، وإصابة 25 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت خيام نازحين وتجمعات مدنيين بقطاع غزة، بالتزامن مع توغل آليات للجيش الإسرائيلي شرقية مخيم المغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع. قتيل وجريحان في غارة إسرائيلية على النبطية جنوبية لبنان في أول هجوم منذ توقيع اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب قبل نحو 24 ساعة. الجيش اللبناني يحذر من أي إخلال بالأمن أو المساس بالسلم الأهلية، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك في ظل دعوات أنصار حزب الله إلى التظاهر رفضا لاتفاق الإطار. ارتفاع حصيلة قتلى زلازل فنزويلا إلى 1430 قتيلا اليوم وفق ما أفادت به السلطات، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين، وكانت العائلات قد أبلغت عن فقدان ما لا يقل عن 68900 شخص حتى صباح اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
1: الإذاعة الوطنية

0: Mamuaini. Mamuaini. ذاكرة الفن بعيون الأبناء مع عبد الستار عميمو.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مموعيني، البرنامج اللي ظل تعودتوا به طويكة منذ شهر سبتمبر، واللي نحاولوا نعرفوا فيه البرنامج هذا بشخصيات تونسية من خلال نظرة عائلته لي، كيفاش هما عاشوا معاه، كيفاش هما يروه، كيفاش هما يحكيوا عليه. شفنا ناس من ميادين مختلفة، ميادين علمية، طب، هندسة، سياسة، رياضة، فن، مسرح، تقريبا الميادين الكل اللي تميزوا بهم ما يتسمى أو ما نسميهم بنات تونس العصرية. اليوم ضيفنا هو بالأساس شاعر غنائي، لكن تو نشوفوا اللي هو عنده صفات أخرى. هذه من جملة الأغاني نتاعو جيش الفداء، أما هذه من كلمات وألحان وأداء يوسف التميمي. يلي سحروني عينيك مش متاع الهادي جويني، لا، هذه متاع يوسف التميمي من كلماته وألحان سي محمد ساسي. الليلة تلاقينا ألحان وأداء الهادي المقراني، وحشتيني يا بعيدة ألحان علي شلغم وأداء يوسف التميمي، التوبة يا أهل التوبة ألحان ونس كريم وغناء صفية شامية، تقعد نجم نقولوا الغنية الفار، الغنية الشباب، الغنية الأطلال نتاعو، غنية أنا جيتك يا رمال، أداء الشحرور الخضراء سي يوسف التميمي. اليوم نحكي على سي المنجي بن أحمد من الحاج بوبكر الساحلي، اللي تولد في الحلفاوين في عام 1932. سي المنجي هو واحد من عائلة أعطتنا مؤرخ كبير اللي هو سي حمادي الساحلي، كنت تفكروا عملنا عليه حصة في السابق. كذلك أعطتنا هالعائلة هي طبيب من مشاهير الأطباء ومن أوائل الأطباء التوانسة ما قبل الاستقلال اللي هو سي محمود الخياري، شق أخوه من الأم. سي المنجي مش يعتبر كما قلت، يعتبر من أبرز شعراء الأغنية التونسية، خاصة في الخمسينات وفي الستينات من القرن العشرين. وتوا نتسألوا علاش إنتاج سي المنجي توقف بعد الفترة هذه. عنده إلى جانب ذلك بعض بحوث ودراسات وكتابات، وحتى في القيد في المكتبة الوطنية فما كتاب موجود يحمل اسم سي المنجي الساحلي. المنجي الساحلي كما قلنا فنان بأتم معنى الكلمة، لكن إلى جانب عالم الفن فما جوانب أخرى شخصية نحب نعرفوهم، ومش نعرفوهم من نظرة ولد خوه سي محمد العزيز الساحلي اللي شرفنا اليوم بالحضور. مرحبا بك محمد العزيز.
2: وبيك سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الإذاعة الوطنية على اهتمامها بعلام تونس الأفذاذ رجالا ونساء من مختلف المجالات الذين خدموا البلاد والعباد وساهموا في إثراء الحضارة العربية الإسلامية، وقد أحسنت صنعا عندما كلفت أخي العزيز الباحث الأستاذ عبد الستار عمامو حفظه الله بهذه المهمة، وفقه الله وسدد خطاه، وقد اختار أن يخصص هذه الحصة للحديث عن عمي المنعم المبرور الشاعر الغنائي المنجي الساحلي طيب الله ثراه، شقيق والدي المؤرخ الأستاذ حمادي الساحلي الذي يعد من الشعراء المغمورين. فباسمي الخاص وباسم كافة أفراد العائلة أتوجه إلى أخي الأستاذ عبد الستار عمامو بجزيل الشكر وبالغ التقدير، ومن حسن الصدف أن نحيي هذه السنة الذكرى 30 لوفاته. شكرا جزيلا، وإن شاء الله تواصل في هذا المجال، وفقك الله وسدد خطاه.
1: يعيشك محمد العزيز. هي صدفة بالحق أنه السنة تصادف 30 سنة على فقدان منجي الساحلي. ما لا أخفي سرا هنا، وأكيد العباد تربط الخيوط، يعرفوا علاقتي بيك، العلاقتي اللي احنا أخوة روحيين، فهمشوا علاقتي بسي حمادي الساحلي اللي هو أبي الروحي، وأنه بالأكيد مش يكون أنا نعرف زادة المنجي وعرفته مني ليه عمي المنجي، عرفته شخصيا معناها في الدنيا معناها. لكن قبل ما نبدأ نحكي ونسأل، مش نسأل عاد ونعرف جوانب خاصة، وش نعرف علاش سي المنجي كان هكاي، عطاء كان فيها الروح هذه، روح الشعيرية والجمال، الجمال الكلمة اللي كانت موجودة. قبل ما نبدأ مش نتعسف، أنا في العادة نسأل شنية الأغنية اللي نحب نعديوها، وعادة نضيفه ويختارها، لكن اليوم أنا مش نتعسف. إحدى الأغاني اللي تعجبني برشا الكلمات عمي سي المنجي، واللي عادة نعديها برشا في البرامج نتاعي، هي أغنية التوبة يا أهل التوبة بصوت سيدة صفية شامية، وكما قلنا الحانسي ونس كريم، وهي من كلمات سي المنجي الساحلي. نسمعوها، ما تبعدوش، ما زلنا مش نحكي على العلم الغنائي هذايا الشاعر الغنائي سي المنجي الساحلي. تفضلوا.

0: مرحبا بكم مجددا. نحن اليوم توما في الاستماع الى برنامجكم مامو عيني، واليوم نحكيو على سي المنجي الساحلي الشاعر الغنائي واللي كنا نسمعوا له في اغنيه من اغاني توبه يا اهل التوبه. محمد العزيز، تشاركني محبه الاغنيه هذه؟
1: نعم تشارك ان شاء الله.
0: محلاها هي
1: وتقريبا تذكرنا، انت ذكرت لي ان عندها قصه الغناء الاغنيه هذه، ماذا بينا لو تذكرنا بها قصه
0: هي قصه وراء الاغنيه. لكن قبل نحكي لك القصه هذه، نحب مش نفهموا علاش القصه. عمي سي المنجي مش يتولد في عائله محافظه، لانه ابوه كان محافظ وامه كذلك الله يرحمهم الاثنين كانوا ناس محافظين وناس دينيين برشا، ومعنى جدك كان من جمع ما يخرجش
1: تاجر، كان عنده عده اصدقاء من مشايخ زيتونة وخاصه الشيخ البشير النيفر.
0: ايوا والله ناس كانوا ملتزمين على الاخر باهي. وكي سي حمادي اللي هو البكر في الابناء بابنائه، معناه وان كان هو ولد زوجته، كان ولده، معناه كان ولده الكبير سي محمود الخياري، هو تاع زهره زاد الاثنين، خاطر بنت ولده معناتها بنتها ولدها هي كانوا مولاده، معناها هما بيدهم. وانا ادركت هذايا خاطر تتظاهر سيرتو عند ابوها هذاك.
1: اي نعم،
0: معناها عم حمد هو ابوها بالنسبه لك تحكي عليها والدها. فمعناها نعرفوا اللي سي حمادي كي خذا شهاده سيزيام، خوه اضطر مش يعاود الشهاده من اول جديد، علاش باش يدخل للصادقيه وتشدد معاه وكذا. ووالده كيف معناها كان يحبوا جماعة الزيتونه، وكان يحبوا يطلع شيخ بكشتاتو وحاجات من هذا. عمي سي المنجلي بعده كانوا متسهلين معاه، انا احساسي كانوا متسهلين معاه. علاش
1: بلا نرجع للمراحل للمستمعين باش يساهموا يعرفوا لمحه وجيزه عن مراحل حياه الفقيد المليئه بجلال الاعمال. اذا كما ذكرتم، ولد الشاعر الغنائي المرحوم المنجي بن احمد الساحلي بتونس العاصمه يوم 17 مايو 1933. وبعدما حفظ نصيبا من القرآن الكريم بالكتاب، باشر دراسته بالمدرسة العرفانية. تابع الجامعة الخيرية الإسلامية الواقعة بحي باب سويقة. وقد تخرج من هذه المدرسة العريقة عدد كبير من رجال الفكر والأدب والفن، نخص بالذكر منهم الهادي العبيدي الصحفي المشهور، عميد الصحفي، وعبد المجيد بن جدو، ومحمد بن علي الممثل
0: القديم،
1: ومحمد بن فضيلة، إلى غير ذلك. ومن بين المربين الذين تتلمذ إليهم المنجي الساحلي ثلاثة شعراء كان لهم الفضل في ولوعه بالشعر الفصيح والملحون منذ نعومة أظفاره، هم الشيخ محمد بن جعفر والشاعر أحمد خير الدين وأحمد مختار الوزير.
0: معناها ثلاثة شعراء كبار شعراء تونس.
1: ولم تسمح له حالته الصحية. لماذا قلت لي والدي معناها كانوا عندهم عاطف خاص لأنه كان مريض. لم تسمح له حالته الصحية بمواصلة دراسته في المعاهد الثانوية من لما اكتفى بالتعليم الابتدائي، فالتحق بمدرسة ابن سينا التابعة لوزارة الصحة العمومية وتحصل منها على شهادة ممرض. ولقد عمل الفقيد بعد تخرجه من دراسة ابن سينا في عيادة أخيه الأكبر الدكتور محمود الخياري رحمه الله أخوه للأم، ثم عين ممرضا بمستشفى الرابطة. وفي مطلع الستينات التحق بالشركة التونسية للبلور كممرض بمجرين بصفته ممرض، وتدرج في سلك وظيفته إلى أن ارتقى إلى منصب رئيس المصلحة الاجتماعية بهذه الشركة. واستمر في الاضطلاع بالمهام الإدارية الموكولة إليه إلى أن أحيل على التقاعد في سنة 1993، لكنه لم يركن إلى الراحة، بل واصل العمل في عيادته الخاصة بحي باب الخضرة، وبالتحديد في سيد البحري باب الخضرة، إلى آخر رمق من حياته.
0: هذايا معناها اعطتنا فكره، وهذا اللي حبينا نوصلوا له، ان ممكن الحاله الصحيه تاع عمي المنجي اثرت شويه صغره، خاطر مشاش للثانوي وما تاثرش باساتذه اخرين ممكن ياسر يحولوا له الوجه نتاعو. تاثره كان في الصغرى بمجموعه من الشعراء الكبار اللي قرأوه واللي ممكن كانوا يحفظوا الشعر، وهو كانت عنده ملكة بتاع حفظ، وباعتبار زاد جسمه كان شوال معنا مريض، كان ما عندوش كيما الصغار يخرج يلعب ويضيع الوقت في اللعب وكذا، فكان أغلب الوقت هو في الحفظ في حفظك ممكن هذا اللي ملك له ما أعطاه الملكة الشعرية.
1: صحيح.
0: رب غارة نافعة ممكن الصحة نتاعه اللي ما سمحتلوش مش يعمل حاجة أخرى استغلها المرض هذا ولا الضعف الجسدي في الأول استغله من ناحية هذه. ففهمنا شوية سيمونجي علاش كان علاش ولا الشاعر هذا المونجي الساحلي. لكن أنا سؤالي هنا زادة إلى ندرا هو استغل المرض نتاعه لحاجة باهية صالحة ولا شيء معنوي ما كان شعر غنائي. لكن علاش الشعر الغنائي بالذات خاطر سيمونجي كتب بالفصحى زادة كيف كان عنده قصائد بالفصحى قصائد متينة وفما البعض منهم تلحن كما جيش الفداء اللي غناه يوسف تميمي حاجة روعة حاجة نشيد وطني نشيد رسم معنى نشيد جيش نتاع جيش وطني قشعر من لبنان بالفصيح فكان متمكن من اللغة العربية الفصيحة كما متمكن بالدارجة. لكن علاش ما نلقاوش مثلا أنه سيمونجي كان شاعر كما بقية شعراء كتب للرشيدية ولا كتب الأغاني ثم عنده شارك في العكاظيات وحاجة كان قليل الظهور ما نحسه
1: حتى شارك في فرقة المسرحية للمطربة الكبيرة شافية رشدي
0: نذكر هذا. فبالتالي ظهوره كشاعر ما كان شكل هذا تأثير العائلي زعم أنه ما نجمش يكون في العالم هذا حتى كان تخلى العالم الفن
1: لكن من طبيعته ما لا هي حشام وما يحبش الظهور كثيرا إلا دائما يلتقي بأصحابه كعنده أصحاب كثير من بينهم بالإضافة ذاك يوسف تميمي محمد أحمد كذلك عز الدين يدير حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية كذلك الهادي المقراني كذلك صديق حميد ونذكر هذا عنده حتى هو سي المليجي
0: طاهر
1: المليجي أذكر قال راه في كثير من الناس يجهلون أن المطرب الفكاهي محمد المرالي الذي كان صديقا حميما لعمي المنجي كان لحن بعض الكلمات للمنجي الساحلي وكان كذلك المطربة صفية شميع وفما مطربة أخرى نذكرها الآن مش مشهورة هي كثيرة الاسم تاعها ناريمان ناريمان كان عمل لها بعض الكلمات
0: مش يجيبوا بنتها شعبل عليها حصة ناريمان مطربة وقتها في زمانها كانت جميلة برشا دار فما ملاحظة بسيطة من هنا احنا مش نذكره إن شاء الله حاجة على عائلته الخاصة لكن كانت عنده علاقة بس حمد الصباحي الفنان حمد الصباحي و علاقة بسيدة صفية شميع وكان معجب بصوتها من العباد اللي يحب قصة منها قصة الأغنية هذه التوبة يا هذه التوبة اللي بالحق معناها طريفة جدا طريفة الحكاية شكر منها عزيز كيف تفكرها حكيت لك خطا كويني وحكيت لك انا وقتها
1: كيف تفكرها ما نعرفش ظهر لي وقع مناقشة هي وزوجها
0: هي كانت هي كانت اللي حكاوا لي هي انه تعرفوا لي احمد صباحي والسيده صفية شمية هو من الثنائيات الله يرحمهم الاثنين ما تفارقوش كان وفات معناها تعرف عالم الفن الزواج وطلاق وبعده غربة وده شو لكن هما تزوجوا قعدوا 42 سنة مع بعضهم حتى يتوفى عمي سيد أحمد وبعدش خلطت السيدة صفية شميل فيبدو أنه يقولوا لي أنه صارت مناوشة بيناتهم كما أي كوبل أي عائلة تصير عرك وتعاركوا عركة اللي شوية كانت كبيرة هكا شوية وكيف اللي حسوا ببعضهم أنهم بعدوا معناها كانت فذكر الكلام ذي قدام العركة ذي باعتبار عمي سيد أحمد صباحي كان حبيب عمي سيد المنجي فحكي له شبيك يا يفهموا بعضهم شبيك تلقاه سأله قال له شبيك يا مد ما لبس قالوا أنا صفية راهو هكا وصل يتفصلت بينات وحسيت كليا يا أخي قالوا أنا ظالم معناه أنا ظالم زين نطلب منها السماح معناه لكن ما عارفش كيف نطلب منها السماح وتعرف راجل تصعب عليه مش نطلب السماح بالكلام من مرته حتى كي بدأ ظلمها فسيمونجي قالوا خليها علي أنا كتب له التوبة يا التوبة على الحب المكتوبة ما تايب على العملة اللي عملتها ورجع وخذيها الأغنية دي وحنس أحمد الصباحي وبرفت عليها سيدة صفية وغنيتها ببرعة كبيرة كما سمعتوها قبيلة شوية بمعنى أنها كانت رسالة مودة معناها معنى تخل بالصلح هو بيدو تحل بالصلح بين الزوجين هذوما. لكن أنا سؤالي هنا عم سيمونجي يتزوج وزوجته الله يرحمها كانت مرأة محلية طيبة وطيفة وكذا كانت تغيير زعما من عالم الفن وعالم الفن
1: ممكن هو على كل حال بعد الزواج استمر سنوات قليلة لكن بعد ذلك انقطع فجأة
0: هو شكون تزوج؟
1: هو
0: شكون
1: تزوج؟ هو تزوج بالسيدة عقيلة إدير رحمها الله،
0: الله يرحمها،
1: وأنجب منها ابنته البكر ليلى ساحلي رحمها الله، توفيت بعده هي. كانت مغرمة بالتاريخ وأستاذ التاريخ، تأثرت بعمها
0: جابت عمها،
1: كان دائما
0: كيما تبنيه بدل عمها
1: عمها اي نعم
0: سي حمادي
1: كانت أستاذة وماش باش مهنة التدريس إلى أن وصلت قبل التقاعد بسنة قليلة بسبب المرض
0: قطعت،
1: لكن درست أجيال. ثم عنده البنت الثانية هي دكتورة هالة الساحلي زوجة السرايري، هذه كذلك ليست أنا بنت عمي، هي لطيفة
0: و... تأثرت زيدة بعمها لي أخرى، هي ما تأثرت بعمها بقى... ما عرفوش، ما خلتكش علي، ما خلتكش على عمي
1: سنحمل
0: أما صغيرة هي خاطر، أما كنت زيدة
1: تأثرت بعمها كانت في الطب وتو تشتغل في بالنسبة للأرتروز في الرابطة. وعنده ابن مهندس سي كريم الساحلي، كلهم الحمد لله صالحين، أبناء صالحين دائما يذكرون والدهم بخير، والحمد لله هم فوضوا لي الأمر ليتكلم باسمهم إن شاء الله.
0: ليلى يرحمها عرفتها زاد هي من اللي قد كنت لطيفة ليلى زاد وسيسة، والرب يفضلها من الموجودين ويرحم الوالدين.
1: ما تنساش اللي كنا نلتقي بعض الأحيان مع تلتقي أنت معايا في سيدي بالحسن الشادي مع عم المنجي، كان مولع
0: هو يطلع زينا سيدي بالحسن، وكنا كنمشي ونتقابلوا هذيك، وساعات نمشيو حتى للوحدة نتاعو، نمشيو للعيادة
1: نتاعو في القصر. هو سيدي بالحسن تأثر بزوجة أخيه، بزوجة محمود الخياري السيدة نبيها إدير شقيقة عاقلة إدير،
0: هما الأخوة
1: مخذين كانت تأثر، يعني هي كانت جدة معناها عمها عم نبيه، كان شيخ ذكر في سيدي بالحسن هو سي الحاج محمد إدير.
0: وبالتالي وهي ما حلاهم الناس هذوكم كانوا فا زعما ما عادش انا سؤالي اللي يجي لبالي هذا فاتت ما عادش نجموا نعرفوه، يا خاطر اصحاب اللقاء اصحاب اصحاب الجواب توفوا عليهم رحمه الله، زعما معناها هي قالت له فك علينا، ولا هو فهم روحه يقول لك هاو وصلت لعمر معين يزمني نبعد شويه على العالم.
1: على ما اظن المشاغل هي التي ابعدته، لانه كما قلت ذلك كان هو ممرض، كان مع اخيه وخوسي محمود الدكتور محمود الخيري معامل عليه، يبعثوا لبعض
0: الأشغال
1: الخاصة
0: الأمراض،
1: هو أصبح كأنه طبيب لأنه يعني مارس يعرف كثير من الأمراض، وكذلك شغله بعد ذلك في الشركات البلاور ممرض، ومعنى يشتغل في الصباح وفي المساء هو يشغل نصف النهار دائما الساعة الثانية كهو يمشي للعيادة متاعه، ولهذا ربما المشاغل الدنيا المشاغل المهنية هي التي أبعدته عن الفن، لكن بقي دائما باتصال ببعض الأصدقاء الأصدقاء القدامى.
0: هل نحب نعرف شكونهم أصدقائه وكيفاش كانوا مقربين لي وشنو السبب اللي كان اختار هالمجموعة دي، لكن بعد ما نسمع أغنية أخرى المرة دي الخليلك الاختيار، شو الأغنية من أغاني عم يسمون جيد حب تسمعها؟
1: لأن الناس الكل مغرومين بهالأغنية، وأنا شخصيا كانت جدتي عندها تسمع أنا جيتك يا رمال، كانت أغنية المنجي أسكتوا جدتي فطومة رحمه الله، ولهذا ولدت ولهذا أختار هذه الأغنية أنا جيتك يا رمال.
0: سي يوسف التميمي أغنية جميلة برشا، وكما قلت هي اعتبروها برشا ناس شغاف واحدة من الشغاف
1: وتعالج ظاهرة اجتماعية
0: اللي في زمانه هو كانت موجودة زيتك يا رمال، وطوى نحكيها شوية بعد ما نعديه الأغنية.

0: كنا في الاستماع لأغنية أنا جيت كراميل، كلمات سي المنجي الساحلي، وهي من ألحان وأداء شحرور الخضراء يوسف التميمي. ونحب نذكر الناس، ومرة داير حكيناها مرة في برنامج قديم كان اسمه طير اللي غني، حكيت عليها وحكيت على الظاهرة هذه. كان مثلا في تونس كانوا يعتمدوا برشا ظاهرة الشعوة هذه والدجاز، هذا كان مساكن حد المستوى المعرفي نتاعها. وكانت فما حاجة طريفة جدا في القصبة، تحت السور نتاع تحت الحيط نتاع جامع القصبة من تلبة بنارة، كان تلقى ناس كبار رجال قاعدين مقعمزين تحت الحيط، حتى تحت الحيط، وكل واحد قدامه سرة، هما ذوك بدك الرمالة. كان جي أنا متعدي حب نعرف مستقبل الأيام، هو شرك يظل شرك
1: من أبو الشرك، شرك نعم
0: شرك. لكن هنا نسأل مش ولد خوس حمال سيمونجي سي، نسأل الإمام تاع جماعة،

0: وهو يبدا على الدقيق الدقيز هذاك، حتى يبدا يغزر لك، يبدا يغزر لك، وانت كما نقول لك يقول لك حاجه بيه تفرح كيف هو يواصل فيك الثنيه هذيك وكذا، فيحسنوا له. فالغدية هذه تعملت لانه عمي سلموجي عرف الحكايه هذه وعاشها، مع خلطت على الظاهر هذه وعاشها فكتبها، لكن حط الرمال هذا شخصيه مش يسالوا على الطالع نتاع الحبيبه، لانه فما حبيبه في الحكايه. انا جيتك يا سائل على سعدي، شوف ليش امال ولا خلف وعدي. فهذه الأغنية اللي كنا نستمعوا لها. هذا يجرني على علاقة سلمونجي الساحلي على الأقل فما زوز ياسا علاقتهم معنا كبيرة، اللي هو من ناحية يوسف تميمي ومن ناحية سعز الدين يدير. سعز الدين يدير ممكن ياسا نتفهمها شوية ولد حومته، لأن سعز الدين يدير جيت باب سويقة، هما ذاك ولد الحلفاويين وفرد أترى فرد عمر.
1: نعم تقريب فرد عمر.
0: عمر ما بيناتهم مش برشا، وفما ودار مش ياخو من دار يدير هو بيدو معناها. فما قرابة عائلية، فما قرابة في الاجتماع معناها في المجتمع في السكن في كذا، وقرابة حتى في المستوى الاجتماعي معناها عائلة برجوازية العاصمة معناها. يوسف التميمي من مازل تميمي كما نعرفه، من عائلة مرموقة غادي كده رحمة، وجال تونس هنا والسلامية وبدأ في السلامية وكذا. شنية سر المحبة، سر المحبة بين عمي سلمونجي ويوسف تميمي؟
1: فما تلقى التجاوب بينهما، فما التجاوب، وفما سي يوسف تميمي كان معجب بالكلمات اللي ألفها اللي كتبهم ويتبنيهم ويشجعوا على معناه يلحنهم ويشجعوا. وكذلك ما نساش فما غناية متاع ذكرت توا سي عز الدين يدير، ربي إن شاء الله يمتعوا بالصحة والعافية، حرت والحيرة مصعبها، غناية ممتازة لا من ناحية الكلمات لا من ناحية اللحن وتسجل التو الآن موجودة في خزينة التلفزة الوطنية في بدايتها.
0: سجلت التلفزة واللي قدمها وقت الحفلة
1: سي عادل، عادل يوسف. ولكن من الغريب لكان كثير من المقدمين يذكروا الملحن وما يذكروش المؤلف، لكن سي عادل يوسف من الأمانة قال هذه الأغنية من تأليف المنجي الساحلي. وكذلك محمد أحمد اللي هو من بنزرت كان زاد صديقه أصحاب،
0: وبالتالي
1: المورالي محمد المورالي وتنتحدثوا عليه ان شاء الله.
0: احنا معنا النجم نقولوا ان سلمونجي الساحلي كنت اصدقاء اللي يتفاهم معاه، مش بشرط يكون ولد بلاد ولا
1: ما عندوش
0: جهويه اللي يحسوا فما هكا قرب فني يجمعهم، يعني يخليهم. فهذا اللي خلاه عنده صداقه كبيره مع هالفنانين هذوما. لكن فما جانب نحب ناكد عليه هنا، هو مش نرجعوا له عالم الكلمات، لكن جانب في الصداقه الفنيه شهزوا الفرقه شافية رشدي، خاطر مثل سلمونجي
1: اي مثل
0: على المسرح
1: مثل.
0: نعرفوا ان شافية رشدي كانت صعيبه، وشافية رشدي الفنانه الكبيره
1: ادركناها
0: فرقه نتاعها، فرقتها هي خاصه بها وهي مولات الفرقه هي، وكانت صعيبه كما قلت ادركناها وعرفنا في اخر حياتها وعرفناها قد الصعيبه من ليها. لكن وعمي سلمونجي اللي نعرفه على الاقل عليه اكيد لطيف طيب في طبيعته، الشاب المغربي
1: والله ما نعرفش كيفاش الصدفه اللي جمعتهم بعضهم. اذا هو سي عمي المنجي رحمه الله اشتغل بالاضافه الى الشعر الغنائي، اشتغل بالتمثيل والتاليف المسرحي.
0: أيوة.
1: انخرط كما ذكرتم في فرقة شافية رشدي للتمثيل، وقام بعدة أدوار في مسرحيات، في المسرحيات التي مثلتها الفرقة بالعاصمة وفي داخل البلاد،
0: لكن ينتقل معه.
1: وكانت هي وجدت فيه الطيبة فاستحسنته وقام معها مدة، وإلى آخر رمكي يلتقي بها دائما ابنها، هو في الأمر ابنها
0: هو كان وسيم في شكله في ذاته يوحي بالطيبة، لكن كان في شكله جميل وسيم معنا ولباس مدخم وثلث وكذا، فيبدو أنه طيبته من ناحية حذق اللغة العربية يحذق مليح اللغة
1: هو العربية. كان محب للمطالعة، هو عصامي كي تشوف التعليم، لكن نراه التعليم الابتدائي في المدرسة العرفانية كما ذكر لذلك الوالد، قال اللي يتحصل على الشهادة الابتدائية من المدرسة العرفانية وباش يدخل ينخرط في جامعة الزيتون، قال يدخل في مستوى سنة قبل الأهلية. سنة معناها سنة معناها يعملوا له امتحان يدخل السنة الثالثة وبعد الرابعة.

0: الآلية. معناها شوف المستوى في معاه الشغف بالمطالعة ومجالسة المثقفين والأدباء وكل شيء كانت الحمد لله ممكن أحسن من المتحصل على الإجازة ممكن.
1: إيه معناها كان فما تمكن من ناحيته مليان، وهذا معناها ممكن هذا اللي خلاه يلقى روحه في الشعر سواء الملحون وإلا الشعر الفصيح. أنا نحب نذكر أنه سيمونجي كتب شعر فصيح، كتب قصائد بالعربية الفصيحة ومتينة، قصائد بالمقفات معناها، وفي نفس الوقت كتب في المسرح، أنه كتب مسرحيات، فما مسرحيات كتبهم سيمونجي وشارك بهم وشارك فيهم، معنى أنه ما تمثلوا وهو شارك في بعض منهم.
0: على ذكرك المسرحيات، ألف عدة مسرحيات إذاعية، من أشهرها مسرحية الحياة الضائعة ومسرحية ضحية المال، ومن بين مسرحياته الأخرى مسرحية بالدرجة المشجوعة بعنوان يوم الانتصار، ألفها في سنة 1965 بعد معركة بنزرت، وأودعها في مصلحة المسرح التابعة لوزارة الشؤون الثقافية. والفقيد عدة أسجال وملزومات ومحاورات شعرية نشر بعضها في صحف تونسية مثل الصحيفة التي أصدرها الاتحاد العام التونسي للشغل في الستينات بعنوان الخداء، والبعض الآخر ما زال مخطوطا. إذن
1: معناها نحب هنا فما قوس بسيط نحب نفتحه، هو حول الأغنية المسرحية اللي بنوع زجل، هو مسرحية كلها مقفات بالدرجة، هي بالدرجة، لكن تصوروا أنتم مسرحية تاع ساعة ونص فيها حوارات وكذا وكلها بالقافية، معناها كلها فيها ريتم، فيها صعيب. هذا يوريك اللي الراجل كان مليان، معناها بالدرجة ولا بالفصحى كان عنده فوكابولير، معناها كان عنده معناها مخزون تاع كلمات به بالفصحى، وفهمنا من الكتب، من القراية اللي قراها كما قلنا، والكتب والاطلاع والدرجة، عنده كلمات في الدرجة يظل هو الوحيد اللي استعملها.
0: مخلطته للطبقات الشعبية ولبعض الأفراد من الأسرة، جدتي وخالته وعمته هذا، وكاني يسمع لا وعنده حافظ
1: ذاكرة،
0: خاصة كما قلت كلمات
1: يوسف. أنا متفكر عم يسمونجي يقول كلمات اللي ما عادش تسمعهم في الشارع، معناها حتى وقت اللي نثبت عليه انا كان ما يقول كلمه ساعه خرج كلمه اللي ماش موجوده. هذا دليل يدل شيء على انه عم سيمونجي قد مرتبط بالعائله.
0: نعم.
1: سيمونجي كانت رابطه بالعائله،
0: كانت رابطه متينه، كان خاصه يتصل كثيرا بوالدي وكذلك لا ننسى اخوه المرحوم الحبيب الساحلي، كان جدي الحبيب عبد الحبيب، وكذلك كان في حياه سي محمود الخياري كان محسوب الابن، محسوب هو اخوه الاكبر في مقام والده، وكذلك والدته واخته بارك الله فيه كان يزورها كل اسبوع، عمتي زورها كان يزورها كثر، وفي بعض الاحيان مناقشه بيناتهم ساعات هي ما تعجبهاش كلمه تقول له
1: وتعطيه
0: وهي كذلك
1: كان ثبت
0: الحمد لله.
1: تتزهر كانت كي تقول حاجه عندها تقول لك هاو علاش، وتعطيك المثل ساعات تقول كلمه هاو في المثل،
0: وكانت كذلك تعرف عده كلمات ممكن هو استقاها منها اخذها منها من عندها.
1: فبالتالي سيمونجي ما كانش خاطر عايش عالم فني في وسط عائله نجم نقولوا محافظه، يعني مدينه محافظه، ما كانش بعيد ولا شاد تركينته ولا حاجه، كان في وسط عائلته عايش مع أخوته ديما يتزاوروا،
0: واتصال كذلك بخالته في مقام أمه خاتمة نانا كان ديما يزورها، كانت هي عاشت مدة عندنا معنا كان يزورها، وكان العائلة الفرد العائلة حتى إذا عنده مشغل كثيرة لكن فما مناسبات معينة لابد أن يلتقي
1: بيها موجود فيها. وهذاك علاش يبدو أن حتى في العائلة الموسعة تلقى ذكره حسن، خاطر حتى في عائلة والدتك أنت كيذكروا
0: الأصهار، كان عنده علاقة طيبة مع خالتي، خالتي نفيسة الله يرحمها، كان يحبها تقدروا، وكانوا فما دائما مناسبات تجمعهم ديما.
1: معناها الناس هذوما اللي احنا توا نراوهم من بعيد وراهم شاعر ومن عارف شنو، هو في العائله هو انسان قبل كل شيء،
0: انسان صحيح،
1: انسان ومحافظ على الرابطه الانسانيه بينه وبين عائلته، فكان يحب اصحابه، عنده قدر في اصحابه ومحيطه لكن في نفس الوقت عنده قدر كبير في عائلته. من أصحابه اللي اكتشفنا فيما بعد أنه يعرفوا برشا وقريب له برشا ستاهل ملي جا الله يرحمه.
0: ستاهل ملي
1: جا نعرف عليه هو ذاكرة كان زادة ومؤرخ متاع الفن سواء في تونس سواء في الشرق، لكن ستاهل ملي جا يبدو أنه كان يربطوا بالمدير الساحلي علاقة صداقة قوية وكتب عليه حاجات معلومات اللي ممكن حتى في العائلة ما نعرفوهمش.
0: حتى أنا ما نعرفهمش. بداية وفاته كتب في جريدة صباح الخير التابعة لجريدة الصباح، كتب مقال هام يعني
1: صفحة
0: كاملة ذكر أشياء أنا نجل من جملة ما ذكر. قال أن المنجي الساحلي ألف الغناية الفكاهية، الغناية الفكاهية من جملة ما كتب في هذا النوع، غناية غناها الفكاهي الراحل محمد الحداد ولحنها البشير جوهر. من جملة ما جاء فيها هذه تو كلام من ستار مليزي، خذيت امرأة سيفيليزي، خذيت امرأة سيفيليزي بلاش لحفة تخرج عريانة، حرقت لي عقلي وقلبي قريب تهزني لجبانة. وفي ذلك السفو ما كانت ظاهرة غريبة السفو خاطر شوف معناها هذه غنية معناها ديما كيما مثل أنا جيت كرم معناها تواكب
1: الحدث انت على المجتمع وقت تحكي على المجتمع. فللعلم أن سي محمد الحداد للتقريب هو مش احنا حكينا عليه مرة وجاوبناته الاثنين حكينا عليه، لكن محمد الحداد اللي غنى حط بريقدانا في الصر والرئيس مسلم شطر واللي غنى تاع حراح السماحي زي بربي فك وغيرها من الاغاني، زاد غنى من كلمات المنجي الساحلي. لكن هنا طريف الامر، انا حتى توا عدت ان المنجي كتب في الاغاني العاطفيه، كتب في الاغاني الوطنيه خاطر ابذل الدماء، هنا قصيد ابذل الدماء راهو قصيد وطني كبير، كتب في الجلاء للجلاء معنى وقت الجلاء.
0: اي ثم اغنيه وطنيه الفها المنجي الساحلي يقول سي طارق المليجي، لحنها المنجي في فجر الاستقلال، لحنها محمد المورالي، لحنها محمد المورالي وغناها يوسف التميمي، تقول كلماتي هيا الايدي في الايد، نروح لكل شهيد نهنيه ونطمنه ونقول له نام سعيد نام سعيد.
1: فهمت معناها يظل يمس اغلب الجوانب بتاع الغناء وقت الوطني موجود.
0: وحتى غناية في عند الكفاح الجزائري ألف غناية معناها لإخواننا في الجزائر الشقيق،
1: الحركة التحررية
0: الجزائرية
1: معناها ساهم فيها.
0: شوف معناها معناها شيم
1: معناها بالتالي السيد هذا معناها أغانيه متعددة الجوانب، معناها مش خذا الجانب العاطفي كهو، لا فما جوانب عاطفية فما جوانب اجتماعية فما جوانب معناها وطنية، معناها تقريبا مس جميع الأنحاء اللي يمسهم الشاعر الغنائي. لكن أنا سؤالي هنا، علاش سي المنجي حسب رأي اقتصر على الشعر الغنائي ما خرجش دواوين؟ معناها نشر في الجرايد لكن ما خرجش ما فماش ديوان شعر.
0: على كل حال هي توا فما حبيت نشير فما تعرف انت هذا، فما المرحوم محمد بوذينة الشاعر كذلك شاعر غنائي عمل كتيبات على بعض الفنانين أعلام الهادي جويني علي الرياحي أولية يوسف التميم. تو فما كتيب ذكر لي هذا البارح خويا روف الشاهد، وبالمناسبة هو تغرم قلنا علاش العائلة تغرم بالغناء وتو ينشط في نادي طاهر الحداد مع الغنائي تأثير معناه حتى من غير ما يشعر بالفن. عاد ذكر لي خويا البارح خويا روف قال لي روى فما كتيب متاع خاص بيوسف تميمي، قال لي تلقى الأغاني الكل الموجودة اللي فيها اللي من الكلمات من كلمات سي المنجي الساحلي موجودة تو، أما إن شاء الله في الخزينة ربما خزينة الخزينة الإذاعة إن شاء الله.
1: أغلب الأغاني معنا موجودين عندنا وإن شاء الله وإن شاء الله بالقدرة ربي قاعدين الأغاني هذوما قاعدين يتصبوا على الديجيتال تويكا لأنه من لي بوند على الديجيتال مش يبقى أكسيسيبل أكثر. محمد العزيز قد ما نحكيو على سي المنجي وبرشا جوانب طريفة معنا نكتشفوا، أنا وحمد الناس قاعدين نكتشفوا في الشخصية هذه. أنت حققت برشا كتب في حياتك، جمعت وكنت وسط خير، مش فما تعرفوا عرفت بناس من قبل حتى ما تخرجوا كتب في الجرائد كنت تكتب على شخصيات
0: خاصة من أعلام الزيتون
1: وغيرها، وحققت حاجات وحققت حتى كتابات للوالد الله يرحمه عميس حمادي خليهم معناها خليهم مع بعد وفاته وخرجتهم أنت وكذا. ما تنميش بالتعاون مع أولاده وأولاد عميس المنجي ننفض الغبار على تراث عميس المنجي اللي مازال مخطوط واللي مطبوع ونخرجوا كتيب زاد على
0: ان شاء الله باعانه منكم ان شاء الله. ان شاء الله تعال خاصه تعاوننا فيما يخص الاغاني الكلمات الاغاني الموجوده في خزينه الاذاعه ان شاء الله.
1: بالحق معنا السيده زين
0: وتخرج.
1: انا تو نحكي على شخص نحبه على خاطر عرفته مني ليه، لكن رو اكيد انا الساده المستمعين مش يكتشفوا هالشخصيه هذه ويكتشفوا هالعالم هذا المغمور، شاعر مغمور، شاعر غنائي، شاعر خلى بصمة في تاريخ الأغنية التونسية، لكن مغمور ومنسي، هذا يغيظنا معنا.
0: صحيح.
1: محمد عزيز، عندك شي حاجة تحب تضيفها من حياة سيمونجي، خاصة في آخر الفترات، في آخر فترات حياته نعرفوا اللي سيمونجي بعد على
0: أي ما قلنا هذا الفهم.
1: ما تصلوا بي، ما تعرفش إذا كان تصلوش بي حبوش يعملوا مع لقاءات.
0: هو كان صديقه كما ذكرت لك منذ حين، كان الآخر وقت يجي يزوره من حين لآخر للعيادة للمكتب نتاعو العيادة في باب الخضرة، هو سي الأخوي سي
1: حمادي
0: سي حمادي الأخوين، كان دائما باتصال ببعضهم.
1: لكن ما كنتش فما كما يقولوا مشروع نتاع يستضيفوه في برنامج،
0: لا هذاك وللأسف لو كان فك الوقت هذاك واحد اقترح عليه راهو لبى الطلب، لا لبى الطلب، لكن الله غالب ما واتتش. الله غالب على كل حال ان شاء الله. على كل حال بعنا كما قلت منذ حين ان شاء الله تعاوننا انت سيادتكم، وان شاء الله خاصه الاغاني الموجوده في الخزينه والكلمات، الكلمات نجموهم كلمات ان شاء الله.
1: على كل حال هذا وعد ان
0: هي العناوين كما قلت موجوده تو، خاصه موجوده
1: منشوره حتى في خزينه الاذاعه موجوده، المسجلين كلهم موجودين باسامي صاحبهم معناها بالطبيعه.
0: بلي ماذا بك تشيل المقاله هذه نتاع
1: سي هذه المقاله
0: وصديق
1: خرجت في تونس بدو بتاريخ 23 من في تاريخ 2019 خرجت المقاله دي اللي كتبها المؤرخ استاذي سي موسى شرف الدين الله يرحمه اللي زال ان شاء الله نعمل عليه حصه خاطر يستاهل من ذلك. سي موسى قد ما اعتناه كما تعرفوا بالمسرح وبالسينما، لكن زاد اعتناه بالاعلام ومن جمله وكتب مقاله ياسر حلوه في تونس دو كما قلنا باللغه الفرنسيه، ذكر فيها مجموعه من اي مجموعه من المعلومات على سي مونجي الساحلي، وذكر فيها مجموعه من الاعمال نتاعو، لكن كذلك يشير الحاجة طريفه على علاقته بالاتحاد العام التونسي للشغل. سي مونجي خدم من ناحيه ثقافيه الاتحاد العام التونسي للشغل. يقول l'on voit par ce qui précède que Mounji Sehli était un Tunisien d'exception, qu'il a servi la culture tunisienne de son mieux et qu'il avait plusieurs cordes à son arc. هذايا معناها علاش؟ خاطر سي مونجي لا فقط انشر في الجرائد المشهوره معناها المعروفه والشهيره، لكن انشر في الجرائد الشديده نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل. علاش؟ مش يقرب يظل حسب رايي مش يقرب الشغال
0: الخدام
1: للانسان العادي. وهنا نرجع كما قلنا لكلام سي مونجي كيف كان كلام نتاع بالفصيح تأثرا ممكن ياسر بالناس اللي قرأ عليهم، لكن بالدرجة تأثرا بجميعته في الحلفاويين. الحلفاويين نعرفوا فيها الأرستقراطي، ونلقاو فيها البرجوازي، ونلقاو فيها الشعب الشعبي، وخذا كلامهم الكل وكان قريب للناس هذوما الكل. وحتى كعرفناه شخص طريف، ونفكر حتى في المكتب نتاعو يصوم الناس يجيوه ناس بسطاء جدا. علاش هذا كان ياخذ بخاطره ويفهمه
0: في بعض الاحيان ولا ما ياخذ المقابل الا كيلقاه
1: ما يخلوش
0: اقتداء باخيه بخوه الدكتور محمود الخياري،
1: فكان يداوي ويمسح الاجراح ولكن يداوي بالكلمه زاد. علاش؟ خاطر نفكر انه المراه كبيره تقع دخلت وقال ما احنا مشينا له وقت وما لقيناش، وكان فما عنده معنا شكون اللي قال بيعمل لا لا قالت له حتى زي سيمونجي وخرجت وخليت يفكرها بالكذا. فيبدو ان كانت عليه سي مونجي خاطر كان يجيها بلسان الحلو بالطافه، وهي مرة كبيره مش يفهمها، قالت ما يعطبنيش سي مونجي، ومش معني ما يعطبنيش ما يوجعنيش كده بدله في الفاصله. فخرجت وخليت على امل ان ترجع تبدا سي مونجي موجود. فسي مونجي موجود معنا صحيح من خلال الأغاني، روحه موجودة معنا. نحب تحية كبيرة ليك محمد العزيز،
0: وانت زادة بالأمس إن شاء الله،
1: عفوا
0: بارك الله فيك.
1: واجب نحب نقول حاجة أخرى، كما عادتي وانت يعني عارفها دي لانك حضرت معايا قبل كي عملنا الحس على والدك، وكيف كيف لما عملنا الحس على الشيخ
0: الشيخ
1: شلي نايفر الله يرحمه، تحيه هنا سي عبد العظيم ولاد دار نايفر كلهم، محمد عزيز. ان نفكر ان كنا ساعات نبدو مع بعضنا، تقول لي مش نتعدى خاطر الوالده في دار عمي مش نمشي نروح بها، فانت بدك كانت عندك علاقه، وساعات نبدو مروحين تقول استنى ندخل لعمي باب الخضره، ندخل لعمي شوفوا كان هنا نسلموا عليه، اكيد انك علاقتك به طيبه ومليحه، لكن حب لو كان عمي سيمون جي توقعت قدامنا هنا، شو الحاجه اللي كان بدك ان تقولها له ما قلتلوش؟ ولان فرقنا هو نجم نقول بغتة
0: بغتة
1: معناها في صافي صح الحكايه
0: في صافي صح
1: كلمتني وحده
0: ومرض بقى مده مريض
1: ومعديش حتى
0: معناها 63 سنه تقريبا صغير 63 سنه
1: ومعناها وقت تحس ان حتى المرض ما تحسش انك مش تفتقد وقتها، معناها في صافي صح حسيت هالحكايه، لكن هذيك اجال الدنيا اجال الحمد لله على الله يرحمه، لكن ايش تقول له حبيبي؟
0: لو كنت أمامي عمي المنجي الآن لنوهت بالأعمال الطيبة التي قمت بها في حياتك، فبالإضافة إلى ما ألفته من أغاني ستخلد ذكراك، فإنك كنت تخفف على المصابين من آلامهم، فجزاك الله عن ذلك أحسن الجزاء.
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه. ولما بقى لي كان نخليكم على هالكلمات هذوها وعلى أغنية من أغاني سي المنجي الساحلي من أداء صديقه كما قلنا تقريب له برشا، نسمعوا بها مرة أخرى، سمعناه سي يوسف التميمي في أنجيتك يا رمال، لكن باش نسمعوه كذلك في أغنية وحشتني يا بعيدة، وهي من
0: أمهات
1: الأغاني غنية قوية برشا، ألحان الموسيقار سي علي شلغم اللي زال إن شاء الله هو نعمل عليه حصة إن شاء الله ليستاهل ذلك، وأداء شحرور الخضراء يوسف التميمي.
0: بارك الله فيك، شكرا، إلى اللقاء إن شاء الله.
1: نتقابلوا إحنا إن شاء الله مع ضيف آخر في موعد على خير.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب ترشح للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية، وذلك في إطار عملية انتداب في اختصاصات التربية المختصة والعلاج الطبيعي والتدليك العلاجي. هذا ويتعلق العرض بانتداب 30 مربيا مختصا في التربية المختصة على أن يكون 29 من جوان آخر أجل لقبول الترشحات. مدارس المهندسين في تونس يتخرج منها ما بين 8000 إلى 9000 مهندس سنويا وفق عميد المهندسين محسن الغرسي، والذي أكد أن هذه الأعداد تشهد تزايدا سنويا. بلغت نسبة تقدم أشغال القسط الثاني من مشروع ربط ولاية تطاوين بطريق السيارة تونس رأس جديد نسبة 90%. المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتطاوين علي عمار أكد للقناة الوطنية أكد الانتهاء من القسطين الأول والثالث من المشروع.
4: مشروع وصلة الربط هو ينقسم على ثلاثة أجزاء ثلاثة أقساط، تم الانتهاء حاليا من إنجاز زوز أقساط، القسط عدد واحد والقسط عدد ثلاثة. القسط عدد اثنين تعثر شوي في الإنجاز نظرا لمرور المقاولة بصعوبات مالية، حاليا بصدد تجاوزها، معناتها تضافرت كافة الجهود على مستوى الجهوي هنا، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، الإدارات الجهوية لتذليل الصعوبات. حاليا نسبة تقدم الأشغال القسط الثاني في 90%.
3: رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى الحبيب السخيري يؤكد أن نحو 14,000 مريض يخضعون لحصص تصفية الدم في تونس، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بمرض القصور الكلوي في تونس تصل إلى 1 على 10 أشخاص. ختاما وفي العالم، ارتفاع حصيلة قتلى زلزالي فنزويلا إلى 1430 قتيلا وإصابة 3,238 آخرين. شهد قسم كبير من أوروبا اليوم يوما شديد الحرارة بلغ مستويات قياسية في ألمانيا والدنمارك وتشيكيا، وفي فرنسا تم تسجيل غرق 74 شخصا خلال موجة الحر. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رجل.

0: لا تفشرني
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. حسب الوعد رجعنا إلى مقام الرصد، ومقام الرصد احنا خذيناه عند الحديث عن العقود. اليوم باش ناخذ عقوده الكاملة. مقام الرصد يرتكز على درجة الرصد اللي هي درجة الدو. العقد الأول منه رصد كذلك. العقد الثاني رصد آخر على الدرجة الخامسة. والعقد الثالث على الديوان، الديوان هو الدرجة الثامنة. وفي الرجوع نرجع بخفض الدرجة السابعة هي سي، ويفسر بنهوند على النوى على الصول، ونرجع بالرصد. ممكن أن ننزل إلى القرار حتى للصول ونرجع للدو. فإذا كان أكثرنا من القرار كان هذا مقام الرهاوي التركي، وهو مستعمل كثيرا في الطريقة المولوية التركية. يمكن خلينا نسأل أحد الشباب القرشية الطريقة المولوية، يقول ما يعرفهاش، ما يعرفها من خلال الكتب الغربية لدرويش تورنار. وإذا أكثرنا من الجواب أشهر الموشحات اللي برزت في مقام الرصد يا عذيب المرشف. أنا عندي قصة في هذا. طلبت مني إذاعة لندن البي بي سي بأن أشارك في برنامج عنوانه الواحة، وتشرف عليه الأخت سلوى الجراح. فقبلت، ولكني اشترطت شرطا، هو الشيخ علي درويش. الشيخ علي درويش هو أستاذي وأكبره وأترحم عليه، وكنت شابا عندما انتهت الحرب العالمية الثانية. بحثت عنه فلم أجده، وخرج الدعاية بأنه توفي. فكتبت جميع الإذاعات العربية، وكتبت جميع معاهد الموسيقى، وإذا هو يجيبني رحمه الله من معهد الفنون الجميلة من بغداد. وبقيت على صلة به إلى أن توفي سنة 52. وفي إحدى زياراتي إلى الشام، إلى دمشق، ذهبت خصيصا لمدينته حلب لأزور أبناءه، وقد زرتهم وانسجمت معهم كثيرا، وهم المرحوم نديم الدرويش والأستاذ إبراهيم ومصطفى الدرويش. وذهبت معهم جميعا إلى المقبرة لتلاوة الفاتحة على روح الشيخ علي درويش. ولأن الشيخ علي درويش فتح لنا آفاقا ممتازة في معرفة المقامات ومعرفة الإيقاعات، وفتح آفاقا للموسيقى التونسية في المشرق، فهو أول من قدم النوبة التونسية والمقامات التونسية في الإذاعات الشرقية، قدمها في حلب وفي دمشق، ونشر منها الكثير من المؤلفين في كتبهم ابتداء من الشيخ علي درويش. فالشيخ علي درويش اعتبره رمزا من رموز الثقافة العربية الإسلامية الفنية. فعندما طلبت مني سلوى الجراح أن أشارك في برنامج الواحة، اشترطت بأن تقدم هي نموذج مما هو موجود وفي موجود في إذاعة لندن فقط من صوت الشيخ علي الدرويش. كل أسف استجابت، ولكنها قدمت النزر اليسير اليسير، قدمت مقطع واحد من موشح يا عذيب المرشف من صوت الشيخ علي الدرويش الحلبي. أقدمه هدية للمستمعين سواء في تونس أو في الشام أو في مصر أو في بغداد، أين يوجد له تلاميذ من رواد، من تلاميذه روحي الخماش وهو أستاذ كبير في بغداد من تلاميذ رياض الصنباطي وما أدراك، وتتلمذنا عليه وارتوينا من حياضه ونستمع إليه في يا عذيب المرشد.

0: ومع هذه المقطوعة من أرشيفنا لموشح يا عذيبة المرشفي للشيخ علي درويش الحلبي، نغادر واحة هذا الأسبوع التي كانت في ضيافة الدكتور محمد الصالح المهدي الموسيقار المعروف،
1: حيث هذا النموذج من غناء أستاذنا الشيخ علي درويش، ومقام الرست فيه عديد من الموشحات وفيه عديد من الأغاني، حتى أن المثل الشرقي يقول إذا طال ليلك فارصد، معناها استعمل مقام الرست وتناوله خيرة الفنانين. ونستمع إليه في قطعة من قطع الموسيقار العربي الأستاذ محمد عبد الوهاب.

0: انت واللي بحبه برضو انت برضو انت انت انت.
1: لمقام الرصد فروع عديدة، منها إذا استعملنا في العقد الثاني حجاز نرجع رصد. في الجزء من موشح العبارة المائسات،
2: غاني جات كحلي،
1: استعمال النواة مع الرصد يعطينا رصد سوزناك. وإذا كان استعملنا مقام البياتي على هذه الدرجة، رجعنا إلى الرصد، فيكون الرصد نيروز وعليه موشح مشهور.

مدرسة نيروز، ونستمع من المجموعة الصوتية للإذاعة إلى بعض من مذاهب الأدوار المصرية التي لحنت في مقام الرست، وهي من تعليم ومن قيادة الأستاذ فهمي عوض رحمه الله.

هذا مقام الرصد والمجموعة الصوتية. وفهمي عوض الله يرحمه لقن المجموعة الصوتية قطعا عديدة من المواشحات في مختلف المقامات، مثل ما لقنها شيخ ميس ترنان وشيخ عبد الرحمن المهدي قطعا عديدة من الملوف. ولذلك كانت المجموعة الصوتية مدرسة خرج منها مجموعة من أبرز الملحنين التونسيين. ومقام الرصد تناوله الكثير من الملحنين وتناولناه، وفي بداية نعمة عندما كان صوتها صغيرا لحنت لها قطعة: أنت وحدك ساكن قلبي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: روائع الفن العربي.
1: وتناول مقام الرست الموسيقار الكبير محمد القصبجي في كثير من قطاعه، وهذه إحدى أغنياته للمرحومة آنسة أم كلثوم.

وفي مقام الرست لحن العديد من القصائد لمحمود بورقيبة، محمد المرزوقي وغيرهم. وهذا قصيد لابن زيدون: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. تؤديه المطربة عليا، له مقدمة موسيقية طويلة نختصرها وندخل مباشرة إلى الغناء مع عليا.

بس نتحدث على مقام من المقامات العربية الأصيلة، ألا وهو مقام الحجازكار. وكلمة حجاز تكفي باش تدل على الأصالة العربية لهذا المقام. وكلمة كار مستعملة عند الفرس، ويقصد بذلك عمل أهل الحجاز. إنما مقام الحجازكار يعتبر مقاما جديد بالنسبة للموسيقى العربية، لأنه تأتى من أداء مقام الحجاز من طرف الشعوب غير عربية التي نالها شرف الاتصال بالحضارة الإسلامية، فأدت هذا المقام ولكن غيرت فيه. مقام الحجاز معروف فيه شيء من ما يسمى بأرباع المقامات، الدرجة الثانية منه ما تؤداش بالبيانو، ولكن عندما وقع أداء هذا المقام بآلات مضبوطة مثل البيانو وإلا آلات النفخ مثل الكلارينات ولا الساكسفون الترومبات، وإلا بالقيثارة على الطريقة الحديثة التي طور لها الإسبان هذه الآلة، لأن الآلة كانت فيها دساتين، والدساتين هما أوتار يقع ربطهم في عنق العود أو عنق القيثارة، وتتحول هذه الدساتين حسب المقام. لكنهم ابتداء من القرن 18 وبداية القرن 19 جعلوا هذه الدساتين من حديد وجعلوها ثابتة، وبذلك وقع أداء الحجاز بطريقة غير الطريقة المعمول بها في الموسيقى العربية قديما، وتولد عن ذلك لون جديد من الحجاز هو الحجازكار. ولكن الحضارة العربية الإسلامية تبنت هذا المقام الجديد وأدخلته ضمن تراثها، وقام جهابذة الفن العربي بالتأليف عليه وتلحين مجموعة من الموشحات عليه. مقام الحجازكار هو يرتكز على درجة الرست. هذا نوع من الحجاز على درجة الرست. عاوده. ننتقل للدرجة الخامسة. الدرجة الخامسة نعمل عليها حجاز ثاني. نرجع للقفلة. كنوا أحدثنا سلم من الحجازكار، لكن ما زالت النغمة تتطور في الجواب. الجواب هو الصوت المقابل للصوت الأول. نعمل حجاز آخر ثالث. إذا كان نستعمل ثلاثة أنواع من الحجاز، نأخذ من الجواب وإحنا نازلين. وإذا كان ما نزلنا تحت المقر، ننزل بحجاز آخر على درجة اليقاه اللي هو الصول قرار. يحدث روعة وتأثير ممتاز. في الجواب يمكن تغيير العقد الثالث هذاك في عود اللي كان حجاز كما الآن. ممكن يولي نهوند. واخدين النهوند قبل تولي درجة المي مخفوضة. ونرجع بالحجاز كار كما رجعنا قبيلة. كل من تناول هذا المقام، من حتى المقام بدا ظهر في تركيا وظهر في بعض بلدان البلقان وظهر في إيران، وفي إيران سميوه تشارجاه. تشارجاه هو الصوت الرابع، لكن ينطبق على هذا النوع من الحجازكار. الكلهم تعدوا على نص موسيقي ممتاز في القرن الماضي، ألا وهو بشرف حجازكار لعثمان بي. والأتراكي نطقوا عثمان بي. سي عثمان بي توفي في سنة 1885، وقد كان رئيس طاقم موسيقى
الجيش أو الموسيقى السلطانية. نسمعوا شوية منه.

هذا شوية من البشرف، البشرف طويل كثير، وكنا نعسوه في شبابنا، وكان كل من تناول الموسيقى الشرقية لابد أن قد مر على هذا البشرف باش يدرس مقام الحجاز كار. ومن أبرز ما لحن على هذا المقام في القرن الماضي أيضا لشخصية من أبرز الشخصيات، ومن غريب الصدف أن هذا عثمان بي والآخر محمد عثمان، وينطقوه المصريين زاد محمد عثمان، عنده موشح نسمعكم منه شوية في مقام الحجاز كار.

هذا مقطع منه بطبيعة الحال المرشح أطول من هكا، احنا ناخذه في نماذج. وفي هذا المقام لحنا في الخمسينات وألفت سماعي، سماعي هو أصغر من البشرف فيه أربع خانات في مقام الحجاز كار، لكن يتميز هذا السماعي في كونه جعلت له الخانة الأخيرة مغايرة لما هو مألوف في الموسيقى الشرقية في البلاد العربية وإلا التركية، جعلت ما يجعلوا الإيقاع متاعه إيقاع دارج سريع معناها فالس تم تك تك تم تك تك، وإلا دارج داخل دم تك تك تك، جعلته أنا جورجينا دم تك دم تك دم تك دم تك. عليه هذا كثير من المرشحات وكنت ناولوا أنواع الإيقاعات، وهو مشهور أكثر ما يكون في العراق الشقيق، حيث نستمع إلى سماعي حجازكار.

0: اجتماعي حجاز كار. قبل ما نواصلوا الحديث على حجاز كار، احنا وعدنا باش نتحدثوا كل مره على فتاه من فتيات الطرب في الموسيقى العربيه في التاريخ العربي. اليوم باش نتحدثوا على عريب او عريب، هي من المغنيات البارزات في العصر العباسي، وقد كانت غايه في الجمال وحسن الصوت ودقه العزف طبعا على العود. وقال فيها شيخ اهل الفن اسحاق الموصلي: ما رأيت امرأة أضرب من عريب، ولا أحسن صنعة ووجها، ولا أخف روحا، ولا أحسن شعرا ولعبا بالشطرنج. معناها جمعت فأوعتها. وقلما تجد خصلة ظريفة في امرأة إلا وجدتها فيها. ويقال، قال هذا ابن النجار، أن عريب هذه هي ابنة جعفر البرمكي الوزير الشهير. سرقت عند نكبة البرامكة وهي صغيرة، فاشتراها الأمين ابن هارون الرشيد، ثم اشتراها منه المأمون، ولها في غنائها ديوان مشهور من الشعر.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: متعة الاستماع.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الانتاج تبلغ 6.629 مليون قنطار، وذلك إلى غاية 26 من جوان الجاري. وديوان الحبوب يدعو في بلاغ لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بهدف حماية المحاصيل وتأمين عملية التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف. ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تبلغ 7356 مليون دينار، في حين ناهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. عميد المهندسين محسن الغرسي يعلن تخرج ما بين 8000 و9000 مهندسا تونسيا سنويا، مشيرا إلى أن هذه الأعداد في تزايد مستمر. رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة الأعراف كونكت ملك العلوي يشدد على ضرورة مراجعة كراس الشروط المنظم لمهنة النقل واللوجستيك لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع. ختاماً، وفي الشرق الأوسط، ندد أمين عام حزب الله نعيم قاسم بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي الأخير، معتبراً إياه تنازلاً عن سيادة لبنان، مؤكداً أن حزب الله سيتعامل مع هذا الاتفاق على أنه منعدم الوجود. هذا وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن التوصل إلى اتفاق إطار مع لبنان يمكن أن ينهي الصراع بين الطرفين، وينص هذا الاتفاق على إنشاء منطقتين أمنيتين جديدتين لتجربة آلية نزع سلاح حزب الله. حذر المجلس النرويجي للاجئين من تفخم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف، حيث يتواجد نحو مليون ناس. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: نرجع للحجاز كار. في الحجاز كار كنا أغلب من لحن الحجاز كار يستعمل على الدرجة الخامسة اللي حقه يستعمل الحجاز، يستعمل شوية باتي. ويرجع فيه على الحجاز على من أبرز الملحنين عندنا في تونس اللي ناوي الحجاز كار شيخنا الأستاذ خميس ترنان في أغنيته

هي طبعا غنتها، اتلحنت المطرب شافي رشدي في اول عهد الرشيديه، ثم غنتها فتحيه وغنتها صليحه، ولكن اخر من غناها علي الرياحي في اربعينيه شيخ مايسترنان سنه 1964، الله يرحمهم الاثنين. هذا ما يتعلق بالحجاز كار، واود ان اسمعكم ما لحن الاستاذ الهادي الجويني في هذا المقام، فهو له وصلة من الموشحات، نستمع إلى الوصلة.

هذا في الحجاز كار أو عمل أهل الحجاز. من الغريب أن لم نعثر على تفاصيله أو التعرض إليه أو هذا المقام في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، رغم كون الحجاز هي نسبة إلى أرض الحجاز وهي الأصالة العربية وهي المدرستان الممتازتان للموسيقى العربية، أي مدرسة مكة المكرمة والمدينة المنورة وهي بداية الموسيقى العربية. لكن أبو الفرج الأصفهاني ما تعرضش لهذين المقامين، لهذا المقام يعني لمقام الحجاز وبالأحرى مقام الحجاز كار اللي هو حديث. في الأربعينات كان عندنا زميل يقرأ معنا الله يرحمه سي عز الدين مراد، ولحنت له أغنية في المقام الحجاز كار، سمعكم شيء منها.

الأمر لله تعرف احنا كنا في حكم اللي يشرف على التقنية هو اللي عنده الأوقات حملنا الإشارة، لكن هذا في مقام الحجاز كار ولحنا احنا ولحنا على الرياحي ولحن الهادي جويني وكيف ما سمعنا نواصل مع الحجاز كار وما يتفرع عنه. من الموشحات القديمة التي لحنت في الحجاز كار لا نعرف من لحنها، ربما شخصية من شخصيات المصرية أو الحلبية في القرن الماضي. كان الملحنون يخشون من نسبة ما يلحنونه من موشحات إلى أنفسهم وربما لا تقبل قطعهم، ولذلك ينسبونها إلى القدامى. قد شاركنا في مثل هذا العمل في الأربعينات. من هذه الموشحات

بعد هذا المرشح القديم نستمع إلى مرشح حديث. وإحنا كنا في بداية السبعينات نظمنا هنا في تونس، أنا كنت رأس المجمع العربي للموسيقى، فأجرينا مباريات أو مباراة في تلحين المرشحات، شارك فيها 25 ملحن وقبل منهم 8، أتوا إلى تونس وقدموا مرشحاتهم على فرقة الإذاعة التونسية بالمسرح البلدي في حفل ممتاز. وكان من ضمن هؤلاء 8 ومن أبرزهم الأستاذ الهادي جويني، اللي استمعنا إلى أحد مرشحاته في مقام الحجازكار، ونستمع إلى مرشح آخر من تلحينه.

هذان الموشحان من تأليف أخينا المرحوم الأستاذ أحمد خير الدين. والأستاذ أحمد خير الدين عريق في تأليف الموشحات، فقد كان في الأربعينات يؤلف للمطربة فضيلة ختمي وكانت تلحنها وتقدمها في الإذاعة، وألف للشيخ ميسترنان طاف بالصحباء بدري، وألف كل هذه الوصلة للأستاذ المرحوم الهادي الجويني الذي برز في المفردة أو برز بغناء المنفرد في هذه القطعة هو المرحوم يوسف التميمي. والأستاذ الهادي الجويني احنا كنا درسنا الموشحات معا عن الأستاذ محمد العقربي اللي كان يعتبر أبرز شخصية في تونس في حفظ وإتقان الموشحات الشرقية مع ضبط إيقاعاتها، ومن ذلك تكونت لنا وله الملكة في تلحين الموشحات، وهو ممتاز جدا في تلحين هذه القطع التي كنا نستمع إليها. في بداية الخمسينات كانت عندنا أزمة طلب وبحثنا عن الأصوات، وإذا بحسن الغربي عبد الستار بن عيسى يأتيان ويقولان لي لقد استمعنا إلى فتاة صوتها طيب وممتاز، إذا كانت حب تسمعها راهو نتوقع يمكن تكون تعجبك. هي طيب بمن نتصل؟ قالوا لي تتصل بسي عبد المجيد الرحال، خو سي البشير الرحال الممثل. فاتصلنا به وأتت هذه الفتاة وهي بيا بنت البشير الرحال الله يرحمها، فاستمعت إليها وتأثرت بصوتها وأعطيتها اسم عليا أخت الخليفة هارون الرشيد، وأعطيتها كانت إحدى القطع القديمة التي غنتها قبلها شبيلة وغنتها فتحية وغنتها هنا راشد هي أين أيام الوديعة، ولحنت لها قطعة الأستاذ العبدلي الله يرحمه في مقام الحجاز كار. نستمع إلى جانب من هذه القطعة من عليا في عهدها الأول.

ما حبيتش نخلي لكم القطعة كلها طويلة شوية، لأن نحب نسمع من روائع أخرى، وهي بالأخص رائعة هذه لبيرم التونسي ولزكريا أحمد ولأم كلثوم. وقبل أن ندخل في هذه الأغنية الممتازة، نحب نلاحظ أن ارتجلوا على مقام الحجازكار دخلوا إليه من الجواب، بحيث يعني يا ليل، ثم يقفلوا يا ليل، بل نستمع إلى الرائعة الشرقية.

عشان على أم كلثوم إذا كان تبدأ في التصرف ما يشدها حد، مضطرين باش نقصوا على التصرف الممتاز لأن الحصة انتهت. فننهي حديثنا اليوم مع مقام الحجاز كار، وسنعود إلى بعض فروعه في الحصة القادمة، وإلى اللقاء.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزارة الصحة تدعو في بلاغ إلى الالتزام بإجراء الوقاية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة وإلى عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة. وتنبه الوزارة إلى أن من بين علامة الخطر المرتبطة بتعرض المفرط للحرارة هو الارتفاع الشديد في حرارة الجسم والصداع القوي والدوار والتقيؤ والتعب الشديد أو فقدان الوعي. وتوصي وزارة الصحة بضرورة الاتصال بالمساعدة الطبية العاجلة عبر الرقمين 190 أو 198 عند ظهور هذه الأعراض. نبه عدد من الخبراء في إطار المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي نظمته عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة، نبهوا من اختيار اختصاصات جامعية تراجعت قيمتها في سوق الشغل، مشددين على أن التكوين المستمر واكتساب المهارات الرقمية وإتقان اللغات والقيام بتربصات تطبيقية أصبحت عناصر أساسية لبناء مسار مهني ناجح وتعزيز فرص التشغيل. الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس يصوتون غدا الأحد لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب من بين 5 مترشحين، وذلك في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية والتي تنظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح لمباركي. ختاماً، وفي الشرق الأوسط، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز. يأتي ذلك عقب إعلان واشنطن ضرب أهداف إيرانية، بينما أكدت طهران ضرب أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية اليوم رداً على الهجوم الأمريكي. حزب الله اللبناني يرفض اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان ويؤكد أن هذا الاتفاق يعد شرعنة لتواجد الاحتلال. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: بعد مدة غربة رجع للأرض اللي استقبلت، كبرت، ربت، لعبت، قرات. رجع دز الباب ودخل، سمع صوت من داخل، صوت غاطت بغبرة سنين. قال له شكون؟ قال نا دادة. بتات الحركة ورزنت من الخيال، ظهر ضاربة فيه شمس من تالي داخلة من شباك بتزليز. خزرت له قالت له والله كبرت.
1: والله وشبت يا عبد الرحمن، عجزت يا واد مسرع ميت وكيف. عاد اللي عجز في بلاده غير اللي عجز ضيف. ألكوك النسوان شفتك مرة في التلفزيون ومرة وروني صورتك في الجرنان، قلت كبر عبد الرحمن. أمال أنا على كده مت بقالي 100 حول. والله خايفة يا وليد القعدة للطول. مات الشيخ محمود وماتت فاطمة بجنديل واتباع كرمة بغبان، وأنا لسه حية وباين لسه ححية كمان وكمان. عشت كتير، عشت لحد ما شفتك عجزت يا عبد الرحمن. وقالوا لي قال خلفت، وانت عجوز خلفت يا أخوي وبنات، أمال كنت بتعمل ايه طيلة العمر اللي فات؟ دلوقت ما فقت وجايبهم دلوقت تعمل بيهم ايه؟ على كل اهي ريحة من ريحتك على الأرض يونسوا بعض. ماشي عبد الرحمن، أو عشنا وطلنا منك بصة وشمة. دلوقت بس ما فكرت في يامنا وقلت يا عم حبيبي انت يا عبد الرحمن، والله حبيبي وتتحب. على قد ما سرجاك الغربة لكن ليك قلب، مش زي ولاد الكلب اللي نسيونا زمان. حلوة مرتك وعويلاتك ولا شبهنا؟ سميتهم ايه؟ قالوا لي آية ونور. ما عرفت يجيب لك حتة واد ولا أقول لك؟ يعني اللي جبناهم نفعونا في الدنيا بإيه؟ غيرش الإنسان مغرور ولسه يامنا حتعيش وحتلبس لما جايب لي قطيفة وكستور. كنت اديتهمني فلوس أشتري للركبة دهان. أباي ما مجلع قوي يا عبد الرحمن. طب ده أنا ليا 6 سنين مزروعة في ظهر الباب، لم طلوا علي أحبة ولا أغراب. خليهم ينفعوا أعملهم أكفان. كرمش وشي فاكر يامنا وفاكر الوش. اوعى تصدق هالدنيا غش في غش. إذا جاك الموت يا ولادي موت على طول. اللي اتخطفوا فضلوا أحباب صحيين في القلب كأن ما حدش غاب. واللي ماتوا حتة وحتة ونشفوا وهم لسه حيين، حتى سلام عليكم مش بتعدي من برا العتاب. أول ما يجيك الموت افتح، أول ما ينادي عليك اجلح، انت الكسبان اوعى تحسبها حساب. بلا ود بلا بيت ده زمن يوم ما يصدق كده. سيبها لهم بالحال والمال وانفد، اوعى تبص وراك. الورث تراب وحيطان الأيام طين، وعيالك بيك مش بيك عايشين. يوه يا عبد الرحمن مشوار طولان، واللي يطولوا يوم عن يومه يا حبيبي حمار. الدوعة وزهل وجيحة الركبة مش لطوالة العمر. اوعى تصدق ألوانها صفر وحمر. مش كنت جميلة يا واد؟ مش كنت وكنت وجدع تخاف من الرجال؟ لكن فين شفتوني؟ كنتوا عيال. بناتي رضية ونجية ماتوا وراحوا وأنا اللي قعدت. طيب يا زمان اوعى تعيش يوم واحد بعد عيالك. اوعى يا عبد الرحمن، في الدنيا وجع وهموم أشكال والوان الناس ما بتعرفهاش. أوعرهم لو حتعيش بعد عيالك مكموم، ساعتها بس حتعرف إيه هو الموت. أول ما يجيلك نط لسه بتحكي لهم بحر حكاية فاطمة وإحراج القبر. أباي ما كنت شق وعفريت من دون كل الولادات، كنت مخالف براوي وكنت مخبي في عينيك السحراوي. تملي حاجة زي الحداية تخوي على الحاجة وتطير من صغرك بضوافر وعرة ومناجير. بس ما كنتش كذاب وقديني استنيت في الدنيا لما شعرك شاه. قدم البيت اتهدد قبله بيوت وبيوت، وأصيل هو مستنيني لما أموت. حتيجي العيد الجاي وإذا جيت حجين الجاي وحتشرب مع يامنا الشاي. حاجي يا عم وجيت للقيت يامنا ولا البيت.
0: جرت له بمشي رزينة معبية محبة، قالت له وينك يا ذو الدارك حل العين، لزها ليه وشم ريحتها، قالها الدنيا يا دادة. نهدت وقالت له صعبة وليدي.
2: يحسرا عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات، سميني وقعد حدايا واحكيهم لي بتعبات.

قعدت الغاز وجمع حرمت يحسر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقعد حدايا واحكيهم لي بيك.

شدته من يده دخلته البيت زليز ثلاثة بيوت في بيت. الكبيرة متصدرة في الوسط وبيت من هنا على اليمين بيت نومها، وعلى اللي صار المكتبة، مكتبة جده الحاج محمد إمام خمس قدش عياه يقرأ في الكتب بالسرقة، وكل ما يدخل يخزر لي بشتر عين عارفني بعملتي.

قعد كلا شرب التاي حكى حط راسه في حجرها ورقد. الغربة صعيبة والقلب يحل الحيوت للطريق للروايح. سمانة ما تشبه لحتى سما، شمسنا تقول ما تشرق كان علينا، دافية وساعات تحرق وعنا نسمة تهز عروش القلب. أصواتنا ما تشبه لحتى أصوات، كل قديم كل جديد.

هبطت الشمس ترتاح. قال الداديه باش نخرج نعمل دورة في الحومة. ضحكت وقالت له ماكش باش تعرف حتى حد، الحيوت ما تبدلوش، اما الوجوه مش هي. وليدي تمشيش تحس بالغربة أكثر من اللي عايشها. خزر لها، حط يده في مكاتبه وسكر الباب وراه وخرج. الذكريات مع أول تصويرة دزت في راسه. حتى الغناء رجع به للتسعينات ولا بداية الألفينيات، يمشي وكل مرة يضرب حجرة بساقه، تعدى النهج الكل ما عرف حد وما عرفه حتى حد. قعد في القهوة، قهوة الحومة، الريحة هي بيدها، والراديو مازال يزن بصوت الوطنية.

0: اللي يوصل له راسه لوته ما يحبش يهز راسه ويرى الشباك، كانت تستناه غادي حتى يروح، يدخل الدار وتسمع صوته ينادي، عمره ما ناداها يا أمي، ديما يعيط لها باسمها تركية، تضحك على خاطر تعرف اللي من بعد باش يقول لها البيت اللي تحبه، يبوسها من جبينها ويداها ويخزر لها في عينيها ويقول لها اسمك على الأتراك يا تركية، اسطنبول للأتراك وانتي ليا. تضحك وجهها يا حمار وتحط محرمتها على فمها، محلاها أمي ومحلى حشمتها.
1: الكل نائم وعينها ساهرة، وجودها حياة، حياة لكل من في البيت، تروح وتجيء وتبذل من نفسها في صمت ونكران ذات، نكاد لا نحس بوجودها إلا حين نفتقدها. فإلى هذا القلب المليء حبا وحنانا، إلى الأم اعترافا بفضلها، إلى كل أم.

ضد شيء أخت أمي خالتي معناها ربيتنا من اللي كنا صغار مرا محلاها اختارتنا في عود الدنيا وما فيها تحبنا كيني صغارها مرا زين وعين تلبس ديما مراو الفضيلة والفوتة والبلوزة وتدور في الدرب قبقاب وكي تخرج ترمي سفساري حرير مرا فيانة وظرافة ورطابة ريحتها مسك وضحكتها تهز عروش القلب وكانت مغرومة فريد تحبه وديما تغنيله لا وتحب زادة محرم فؤاد واسمهان ما عندك ما تقول فيها ما يادة عادة ذيك حكاية أخرى أما أكثر واحد تحب وتعشق وتموت على غنيته هو فريد

حبها كيما ولاد الحومة الكل، على خاطرها الأجمل، أكثر واحدة أنيقة قراية، والأهم من هذا الكل بنت مدير المدرسة. وشكون ما يحبش بنت سيدي المدير؟ يا بنت

لعبة سهلة، امتحان تتعدى بيه في ظروف الكل، والمهم انك تبقى حي. رجع من الغربة واستقر في دارهم القديمة وين المحبة والدفاع، باش يبدا من نول وجديد، اما المرة هذه بنفسية اخرى وبعقلية اخرى. ليلتكم زينة.

0: غراموفون حكاية غرام مع سابرة الهميسي.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: ينتصف الليل هنا في تونس. نشرة الأخبار وفي عناوينها: الناخبون بدائرة الكبارية يتوجهون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية جزئية لاختيار ممثلهم الجديد في البرلمان. تجميع 6.6 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية 26 من جوان الجاري. مع ارتفاع درجات الحرارة، وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات المرتبطة بموجات الحر. في العالم، حزب الله يرفض الاتفاق الإطار الموقع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي ويعتبره تقويضا لسيادة لبنان. وفي تفاصيل الأنباء، يتوجه اليوم الأحد الناخبون المسجلون بدائرة الانتخابية الكبارية إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد في البرلمان في انتخابات تشريعية جزئية تأتي عقب وفاة النائب صالح لمباركي. وستفتح 17 مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين من 8 صباحا إلى 6 مساء. عضو هيئة الانتخابات بالقاسم العياشي:
5: الصمت الانتخابي يتواصل حتى تغلق آخر مكتب اختراع اليوم الأحد. الصمت الانتخابي يلزم 5 مترشحين اللي فيهم 4 من الرجال ومترشحة امرأة. عملية الاختراع ستكون موزعة في 17 مركز اختراع في دائرة الكبارية ومعتمديتها. يتوزعوا 23 مكتب اختراع. الإشراف وإدارة الاقتراع اليوم الأحد 28، وستكون باستعمال الموارد البشرية الذاتية لهيئة الانتخابات. كذلك لأول مرة سيقع الاستغناء عن الحبر الانتخابي الذي اتخذ فيه مجلس الهيئة قرار منذ أبريل الفارط.
4: بلغت الكمية المجمعة من الحبوب في كل مناطق الانتاج 6.6 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوال الجاري، منها 6.3 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك في مراكز التجميع و 286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركة الانتاج. هذا ودعا ديوان الحبوب كافة المتدخلين إلى مواصلة الحيطة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عملية التجميع والنقل والخزن في أفضل ظروف. بعد فصل قصير مع ارتفاع درجات الحرارة، وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية. ومع حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر. هذا ودعت الوزارة في بلاغ إلى إيلاء عناية خاصة بالأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، إلى جانب شرب الماء بانتظام وبكمية كافية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. ودعت وزارة الصحة أيضا إلى تجنب المجهود البدني الشديد خلال فترات الذروة والحرص على تفقد كبار السن والمرضى والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. دائما في الشأن الوطني، حيث تتواصل اليوم الأحد في مقر عمادة المهندسين بالعاصمة فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي، والذي ينتظم على مدى يومين تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. عميد المهندسين محسن الغرسي أكد أن هذا المنتدى فرصة للأولياء والطلبة للتعرف مباشرة على البرامج الهندسية.
6: العمادة قانونيا هي المسؤولة على التكوين الهندسي، هي المسؤولة على السمعة نتاع المهنة في تونس وفي خارجها. رأس المال البشري نتاعنا حاجة مهمة برشا، وما نجموش نلعبوا خاصة بسمعة المهندس. اليوم أعطينا فرصة للأولياء والطلبة في مكان واحد تحت غطاء واحد بحضور تقريبا كل المدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة باش يتعرف مباشرة على البرامج الهندسية نتاع كل مؤسسة تعليمية في إطار الشفافية وفي إطار تكافؤ الفرص. إن شاء الله كل طالب وكل ولي النجم يخرج بخلاصة ونجم ولده أو بنته تختار الشعب الهندسية اللي تواكب التطور التكنولوجي اللي تنجم تلقى بها شغل في المستقبل. اليوم كذلك المدارس الهندسية في إطار الشفافية نجم تقدم البرامج متاحة، وهذه الديناميكية اللي حبينا نخلقوها خلال اليومين هذوما باش الناس كل تبدأ على علم باللي قاعد يصير في التكوين الهندسي بصفة عامة في تونس.
4: إن متصل أعلن عميد المهندسين محسن الغرسي أن ما بين 8000 و 9000 مهندس يتم تخريجهم سنويا، مشيرا إلى أن هذا العدد في تزايد مستمر. وأضاف في تصريح لخول سليتي أن العمادة لن تعترف بأي شهادة جامعية لأي مدرسة هندسية لا تستجيب للمواصفات الدولية.
6: في تونس قاعدين نخرجوا بالالاف مهندسين، الاحصائيات الاخيره تقول قاعدين نخرجوا ما بين 8500 الى 9000 مهندس سنويا، وهذه حاجه ممتازه. الاعداد قاعد في تزايد. الهندسه اليوم هي اساس التنميه في كل بلاد. الحاجه اللي تشرف بالقدا هو انه عدد مهندسات النساء في تونس يمثل المرتبه الثانيه عالميا بارابور للبوبولاسيون تاع مع التكوين الهندسي ما نلعبوش. العماده واضحه في قرارها، اي مدرسه هندسيه مهما كانت خاصه أو عمومية ما تتبعش المواصفات العالمية في التكوين الهندسي سوف لن يعترف بالشهادة متاعها، سوف لن يقع تسجيل الطلبة متاعها. اليوم الحمد لله القليل والقليل جدا اللي مازال ما واكبش التغييرات هذوما، وهذوما ندعوهم في المستقبل القريب باش ينظموا أمورهم ويدخلوا الإطار تاع التكوين الهندسي معناه الصحيح حسب المواصفات حسب ليزاكريديتاسيون موجودة في العالم.
4: نبقى في الشأن الوطني أيضا، حيث تشير الأحصائيات أنه من بين 3000 دار ضيافة 120 فقط حاصلة على تراخيص قانونية، ومع تزايد الطلب عليها سنويا من قبل التونسيين والأجانب بنسبة لا تقل عن 10% وبطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بأحداثها، تتجه تطلعات المستثمرين والمشرعين نحو استبدال التراخيص بكراسات شروط. تقرير نعيمة.
7: تعد دور الضيافة في تونس أحد ركائز السياحة البديلة التي تراهن عليها الدولة لتنويع المنتوج السياحي، إلا أن هذا القطاع يواجه صعوبات مختلفة. آمنة دريدي واحدة من المستثمرين في هذا القطاع.
8: نسكن في بلاصة أنا بعيني شفتها مزيانة برشا، حبيت نبدلها كبلايس يجي فيها استثمار وخلق مواطن شغل للعبيد اللي غاد. كنا في المقابل التشريع والقانون قاعد البطء. أنا أولا تعامل مع الملفات هذه والدراسات هذه، أو ثانيا فما برشا قوانين ما تنقحتش من سنوات اللي هي حق للسكان الغابات فقط الراعي وجمع الحطب، وحتى ولو في الاستثمار توا على حسب التنقيحات الأخرانية انه لازم يكون مجمع وغيره، معناها الفرد لا ما ينجمش يبعث مشروعه الخاص. انا راه معاه اني نلتزم ومعاه اني ما نستغلش ارض، وهذا قاعد صاير ديجا توا. انا خطيت خطيه ماليه لاستغلال ارض دون ترخيص. كل القوانين الصعيبه يمكن حتى مفهوم السياحه البديله وسياحه المغامره والسياحه الجبليه مفاهيم جديده على الوزارات وما زلنا التفكير القديم برشا.
7: ومن بين الحلول المطروحة لهذا القطاع التخلي عن التراخيص وتعويضها بكراس شروط وفق الرئيس السابق للجامعة التونسية المشتركة للسياحة حسام بن عزوز.
9: الإقامات البديلة أربع أنواع: دور الضيافة، ميزون دور، إقامة تاريخية جي تريرو، ولي كامبينغ معناتها المخيمات، وفما زاد اللي يجيو في اللوتوروت يتسماو لي موتيل. فما طلب تونسي داخل معناتها السوق التونسية ومن الخارج أيضا. كل عام نلاحظوا في تطور تقريبا على الأقل 10% تقريبا، توا ممكن 3000 إقامة من نوع هذا. أما كان 120 بركة تحصلوا على الترخيص أو الأجريمون من سلطة الإشراف. فما مستثمرين صابين ملفات اللي عنده 5 سنين 10 سنين حتى أكثر، والتوا مازالوا يستنوا السيستم هذا متاع الأجريمون المسبق. فارزين برشا ماهوش مواكب السوق، وفك حلاش احنا طالبنا من قبل باش نسرعوا ونشجعوا العباد باش تستثمر المجال هذا ويدخلوا الدورة الاقتصادية المنظمة. أحسن حل كونه يتعود هذا السيستم بالإصاص كراس الشروط.
7: يذكر أن وزارة السياحة أعدت 4 مشاريع كراس الشروط لتنظيم هذا القطاع في انتظار المصادقة عليها.
4: بعد فصل قصير، حزب الله يرفض الاتفاق الإطار الموقع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي ويعتبره تقويضا لسيادة لبنان.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: ورفض الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أمس اتفاقا أمنيا بوساطة أمريكية بين لبنان والكيان الإسرائيلي بعد يوم من توقيعه، واصفا إياه بأنه تقويض لسيادة لبنان وتقديم لتنازلات من جانب واحد. وانتقد نعيم قاسم البنود التي تربط انسحاب الاحتلال بنزع سلاح حزب الله قائلا إنها تضفي شرعية على الوجود العسكري الإسرائيلي وتتجاوز كل الخطوط الحمراء، متعهدا بمواصلة المقاومة. هذا وينص الاتفاق على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من بعض مناطق جنوب لبنان على مراحل يعقبها انتشار الجيش اللبناني، لكنه يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في منطقة أمنية موسعة جنوبي البلاد. في الأثناء قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب أمله في أن تساعد واشنطن في منع انتهاك الاتفاق الإطاري مع ضمان الوفاء بالالتزامات المتفق عليها. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نفذت هذه الليلة ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب تنفيذ إيران هجوما بمسيرة استهدف ناقلة نفط صباح اليوم. هذا ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي سماع دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوبي البلاد، وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن نقلة تعرضت لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز. بينما قالت الهيئة البريطانية إن الناقلة لحقت بها أضرار في غرفة القيادة وأن جميع أفراد طاقمها بخير، لم تعلق إيران مباشرة على التقرير، لكن التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بأن الحرس الثوري أطلق طلقات تحذيرية نحو السفن لم يحددها، حاولت المرور عبر مسارات لم توافق عليها طهران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الناخبون بدائرة الكبارية يتوجهون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية جزئية لاختيار ممثلهم الجديد في البرلمان. تجميع 6.6 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية 26 من جوان الجاري. مع ارتفاع درجات الحرارة، وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات المرتبطة بموجات الحر. حزب الله يرفض الاتفاق الإطار الموقع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي ويعتبره تقويضا لسيادة لبنان. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
10: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية، تصبر وتعلم. أسمعنا وفضفض وتكلم.
11: قول اللي تحسه.
12: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
11: اتكلم من عروش عروش قلب.
13: لكن نقعد نهاريت لسيين، نقعد رأسي وجع فيا وبني وجع ونفسيتي تعبة.
10: الناس حكاية. الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.

بكم نص الليل و25 دقيقة ترافقوني انتم أحلى ورق مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. طبعا الليل مساحة هادئة يكشف فيها القلب ما نخفيه بالنهار، ويأتينا الليل خلصة يدهم الأفكار وتبقى هنالك أحاديث مختبئة بداخلنا. رسائل الوجدان على هامش الصمت بين ظلال الليل والنجوم ونبضات الهواء ووشوشة الظلال. نكابر وعندما يأتي الليل يضعف كل شيء فينا وتهزمنا غربة الليل والذكريات، كل الذكريات. أسعدكم الله براحة البال، أرجو لكم من السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن حوائج الدنيا أرفعها. لقاءنا ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود 3 صباحا. لذا باش نحكيه على تقريبا موجة الأغاني اللي انطلقت من 2026 إلى حدود هذا الشهر، يعني 16، نشوفوا نوعية الأغاني وطبعا قراءة للألبومات الجديدة. برشا موسيقى حلوة، برشا أغاني ريتميك، وقعدوا معنا نعرفوا جو متعسيف، فما شكون خرجت وفما شكون قاعد على الشط يتنسم، فما شكون اختار أنه يقعد في البيت متاعه. الاستماع الجيد لكل ما هو جيد موسيقى كيسوا يعني جديدة ولا قديمة، المهم حاجة ترتاح. اليوم إن شاء الله باش نحكيه على كمال الطويل، وباش يكون عنا ركن إهداء خاص حفلة الأزبكية وأم كلثوم. تو نسمعوه مع بعضنا النغم ونخليوه من بعد مفاجأة، لكن هيد نطرحوا موضوع النقاش اللي اخترتوه انتوما، يعني موضوع الراء على غاية من الأهمية. فما برشا ناس تشعر بالفراغ رغم النجاح، الفراغ رغم النجاح، يعني ما نقول فما نعمة خفية، فما حاجة مخبية، فما حاجة ما نحسوهاش. انك كي تخرج من المنافسة، انك تختار انك تعيش من غير ما تقارن روحك بحتى شخص، انك ما يهمكش شنو تملك، انه يهمك اكثر انك تكون اجمل وارقى، وانك ما تظهرش أسعد من غيرك وأنجح من غيرك. يهمك فقط أنك تخلي روحك أثبت، أنه تخلي روحك أهدأ، أنه تخلي روحك أرجح، أنه تخلي روحك أفين أيضا. طبعا فما برشا ناس رغم النجاح ما يشوفوش النجاح متاعهم، يقول لك أنا مانيش سعيد، أنا مانيش فرحان، علاش احنا نشعر بالفراغ رغم النجاح؟ ممكن فما تفسير طاقي عميق، يعني فما إنسان يجيك يقول لك راني حققت النجاح اللي حلمت به، الراتب، المنصب، الشهرة، الإنجازات اللي ما تتحسبش أنا أتصور بالمعايير التقليدية للمجتمع، ومع ذلك فما شعور غريب اسمه الفراغ الداخلي. اليوم نحكيه على الفراغ الداخلي، علاش الإنسان يحس روحه عنده فراغ رغم كل النجاحات اللي يحققها 71 844 404. أقعدوا معنا باش نسمعوا نانسي عجرم في جديد نانسي عجرم، جديدة قديمة، ألبوم ممكن أنا كنت نتصور أنه باش يضرب بالكدي، لكن اتعدى شوية ومشي، ابتدت ليالينا. طبعا إلى جانب نانسي عجرم باش نرجع لأنغام، وأنغام كيفاش خرجت في إطار 2026 بألبوم جديد السق شوية، خليني نقول في الألبوم بتاع 2025، باش نرجعكم لسبتري قلبي، نرجع أيضا مش حبيبي بس، ونمشيو أيضا افترى أنا اختلفنا دي فيه وعليه الحقيقة، ثم نعملوا طلة صغيرة على محمد حمائي كيفاش رجع بعد المرض، بعد يعني الإحباط النفسي نوعا ما. يعود حمائي ب 18 أغنية في ألبوم فقط، 18 أغنية بألبوم فقط بعد غياب تقريبا عامين و3 أشهر. نخليه المجال للموسيقى، تفضلوا.

نزلنا موصلين مع الموسيقى والأغاني الجديدة. بون حبيت نحكي شوية على صناعة الأغاني الجديدة في العالم العربي. يعني اللي نحسوا أنه فما تحول جذري في الإصدارات السينجل، خليني قود المنفردة اللي تعتمد على المزج في الكلمات والألحان الحديثة. فما

الكل عمرو مصطفى وعزيزة الشافعي. أيضا ما نحبش ننسى أنه نحكي على موسيقى الراب والمهرجانات اللي الحقيقة تطورت بقوة يعني، وليت جزء ما يتنجمش يتجزأ من صناعة الموسيقى يعني. توليت يعني زياد ضغذا أحمد سعد، آلية الإنتاج والتوزيع زادت بدلت كومبليتمون يعني، نشوفوا أنه الأغاني المفردة والتي هي القاعدة يعني، المنتجين واللي يطرحوا برشا سينجل كل فترة يحاولوا يحافظوا على التواجد المستمر متاعهم. فما شكون يقول لك دور الذكاء الاصطناعي دور التراند يعني، خوارزميات المنصات نجم أقول تلعب دور كبير برشا في توجيه الكلمات في توجيه الألحان وتحديات الصناعة الحالية يعني. تكلفة الإنتاج كبيرة برشا، حقوق الملكية والفكرية زادة كبيرة برشا، لكن اللي قاعدين نشوفوا فيه أنه فما ميزة موسيقية جديدة. نواصلوا ونشوفوا تقريبا التكييف متاع الأغاني هذه يعني، أنغام وحمائي وشيرين عبد الوهاب، وحتى بالعودة الإنتاجات القديمة وجديدة نشوفوا أنه فما نوعية أخرى يعني. احنا نشوفوا في أنغام مش أنغام اللي عرفناها في بداية التسعينات، نشوفوا في أنغام خرجت من المحيط اللي فيه الكلمة وفيه اللحن يطغى على الكلمة إلى كلمات بسيطة، موسيقى بسيطة لكن معنى واضح. تفضلوا.

0: إذا ألبوم حماية جديد اللي فيه 18 أغنية برشا ما يعرفوش إنه محمد حماية ومحمد إبراهيم محمد الحمائي بالتعريف بالألف واللام اللي بدأ عام 97 تقريبا يغني تقريبا في سن كبير شوية 23 سنة ما بديش في البداية. ونذكروا أنه أول أغنية عملها الحلو يحب الجنينة طبعا عاملوا برشا محمد منير وحميد الشاعري والمطربة المعتزلة حنان اللي بعد تقريبا بعد 3 سنين من أول أغنية عملفين يدخل في أوبريت القدس وينجح ويضم برشا برشا متابعين. والعنوان الكبير نجاح الكبير كان في خلينا نعيش يعني. وهنا نذكروا الموزع الموسيقي الكبير برشا طارق مذكور. نرجع لموضوع الليلة. موضوع اليوم هو الشعور بالفراغ رغم النجاح. وقلنا أنه فما شكون يحقق النجاح يحلم به الراتب المنصب الشهرة الإنجازات لكن مع ذلك يشعر بشعور غريب الفراغ الداخلي. ناخذ معنا أولى المكالمات الهاتفية. كابتن خالد مرحبا بك.
1: كابتن تحياتي ليك وتحياتي لكافة المستمعين للإذاعة الوطنية. شوف خويا سيف قبل كل شيء نحب نسأل على أحوالك وعلى أحوال كافة المستمعين وكافة العاملين بالإذاعة الوطنية.
0: يعيشك بارك الله فيك
1: ونتمنى لكم الخير والسعادة.
0: يعيشك يا سيدي وإحنا نحبوك برشا كابتن راه
1: ربي يفضلك
0: ونحبوا الناس الكل وانتم عزيز علينا برشا وانتم يعني ما يكتمل النصاب إلا بكم طبعا.
1: شوف يا راهي سيف نحاول نقولها وديما في معظم مداخلاتي ديما نقولها هي فما حاجة تربيت بين المنشطين وبين العاملين في الإذاعة الوطنية هو ولات العشرة بيناتنا ولات صداقة بيناتنا
0: الحمد لله.
1: لو أن منقول وما نعرفوش بعضنا معنا دي ما نعود نقولها أنا نرجع حتى للزمن البعيد يعني تعالي الوطنية دي ما نحب نستحضره في الزمن الجميل من سي نجيب الخطاب الله يرحمه من صلاح شغام من ما كل لحظة ذيك تربطني بهم علاقة أنا رغم أني أنا ما نعرفهمش بون سي نجيب الله يرحمه ينعم وفي الأخر سبق باش تقابلت معاه عدة مرات أما نحكي أن الله يرحمه سي نبي بن زكري سي وليد السليلي
0: الله يرحمهم كل
1: برشا برشا برشا هذيك تربطني بهم علاقه كبيره يعني في العشره وليت صدقني سيف وليت نفرح الافراح وبنفرح ان مثلا نتاثر بازمات وبتاثر بنتوجع وقت اللي تكون عنده مشاكل ونتوجع وقت اللي تكون عند جديه رغم اني نكون ما نعرفهمش بجد كي نسمع بيه مريض كي نسمع بيه كذا هذه العلاقه اللي ولات بيناتنا وهذه العلاقه اللي وعلاقة ود مثلا خالد الشريف يحب سيف حتى في لحظة أنه يكون ما يعرفوش هو يحبك سيدة ذاك أو كالمنشطة ذاك أو كالمنشطة هذيك بالرسمي معناه أنا مثلا نعترف أنه عندي علاقات عدة يعني بالمنشطين والمنشطات يعني حتى في مختلف الإذاعات والحمد لله يعني هذيك ممكن أهم حاجة كسبتها في حياتي
0: بالرسمي
1: معناه ولا تربطني بهم حتى علاقة صداقة يعني وعلاقة فما بعض الخيان المنشطين سواء على المستوى الرياضي او على المستوى صدقني سيف ولد كنا عائله ولينا نتزاوروا معنا حتى في العائلات في بعضنا ولينا فهمني والحمد لله هذا من فضل ربي ندخلوا والله يا سيف معناها انا نقول شرف لي اني يعني نعرف سيف ويشرفني انا الشخص هذا كان نعرفه ونقرب له ونتعلم منه ونسمع منه ديما نحس في روحي اني نحب نسمع أني نحب نتعلم أني كل موضوع أني يتطرقوله أنا نحب نتعلم منه قطع نظرة أني شن نجم نضيف ولا ما نجمش مين في الأخر نحب نسمع نحب نتعلم نحب نعرف جدي نحكي لك معناه في كل لحظة نقول ما عرفت شيء على كل ندخل في صلب الموضوع تقريبا من أنا عندي سنوات نتبع في سيف الموضوع ذا يعتبر من أهم المواضيع ويعتبر موضوع شائك شيئا ما يعني مش أي شخص باش ينجم يتكلم فيه ولا باش يحكي فيه خاطر صعب شوية أنا نعرف فما شابيتر يقروه الطلبة اللي زاولوا في التعليم في العلم الاجتماع شابيتر كامل في الميدان هذايا كيفاش تشعر ما تشعرش بالسعادة وتشعر بالفراغ أو بالأحرى بالفراغ رغم نجاحاتك رغم أنك وفقت في كل شيء رغم حققت إنجازات كبيرة رغم أنك
0: كابتن كابتن
1: كتر في نفسك داخليا
0: كابتن خالد كابتن كابتن توا نص الليل 59 دقيقة أختنا من السياري باش تقدم ملزم بالساعة الواحدة وقعت معانا بعد نغم ندخلوا في الموضوع متاعنا الفراغ والشعور بالفراغ رغم النجاح.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM في جبلي على 104.6 FM في مدنين على 106.1 و106.9 FM
4: لأن الإذاعة أكثر من خبر
5: هي نبض المجتمع
4: صوت للثقافة
5: مساحة للترفيه
4: صدى للخبر
5: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية
4: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم
6: الإذاعة الوطنية
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع متعة الاستماع
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
8: أسعدت أوقاتكم جميعاً وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في أول انتخابات دون حبر الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس يصوتون اليوم الأحد لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب من بين 5 مترشحين وذلك في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح لمباركي. خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين يؤكدون أن شهادة الجامعية وحدها لم تعد كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل داعين الناجحين في امتحان البكالوريا إلى اختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لا وفق مجموع النقاط أو اختيارات الأصدقاء. انطلاق فعاليات ملتقى الجمعية التونسية لأمراض الكلى بالحمامات لبحث إدخال تقنية الترشيح الدموي الغسيلي المتطورة لتحسين جودة حياة المرضى ورئيس الجمعية الدكتور لحبيب الصخيري يؤكد قدرة تونس على تبني هذه التقنية رغم التكلفة العالية وذلك في ظل ارتفاع عدد مرضى القصور الكلوي إلى 14,000 مريض. تحت شعار ذاكرة تعيش مهرجان الحمامات الدولي يحتفي من 11 جويلية إلى 13 أوت المقبلين بدورته 60 من خلال برنامج يضم 32 عرضا بين المسرح والموسيقى والرقص المعاصر وذلك بمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة. في أخبار العالم وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 4246 قتيلاً و